0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من الفواقر: إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، وجار سوء إن رأى خيرا دفنه، وإن رأى شرا أذاعه، وامرأة إن حضرت آذتك، وإن غبت عنها خانتك. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. رواه الطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات. ورواه الحاكم من حديث عائشة ولفظه: ليس المؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن مطرف يعني ابن عبد الله قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث، وكنت أشتهي لقاءه، فلقيته فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث، وكنت أشتهي لقاءك. قال: لله أبوك، قد لقيتني فهات. قلت: حديث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك. قال: إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: فما إخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا، فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدونه عندكم في كتاب الله عز وجل. ثم تلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت: ومن؟ قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه، فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. فذكر الحديث. رواه أحمد والطبراني واللفظ له، وأحد إسنادي أحمد رجالهما محتج بهم في الصحيح. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الموقف من إشاعة سيئة عن شخص مسلم. الظن الحسن بالمسلم. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أي يطلب المسلم الدليل على صحة الإشاعة فيدحضها إذا كانت باطلة. كتم الإشاعة وعدم نقلها وتداولها أو المشاركة في نشرها، أن يرد الأمر إلى أهل العلم والعقل والحكمة. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني

ورواته ثقات. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا موقوفا على حذيفة ومرفوعا عن عقبة وأبي مسعود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

التي فخذه نظما مختصر يحوي بديعات الدرر. يا كل داع أخلصي في كل فعل واحرصي.

العلماء واعزف عن الأهواء واحرص على الصفاء وكن علي الهمة كيما تفيد الأمة وكن عفيفا معرضا لا ترجو قوما

فاسدا إن كنت فذا راشدا وزر أخاك واستشر ولا عليك تقتصر واحرص على الوقت فلا تدعه يمضي هملا وإن حملت دعوة كل الأنام قدوة.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

رزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى

0: الأربعون النووية.
1: الحديث الخامس والثلاثون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطره، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بال الشيطان في أذنه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 3. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الذكر الحكيم، النور المبين، الفرقان، القرآن، آيات بينات، كتاب مبارك، أسماء القرآن وصفاته. للقرآن الكريم أسماء وصفات واردة في الكتاب والسنة،
2: يبين لنا الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز الدهيشي في هذا البرنامج
1: ما تحمله تلك الأسماء والأوصاف
2: من مدلولات ومعاني.
1: أسماء القرآن وصفاته، تنفيذ محمد بن سعد الفرشان.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فمن أوصاف القرآن التي ذكرت في كتاب الله تعالى وصفه بأنه عزيز، قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز. وعز العين والزاء أصل واحد يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما من غلبة وقهر. والعز ضد الذل، تقول عز يعز عزا وعزازة بالفتح، فهو عزيز أي قوي بعد ذلة. وعز الشيء أيضا فهو عزيز إذا قل فلا يكاد يوجد. يقول فيروز أبادي: وعز الشيء قل اعتبارا بما قيل كل موجود مملول وكل مفقود مطلوب. أيها المستمعون والمستمعات، وجه وصف القرآن بأنه عزيز لأنه غالب بكمال معناه وفصاحة لفظه وتمام حجته كل ما سواه. وقد تحدى القرآن الفصحاء البلغاء الذين نزل القرآن بين أظهرهم وكانوا أهل فصاحة وبيان وبلاغة وتبيان أن يأتوا بمثله، وسيظل التحدي قائما طوال القرون إلى آخر الزمان، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وأنى لهم ذلك، فهو عزيز منيع أن يأتي أحد بمثله أو يعارضه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والذين حاولوا مجرد محاولة من عهد مسيلمة الكذاب إلى زماننا هذا صاروا أضحوكة زمانهم وتندرا ممن جاء بعدهم. من عزة القرآن أنه مستعصٍ على المحو والإزالة والتبديل والتحريف، فهو بصحة معانيه وكمال دلالته ممتنع الطعن فيه، منيع الجانب لا يرام، محفوظ بحفظ الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. لقد حاول أعداء القرآن أن يمحوه من الصدور بقتل حملته، ويلغوه من السطور بتحريفه وحرقه ومصادرته طوال حقب التاريخ البشري المتتابعة، فما أدركوا مرادهم، بل عادوا خاسئين ناكصين على أعقابهم، اضمحلوا وبادوا، وبقي القرآن عزيزا منيعا محفوظا بحفظ الله. من عزة القرآن أنه عزيز يستحيل مسه بضر ويتعذر إدراكه بسوء، بل إن مكذبيه من الكفار والمنافقين تتوق نفوسهم لنسفه بحقيقة علمية واحدة يعارضها مع كثرة الحقائق العلمية المكتشفة في العصر الحاضر، ليدركوا تشكيك المسلمين في صحته ويظهروا تعارضه واختلافه، فلم يستطيعوا ولم يستطيعوا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بل سجل بعضهم شهادته على مطابقة الحقيقة العلمية لما جاء في كتاب الله. وظهر وجه جديد من إعجاز القرآن في هذا العصر سمي بالإعجاز العلمي التجريبي، وحقا إنه لكتاب عزيز. من عزة القرآن أن أعداء القرآن ما فتئوا يبحثون عن تناقض في أخباره أو تعارض في دلالاته أو مخالفة لأحكامه، فما أدركوا إلا الحسرة والتعب، فعادوا بالغيظ والمكر. فالقرآن نزل بالحكم على أبي لهب وزوجته بالكفر وهم أحياء وبين ظهراني المشركين، فكان بإمكانهم أن يظهرا الإسلام ولو كذبا، لنسف ما جاء في سورة المسد من الحكم عليهما أنهما في النار، ولم يفعل ذلك. فأي عزة تسامي هذه العزة؟ أيها الإخوة والأخوات، ورد وصف القرآن بأنه عزيز في موضع واحد، وهو قوله تعالى وإنه لكتاب عزيز. واختلفت وتنوعت أقوال السلف في تفسير هذه الآية، قال ابن عباس أي كريم شريف، وقال السدي عزيز من الشيطان، وقال قتادة أعزه الله تعالى لأنه كلامه وحفظه من الباطل، وقال مقاتل منيع من الباطل فلا يستذل لأنه كلام الله. وجميع الأقوال صحيحة، وهي من اختلاف التنوع إلى التضاد، فمن تمسك بالقرآن أعزه الله في الدنيا والآخرة، لأن القرآن عزيز وهو كلام العزيز، ومن يملك العزة فيهبها لمن يشاء ويمنعها من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمن حفظ القرآن وتلاه عن فهم ومعرفة وإدراك فإنه لا يغلب في مناظرته، ولا يجارى في حجته، ولا يهزم في مجادلته، فأدلته أقوى الأدلة، وبراهينه أعز البراهين، وأمثلته أوضح الأمثلة. قال العلامة الزركشي اعلم أن القرآن العظيم اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة، وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به، انتهى. فلك الحمد ربنا على ما أوليتنا من نعم، وجعلتنا من خير الأمم، حيث أنزلت علينا كتابا عزيزا وإنه لكتاب عزيز، وأرسلت إلينا رسولا عزيزا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وجعلتنا أمة عزيزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. هذا ما تيسر إراده وسمح الوقت بذكره، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة،
2: نستودعكم الله،
1: والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا

كَرِيمًا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله

الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين

والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيع

0: نوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لنأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فقال ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. رواه البخاري. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا:
لعمر ابن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح. رواه مسلم. عن معاوية بن الحكم السلمي قال:

كنا نتطير. قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. رواه مسلم. عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. قال: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها 100 كذبة. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أسديت يستوجب الحمد، يقل مديحي عند أصغر نعمة، ولو ملأت ألحانه السهل والنجدى. أعد وأحصي في مديحك أحرفي، وآلاؤك البيضاء لم أحصها.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث العالم والعابد، فيقال للعابد ادخل الجنة، ويقال للعالم اثبت حتى تشفع بما أحسنت أدبهم. رواه البيهقي وغيره. وروي عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين حضر الفرس 70 عاما، وذلك لأن الشيطان يبدع البدعة للناس فيبصرها العالم فينهى عنها، والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها. رواه الأصبهاني. حضر الفرس يعني عدوى. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه. وقال أبو هريرة: لأن أجلس ساعة فأفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة القدر. رواه الدارقطني والبيهقي، إلا أنه قال: أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هاهنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. رواه الحافظ أبو بكر في تاريخه بإسناد حسن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: إشراق. أهلا بكم مجددا مستمعينا الأحبة، وفي إشراق حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته كثيرة، ومن أهمها الإيمان به وتصديقه وطاعته وتوقيره ونصرته والدفاع عنه ومحبته واتباعه والاقتداء به والتحاكم إليه والرضا بحكمه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. للحديث أكثر أيها الأحبة بشكل مفصل عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر، عضو هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء. الدكتور عزام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والمستمعين.
1: حياكم الله دكتور عزام. بداية دكتور، يعني بداية مقدمة عن أهمية هذا الموضوع وهو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن خير البشر حديثا تهفو إليه القلوب والعقول ولا يكل ولا يمل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم الناس وأخرجهم إلى النور وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما، فأقام الله به الملة وأوضح المحجة وجعل الله الذل والصغار على من خالفه وعصى أمره والهدى والفلاح باتباعه وموافقته والضلال والشقى في معصيته ومخالفته صلى الله عليه وسلم. أرسله الله رحمة للعالمين ليخرج الناس من عبادة العبيد إلى عبادة رب الناس، وليس في الدنيا من حفظت سيرته بالتفصيل كما فعل معه صلى الله عليه وسلم، فقد حفظت حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم. والإسلام مبني على أصلين عظيمين، هما إخلاص العمل لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص هو العبودية لله جل وعلا، والمتابعة هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح إيمان العبد حتى يأتي بهذين الأصلين في جميع عبادته، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحقوق الواجبة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم هي كما ذكرت قبل قليل وهي مجملة نذكرها: الإيمان به وتصديقه صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، واحترامه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيم أمره وما جاء به والسير على طريقته، وأنه لا صلاح لنا ولا لأمورنا إلا بما شرع. يقول الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأيضا من الحقوق واجب علينا تجاهه محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من أهلنا وأولادنا وأموالنا وأنفسنا صلى الله عليه وسلم. أيضا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، كلما ذكر صلى الله عليه وسلم فيجب على الإنسان أن يصلي عليه، البخيل من ذكر عنده صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. الرضا بحكمه وتحكيمه على النفس والأولاد والأموال وفي جميع معاملات، عدم الغلو فيه صلى الله عليه وسلم أو الجفاء معه، احترام العلماء الذين خدموا سنته صلى الله عليه وسلم وبذلوا أوقاتهم وأنفسهم في خدمة سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، الترضي على أصحابه وعدم الطعن فيهم، محبه زوجاته رضي الله عنهم وارضاهم. هذا بالاجمال، هذا مجمل، ولعلنا في المحاور القادمه نفصل في هذا الامر.
1: نعم، جميل، جميل جدا دكتور. ايضا لو تحدثنا ايضا عن حقه صلى الله عليه وسلم على الافراد.
2: نعم، جميل. حقه على الافراد كما ذكرنا الحقوق الماضيه، وتتاكد في طاعته صلى الله عليه وسلم وتقديم امره وما جاء في شريعته على ما تشتهيه انفسنا واهلنا وزوجاتنا واولادنا. نقدم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا بد من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا على الأفراد الاكثار من قراءة شمائله وسيرته وسجاياه وتطبيق هذا، لا يكفي القراءة والتدارس وإنما تطبيق هذا على حياتهم اليومية ومعاملاتهم وتصرفاتهم، يطبقون سيرته صلى الله عليه وسلم. أيضا من حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نحمد الله عز وجل ونثني عليه أن رضي لنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يقولها الإنسان في صباحه وفي مسائه حمدا لله عز وجل. وجعلنا أيضا من أمته صلى الله عليه وسلم، هذا من الخير العظيم الذي يشكر الإنسان ربه عليه. أيضا على كل إنسان أن يعرف منزلته عند الله عز وجل، منزلة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، ويتأدب معه، يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف حقه عليه وعلى أهله وعلى مجتمعه، فيتأدب بالآداب التي جاءت بها الذي جاء في الكتاب والسنة. أيضا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى المسلم أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وينصره كما قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فهذه بعض الأشياء والحقوق التي تجب على الأفراد. نعم،
1: نعم، جميل جدا دكتور. أيضا لو تحدثنا عن حق النبي صلى الله عليه وسلم على المجتمع وعلى الأسرة أيضا.
2: جميل. حقه صلى الله عليه وسلم على الجميع، الذكور والإناث، الصغير والكبير، والأسرة تجمع هذا كله وهي أساس في المجتمع المسلم. فأولا تربية هذه الأسرة على سيرته صلى الله عليه وسلم، الاقتداء به والاتباع لأمره وتعظيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعنا قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يعظم الجميع هذا الأمر، صغيرا كان هذا الأمر شأنه أو كبير. هذا من حقه علينا صلى الله عليه وسلم. أيضا تدارس البيت سيرته صلى الله عليه وسلم وتعليمها لأبنائنا، ومعرفة كيف كان حياته صلى الله عليه وسلم وكيف تعامله صلى الله عليه وسلم، والأذكار التي يجب أن يحافظ عليها الجميع، أذكار البيت وأذكار الخروج وأذكار الأكل، يتعلم الجميع هذه ويطبقونها. أيضا التعامل بين أفراد الأسرة، بين الزوجة لزوجها والزوج لزوجته والأبناء بينهم، وفق ما جاء في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي سنته صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور عزام. أيضا لو تحدثنا عن حقه صلى الله عليه وسلم على الدعاء وعلى الخطباء وعلى التربويين أيضا.
2: نعم، لا شك أن هذه النخب التي ذكرت عليهم حق عظيم واجب كبير في بيان حقه صلى الله عليه وسلم. أولا يجب عليهم إلقاء الدروس، الخطبة والوعاظ والدعاة والمدرسين في وأعضاء هيئة التدريس، إلقاء الدروس والخطب والتذكير بسيرته صلى الله عليه وسلم، وحث الناس على الاطلاع والبحث و أن يتبع ذلك الاتباع والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، أيضا عدم نشر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، والرد على الشبهات، على شبهات المشككين في سنته والطاعنين فيها بأسلوب علمي واضح مبين. ومن الواجب ومن حقه صلى الله عليه وسلم إبراز أثره على الأمة وعلى الناس كافة، عربا وعجما، شرقا وغربا، وأنه أثر في الناس، وكيف أن الناس حينما دخلوا في دين الله أفواجا كان لهم الخير والفلاح والفوز، وكان لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. نعم
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا عزام، الله يعطيك العافية. هل لك من إضافة أخيرة نختم بها هذا اللقاء؟
2: يعني أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله البعض من الطعن فيه صلى الله عليه وسلم أو في سيرته أو في انقاص منها، إنما هو طعن في أنفسهم وفي سيرتهم وفي أعمالهم. فالحذر الحذر من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم والاعتداء عليها. وما يفعل هذا إلا جاهل ومعرض عن سيرته صلى الله عليه وسلم، والله عز جل وعلا سيحميه، إنك فإناك المستهزئين. ولا شك أن من سار على سيرته واتبع أثره هو الفائز الناجي بإذن الله عز وجل. وأما من اعتدى وتكلم فلا شك أن انتقاصه صلى الله عليه وسلم إنما هذا يخدم أعداء الإسلام والمسلمين، ويخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يدعون إلى الكراهية. والحفاظ على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجب أن يحافظ على مقام الأنبياء جميعا صلوات ربي وسلامه عليهم، فلهم حق علينا أن لا يطعن فيهم أحد ولا يتكلم فيهم أحد، وهذا واجب جميع الناس، جميع المسلمين وجميع العقلاء في أنحاء العالم كله، على أن لا يعتدى على الأنبياء جميعا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيكم دكتور عزام، الله يعطيك العافية وجزاك الله خيرا على هذه الإضافة الجميلة في برنامجنا. نلتقيك إن شاء الله على خير.
2: إن شاء الله، شكر الله لكم.
1: حياكم الله. إذن كان معنا مستمعين الأحبة في الدقائق الماضية فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر، عضو هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء. إشراقة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: رحلة سلوك.
2: رحلة سلوك.
3: هذا أوان برنامجكم
1: رحلة سلوك، برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
4: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
1: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. لو قدر الله عز وجل في يوم أن تدخل مكتبك في الصباح، المكتب الأنيق المرتب الذي تركته بالأمس هو مرتب تماما، كل شيء في مكانه. تفاجأت في صباح ذلك اليوم بأن كل شيء مختلف، الأوراق مبعثرة، الأقلام متناثرة، الأدراج في مكان آخر، بعض المعاملات ذهبت في مكان آخر، فوضى، حالة من الفوضى والعشوائية داخل المكتب. ألا تشعر بالتضايق؟ ألا تتألم؟ ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ ستذهب مباشرة لبدء عملية الترتيب، لأنك لا يمكن أن تجلس في هذه الفوضى، ما أستطيع، كيف أجلس في فوضى بهذه الطريقة؟ أحتاج أن أرد كل شيء إلى مكانه. هذا مثال. مثال آخر، لو دخلت البيت على سبيل المثال، أو دخلت سيدة البيت بيتها فوجدت أن غرفة النوم أو المجلس كل شيء مبعثر ليس في مكانه، دخل الأطفال الصغار بعثروا الغرفة من البداية للنهاية، قطعا هذا سيدفعها إلى عملية الترتيب السريع مع الألم ولماذا حصل كذا، وبعدين تسأل عن السبب، ثم بعد ذلك تبدأ المعالجة بشكل سريع، نفس صاحبنا الذي كان في المكتب قبل قليل. هذا واقعنا، نحن نميل إلى الترتيب إجمالا في حياتنا. يختلف الناس في مستوى الترتيب والتنظيم، لكن إجمالا الناس يميلون إلى الترتيب، لكن للأسف هذا الترتيب قد يأخذ الجزء الظاهر من حياتنا، لكن هناك أجزاء أخرى مهمة جدا في حياتنا قد تكون في منطقة عشوائية، الحياة العشوائية، حياة أحيانا بلا أهداف واضحة أو خطط واضحة، ما في خطط توصل إلى تلك الأهداف. هذا ما نسميه أحيانا أو يتحدث عنه البعض أحيانا بما يسمى بالتخطيط الشخصي للحياة. نحن بحاجة إلى اكتساب سلوك مهم جدا في حياتنا، وهو أن يكون لدى الإنسان أبجديات، أقول أبجديات ليس بالضرورة أتحدث عن شيء متقدم جدا حتى لا تعقد القضية على من يسمعني، أبجديات أولية، خطوط عريضة في التخطيط الشخصي، التخطيط الذي يبدأ برسم أهداف بشكل واضح وطريقة وصول تلك الأهداف، ويتحقق بعد ذلك شعور بالإنجاز والسعادة والراحة، لأن الأمل تحول إلى عمل ثم ذاق الإنسان لذة ذلك العمل. هذه نقطة مهمة جدا ويجب أن نستحضرها في حياتنا، كيف أتحول من إنسان عشوائي في الحياة إلى شخص لدي خطة ولو مبسطة في حياتي. قبل أن أجيب على كيف، دعوني أتساءل كيف أتعرف على نفسي، هل أنا أصلا عشوائي؟ أو أن هذا الحديث ليس لي أصلا، الحديث هذا ترى يا دكتور شكرا لك، الحديث هذا رايح لشخص آخر، أنا منظم جدا، مرتب جدا، أموري طيبة، قد يكون هذا فعلا، لكن على الأقل خلونا نشوف المؤشرات، تعالوا في محطة الإضاءات والعلامات نرى بعض المؤشرات للإنسان العشوائي في حياته. العشوائي في حياته لا توجد لديه أهداف واضحة ومحددة، لما أقول واضحة ومحددة بمعنى أن أستطيع أن أقيسها. مثال، أنا أريد أن أحفظ القرآن، أحفظ القرآن هذا هدف كبير لكنه غير محدد، أحفظ القرآن بمعنى أنني سأنتهي في مدة محددة من حفظ القرآن، وإذا كان كذلك فكم سيكون وردي اليومي أو وردي الأسبوعي أو وردي الشهري؟ فلابد تكون القضية أكثر دقة. نفس القضية في الوزن، أنا أريد أن ينزل وزني، هذا هدف غير واضح. ليش غير واضح؟ لأنه نزول الوزن لو قلت كيلو يرضيك أو 10 كيلو هي اللي ترضيك ولا 20 كيلو هي اللي ترضيك، ما الذي يعتبر تحقيق لهدفك؟ فلابد أن يكون الهدف واضح جدا، أنا أبغى أنزل 10 كيلو في مدة 2 شهر 3 شهور 4 أشهر، هذا الهدف الواضح الذي أستطيع أن أركب عليه برنامج. وهذه الخطوة الثانية أو العلامة الثانية. العلامة الثانية لدى العشوائيين في الحياة، لا توجد لديهم خطة عمل واضحة. يعني عندما يكون لديك هدف وليس لديك خطة عمل للوصول للهدف فأنت عشوائي، تقول والله أبغى أنزل 10 كيلو لكن يعني يوم أروح نادي ويوم أمشي شوي ويومين ما أمشي أصلا وثلاثة أيام انشغل ثم أعود مرة أخرى. إذا لم توجد خطة واضحة ومحددة، مرينة نعم تكون مرينة سنتحدث عنها لاحقا المرونة، لكن لابد أن تكون هناك خطة واضحة. إذا لم تكن لديك خطة واضحة ومجدولة ومزمنة، فهذا يعني بأنك شخص عشوائي، أو على الأقل عندك شيء من العشوائية. العلامة الثالثة من علامات العشوائي في حياته غياب التوازن في الحياة، يمكن أن يغلب جانب على جانب. تذكرون عجلة الحياة لبول ماير الشهيرة، والتي سبقه إليها قبل ذلك بمئات السنين محمد عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن قضية التوازن في قصة أبو الدرداء وسلمان الفارسي، لما قال له إن لبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. التوازن، أحيانا أغلب جانب العمل على جانب الأسرة، أحيانا جانب الأسرة على جانب العمل، أحيانا جانب العمل على جانب الصحة، أحيانا جانب العلاقات الاجتماعية على الجانب المالي أو العكس. فإذا ما في توازن في العجلة، هذا دليل على أني عندي مشكلة، لأني سأكتشف في لحظة من اللحظات أن ثمة جانب من جوانب الحياة معطل، وهذا سيؤثر على النجاح قطعا. حتى لو حققت نجاحات مالية على حساب الأسرة وتربية أبنائي سأتألم، أو حققت نجاحات وظيفية على جانب صحتي التي بعد ذلك أنهك جسدي فيها بسبب الأمراض أيضا سأتألم. فالتوازن، عندما يغيب التوازن في حياتك دليل على أن عندك مشكلة في العشوائية أو لديك دخول في منطقة العشوائية. كذلك عندما تغيب الأولويات، الأولويات لها قائمة، والقائمة حين ترتبط بالزمان والمكان. مثال، لما نتحدث عن زمن فاضل مثل 10 الأواخر من شهر رمضان أو 10 الأوائل من شهر ذي الحجة، هذا زمن فاضل يحتاج شيء معين من الأولويات في العلاقة مع الله. الصلاة مثلا، وقت الصلاة أولوية ما يقدم غيره عليه. نفس القضية، قضية البيت والأسرة، هناك أوقات لها أولوية، الأسرة، الأب والأم إلى آخره. فإذا لم يكن هناك قائمة أولويات فأنت دخلت في منطقة العشوائية. الشكوى من عدم وجود وقت أصلا، كل هذه القضايا تعطيك رسالة واضحة بأن هناك مشكلة لديك. طيب، إذا عرفت أن لدي مشكلة كيف أحل المشكلة؟ قبل أن نذهب لحل المشكلة أذكركم في محطتنا في رحلة سلوك أننا نذكر أحيانا بالصيدلية النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام عاش معنا التخطيط، حياته لم تكن عشوائية بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. يعني لما نتحدث عن قضية الهجرة، الهجرة كلها عبارة عن خطة استراتيجية واضحة، متى تجيب على كل الأسئلة، متى وأين وكيف وما هي الوسيلة والزمن، كل الأسئلة ذات العلاقة التي توصل الإنسان لهدفه. كذلك يوسف عليه السلام في القرآن لما تحدث عن قضية 15 سنة، اللي هي خطة 15 سنة، 7 سنين و7 سنين وعام في يغاث الناس، كل هذه القضايا تعطيك رسالة واضحة بأن التخطيط الاستراتيجي يعني ليس شيئا جديدا، أو التخطيط الشخصي ليس شيئا جديدا. طيب، إذا آمنت بهذا المبدأ، وأنا أعتقد أن الجميع متفق بهذا المبدأ، تعالوا الآن نأخذ الوصفة أو الروشتة أو خارطة الطريق. دائما محطتنا الأخيرة في رحلة سلوك عبارة عن خطوات عملية سريعة جدا تساعد على تعزيز ذلك السلوك. حديثنا اليوم عن قضية العشوائية في الحياة، ونريد أن نصل إلى تخطيط استراتيجي أو خطة شخصية مبسطة مرنة تصلح لكل إنسان. أول خطوة عملية، لابد أن نعي جيدا أننا نتحدث عن قناعات. أول قناعة، التخطيط حاجة وليس ترف، يجب أن يكون هناك خطة بسيطة ليست معقدة، لكن لابد أن تكون هناك خطة، لابد أن يكون هناك وقت ولدينا الوقت الكافي ولدينا الممكنات. هذه قناعات لكن موجودة لدى كل إنسان، كل إنسان عنده وقت وعنده ممكنات ولابد أن يخطط. طيب كيف نبدأ؟ خذوا الخطوات. أول خطوة، تعرفوا على إمكانياتكم، لأني لما أعرف إمكانياتي قدراتي وممكناتي أبدأ أضع خطتي بناء عليها. هذه الخطوة الأولى، وهذه لها قصة طويلة لكن ليس هذا مقام ذكر كيف أعرف الممكنات. الثاني، أن أضع أهداف مبسطة وواضحة. ذكرت مثال قبل قليل، أحفظ جزء من القرآن شهريا، أنزل 3 كيلو شهريا مثلا، التحق بدراسات ماجستير خلال عام 1446 أنهي الماجستير خلال سنتين، يعني شيء واضح مبسط واضح. الأمر الذي بعد برنامج بسيط جدا، خطوات عملية. طيب الآن تبغى تنزل في الوزن، ماذا ستصنع؟ والله حدخل نادي، ممتاز. ما هي الأيام التي ستذهب فيها للنادي؟ متى الوقت الذي ستذهب فيه؟ طيب أنا ححط وقت وما أقدر ألتزم، ما في مشكلة، الخطط لازم تكون مرنة، لكن على الأقل في وقت ثابت. لا تضع القضية عشوائية من البداية، يقول والله وقت ما يتيسر، لا ما حد يتيسر الشغلة في الطريقة دي. حط وقت تقول بعد العصر، بعد الفجر، بعد المغرب، بعد العشاء، اللي يناسبك. إذا حصل في يوم من الأيام تغيير فهذا لا بأس به، لأنه في مرونة. الخطوة التي بعدها كن مرنا إذا حصل تغيير. أنا عندي بعد العشاء يوميا قراءة كتاب مثلا، تثقيف، لكن هذا اليوم عندي زواج مهم جدا لأحد أقاربي، يعني ما أذهب للزواج مقابل نقرأ الكتاب، لا، سأذهب للزواج وسأعوض هذا الوقت بوقت آخر لقراءة الكتاب. في مرونة. الخطوة التي بعدها لا تستسلم لأي تعثر، أن هذه طبيعة الحياة، لن نستطيع أن نصل مباشرة لكل أهدافنا. التعثر هو عبارة عن تعلم. أخيرا اسأل الله التوفيق، لأن إذا أعانك الله بالوقت وبالفكرة وبالتيسير هذا توفيق من رب العالمين. تذكروا جيدا ختاما بأن التخطيط الشخصي الجيد الواضح البسيط يدخلنا جميعا في المزاحمة على القمة، وقطعا بعد توفيق الله سنضع أسمنا مع أسماء الناجحين في هذه الحياة. دمتم ناجحين.
1: رحلة سلوك،
2: رحلة سلوك،
1: برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
4: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
1: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: نبض السيرة، نبض السيرة، نبض السيرة، مواقف مؤثرة وفوائد منتقاه
2: من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم الأستاذ سعيد بن عايض القحطاني،
1: تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. حياكم الله بياكم في برنامجكم الأثير نبض السيرة، قصة من أجمل وأعذب قصص السيرة النبوية، حصلت للصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه على وجه الخصوص، وذلك أنه تخلف عن ذهابه لتبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام، ولم يكن له عذر في ذلك. هو ومعه صاحبين له، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الجميع بألا يكلموا أولئك الثلاثة حتى يقضي الله في أمرهم. أما هلال ومرار بن الربيع دخلوا في بيوتهم يبكيان، أما كعب بن مالك فكان أجلد الثلاثة، فكان يخرج ويشهد الصلاة مع المسلمين، يطوف بالأسواق ولا يكلمه أحد. كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل عليه في المسجد فيسلم، ثم ينظر هل النبي عليه الصلاة والسلام يحرك شفتيه برد السلام، حتى أصبح الأمر شاقا جدا على كعب بن مالك. يعني حنا لو تأملنا في حالة كعب بن مالك يسير في هذه المدينة بأكملها لا يكلمه أحد، ومكث على ذلك 50 يوما. يقول كعب بن مالك: حتى تنكرت لي الأرض التي أمشي عليها، فلم تعد الأرض التي أعرفها قبل ذلك، حتى تسور جدار حائط أبي قتادة، وكان قريبا مقربا منه وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، فسلم عليه. يقول كعب: فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. يقول كعب: ففاضت عيناي،

0: وتوليت حتى تسورت الجدار. وذات يوم وهو يمشي في سوق المدينة إذ جاءته رسالة من ناحية أنباط الشام. هذه رسالة عجيبة وغريبة، يقول فيها: مالك غسان، أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، حاشا عليه الصلاة والسلام أن يجفو أصحابه، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا يا كعب نواسك. يقول: تعال يا كعب إلى أرضنا، سنواسيك ونعطيك ونقف معك ونسلم ونكلم. فتنة عظيمة جدا في هذا الوقت تحديدا. ماذا فعل كعب بن مالك؟ قال: وهذا أيضا من البلاء. فأخذها وسجرها في التنور مباشرة، أي أنه أحرقها ولم يفكر حتى فيها. بعد 50 يوما جاء فرج الله وجاء لطف الله، وذلك أن كعب بن مالك صلى الفجر في ذلك اليوم وهو على ظهر بيت من بيوته، فبينما هو جالس يذكر الله عز وجل يقول: وقد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ من على جبل سلع بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج. انطلق كعب بن مالك رضي الله عنه مباشرة حتى وصل إلى المسجد، والناس يهنئونه ويباركون له. قال: فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، فقال كلمة من أعظم الكلمات التي مرت على حياة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال صلوات ربي وسلامه عليه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقال كعب: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل من عند الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذه قصة كعب بن مالك وتوبة الله عليه. أسأل ربي عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم هداه، وأن يبلغنا وإياكم رضاه، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة قادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نبض السيرة، نبض السيرة، نبض السيرة، مواقف مؤثرة وفوائد منتقاة
2: من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم الأستاذ سعيد بن عايض القحطاني،
1: تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
2: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة وبناء الحضارات وصناعة الآمال وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.
3: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامج الشباب طاقات متجددة بعنوان الشباب والمستقبل، موضوع شيق اليوم. نستمتع به بمشاركتكم ومداخلاتكم وأيضا اقتراحاتكم في هذا الموضوع الشباب والمستقبل. باسم اسمكم جميعا أعزائي المستمعين، نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور أحمد بن حمد البوعلي. حياك الله دكتور أحمد في موعد متجدد.
5: مرحبا أبو سيد،
4: حياكم. يا أهلا وسهلا بكم في برنامج طاقات متجددة.
5: بارك الله فيكم وحياكم الله وأهلا بالجميع.
4: حياك الله دكتور. موضوع الحلقة إن شاء الله سيتكلم عن الشباب والمستقبل. بداية نود أن نأخذ يعني مقدمة عن هذا الموضوع وبعدها ندخل في محاورنا لهذه الحلقة.
5: الحمد لله، وصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام ورحمة الله.
5: حياكم الله جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. موضوعنا اليوم الشباب والمستقبل. كلمة شباب في الحقيقة أنها كلمة غنانة براقة أخاذة، كيف لا وهي تحمل في جوفها الفتوة والأصالة. الشباب هم صمام الأمان، وهم قوة للأوطان، هم عدة الأمم ثروتها وقادتها. يعني تأمل إلى الدور الذي قام به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شبابه، عندما نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة وتحمل في سبيل ذلك مخاطر، ما فكر في قضية المستقبل. إنه مؤمن أن المستقبل إنما الذي يكتبه ويرسمه هو الله سبحانه وتعالى، وإنما التضحية الذي قام بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني أيضا انظر إلى المخاطرة التي قام بها أسامة بن زيد رضي الله عنه. أسامة بن زيد وحينما أخذ على رأس جيش به كبار الصحابة لم يتجاوز عمره 19 سنة، هذا الموقف من الشباب في الرعيل الأول يعطيك هذا المعنى، المعنى الأخاذ والكلمة الرنانة لهذا المفهوم لهذا المعنى. يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لغاية واحدة وهي تحقيق العبودية، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مفهوم العبادة لا ينحصر في القيام بالطاعات واجتناب النواهي فحسب، لكن الإنسان مأمور بتعمير هذا الأرض، فأي عمل يقوم به الإنسان في سبيل نهضة الأمة محتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى فهو عبادة. لذا يجب أن يسعى كل إنسان لتحقيق هذه الغاية ومن هذا الوجود، وهو العبودية لله سبحانه وتعالى ومرضاة الله عز وجل. لما نتكلم أيضا عن المستقبل، هي كلمة قد تسعد البعض منا، وأيضا في نفس الوقت قد تسبب هاجس كبير بالنسبة لكثير من الشباب بل لكثير من الآباء والأمهات أنها تكون هذه هاجس بالنسبة لهم. كثير من الآباء والأمهات يفكر دائما ويتحدث دائما عن المستقبل، مستقبل أبنائه، مستقبل بناته. ما هو المستقبل؟ ما هو مستقبل يكبر في
4: ما هو مستقبل البنات عندما؟
5: ما هو مستقبل البنات لما تكبر البنت؟ يعني كيف يكون بالنسبة يعني زواجها، اختيار الزوج إلى آخر؟ بالنسبة لي يبدأ يقلقون الآباء عن مستقبل بناتهم، وكذلك على ذلك بالنسبة للأبناء في سواء في زواجهم أو كذلك حينما يتخرجون بالنسبة لأعمالهم. تجد كثير من الآباء يتحدثون عن ماذا بعد الجامعة، وهل توجد هناك وظائف لا، وماذا رأوا أن الرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فهذه الكلمة يعني أحيانا تكون شبحا مخيفا للآخرين، ولذلك يحرصون الناس للتخطيط لمستقبلهم لكن بطريقة قد تكون مزعجة وقد تكون أيضا غير مرضية، وأيضا قد التخطيط الذي يخرج عن حدوده سبحان الله يعني قد لا يجد هناك قبولا بالنسبة لمن يخطط له هذا العمل. لكن الإنسان يجب أنه يسدد ويقارب بفطرته بنظرته، يعني بفطرته، وكذلك ينظر إلى الأمام. فالفلاح يعني حينما يزرع البدر وهو ينتظر يوم الحصاد، ويزرع الشجر وهو ينتظر أيضا الثمرة بعد سنين، سواء 5 سنين أو 10 سنوات. الإنسان يربي ولده ولا يدري ما الذي سوف يكون لولده في المستقبل، أتأخذ أمانته أو أنه يكبر سنه أو أنه يتغير وضعه، فما يدري الإنسان عن هذا. لكن إذا كان الشخص مرتبط بالله سبحانه وتعالى في أموره كلها، مستعين بالله عز وجل، ويقوم بما يتيسر له من الأمور من القيام بالأسباب، فسوف يؤكد بإذن الله عز وجل، سوف يحقق بإذن الله عز وجل الشيء الكثير. المطلوب من المسلم يا أخي الكريم بالنسبة لمستقبله، المطلوب منه أن يفكر في ماذا؟ في التزامه بأمر الله عز وجل، أن يكون وقافا عند حدوده سبحانه وتعالى، أن يكون مطيعا لربه وسائرا على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون مطيعا لوالديه، أن يقوم بالواجبات. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مستقبله، وكان مستقبله الذي يفكر فيه كيف يصل إلى جنات الله وإلى مرضاته. قال يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال نعم. إذن المسألة بكل بساطة يدرك الإنسان حينما يتمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينظر اليوم يعني الشباب وهم صانع المستقبل على أنهم يعني في هامش هذه الحياة، بالعكس، شبابنا اليوم هم الفاعل الاجتماعي، بل هم الهم في واقعنا، هم المؤثر في الحاضر. وإن تعددت وتراوحت تقويمات هذا التأثير سلبا وإيجابا، لكن يشير التاريخ الإنساني بكل إنجازاته العلمية والفكرية إلى أن الإمكانات الشباب فإنها إمكانات غير محدودة في صنع الحضارات، وأن مقولة الشباب هم عماد الأمة تكاد تتواتر بمقابلاتها في جميع لغات العالم. لا ريب في أن قدرة الشباب على تحويل الأحلام إلى حقائق والطموحات إلى إنجازات على أرض الواقع تتطلب أن تمهد السبل لهم كي تنطلق هذه الطاقات وترفع كل القيود. نحن في حاجة يا أخي الكريم إلى هذا الأمر. يوم من الأيام أخي أسيد، والكلام للجميع للإخواني وأخواتي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي في المدينة، فإذا أطفال صغار يلعبون، فلما رأوه تهيبوه بل تفرقوا، صار كل واحد منهم في اتجاه إلا طفل واحد. قال له يا غلام، يقول له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال أيها الأمير لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، الطريق يسعني ويسعك. انظر إلى هذه الكلمة الجميلة لهذا الواعد ولهذا المستقبل حينما يفكر هذا التفكير. لا شك أن للشباب جميل جدا أن يحدد أهدافه، جميل جدا أن يعرف الإنسان ما هو الطريق الذي يسير عليه. يوم من الأيام دخلت إلى مدرسة ابتدائية فأعجبتني لوحة كانت مكتوبة على أحد الجدران، فسألت الأخ الكريم قائد المدرسة، التفت إليه فسألته عن هذا، قال نحن نعلم الأبناء منذ بداية دخولهم للصف الأول ابتدائي كيف ينظرون إلى المستقبل، وإذا كل فصل من الفصول توجد فيه تقريبا 15 إلى 20 صورة لهؤلاء الأطفال الصغار، واحد منهم لابس لبس الجنود، الثاني لابس لبس الجيش، والثالث لابس لبس يريد أن يكون معلما، والرابع يريد أن يكون طيارا، والخامس لابس لبس الطبيب يقول يريد أن يكون طبيبا، والسادس وضع له أيضا يريد أن يكون رياضيا. فكل واحد من هؤلاء قد بين طريقه وخط خطا واضحا بينا يريد بذلك المستقبل. بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب جميل جدا أن يتربى الأبناء منذ صغرهم على أنهم يعرفون الطريق الذي يسيرون عليه وماذا يريدون أن يصلون إليه. حددت أهدافه وينبغي أن يحسن الأسلوب للوصول إلى هذه الأهداف بالطريقة الصحيحة.
4: دكتور أحمد، يعني بودنا أن ندخل في موضوع كيف أخطط للمستقبل بطريقة صحيحة.
5: أهم نقطة يا أخي في التخطيط للمستقبل يعني أننا ندرك أمر هام جدا، نبتعد عن السلبية في النظرة أو المثالية في التخطيط. قاتل إبداع الشباب، قاتل إبداع الشباب السلبية.
4: منه أو من غيره؟
5: نعم، منه أو من غيره، سواء من أهله أو من حوله. وفي نفس الوقت أيضا مثالية، حينما يكون الإنسان مثالي أكثر من اللازم، يكون مثالي ويكون عنده نظرة للتخطيط للمستقبل أكثر من اللازم، تأكد أنه لن يصل ولا إلى جزء من أهدافه. وحينما يكون سلبي فإنه يقتل إبداعه، وكثير ما قتلت السلبية إبداع الشباب. هناك تجدد في الثقافات، هناك انتشار في العلوم والتقنية، هناك يتجه بعض الشباب إلى الأخذ بزمام يعني النتاج الثقافي الكاسد الذي يجسد ضعف الإيمان ويهشم المبادئ وصناع قاتل الإبداع والعمل، وخاصة الفراغ يا أخي الكريم، والله فهو سم الحياة، قاتل الإبداع، مبيد الطموح. كيف لا؟ ها؟ كيف لا؟ وهو الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من ذلك حينما حثنا على ماذا؟ على الاستغناء بالوقت. لذلك يا أخي الكريم التخطيط للمستقبل لا مانع أن يخطط الإنسان لمستقبله وأن يقدر ماذا يحتاج إليه في المستقبل وما يأمل تحقيقه في ذلك، ويقول أنه سيفعل كذا وكذا. لكن شيء جميل أن الإنسان حينما يقول مع ذلك يجب أن يعرف أن كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كل ما ينوي الإنسان فعله في المستقبل ويعزم عليه أو يرجو حصوله فإنه مبني على الأمل، والأمل هو الذي يحفز الناس على العمل، يحفزهم على العمل. لكن المؤمن يسعى في هذه الحياة فيما ينفعه في دينه ودنياه، ويأخذ بالأسباب، يتوكل على الله، يستعين به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، ما ينفعك في دينك، ما ينفعك في دنياك، ثم ماذا؟ استعين بالله، فاعبده وتوكل عليه سبحانه وتعالى. لا نريد شباب يتواكلون، ولا نريد شباب عندهم يعني لا يعرفون كيف يستغلون أوقاتهم، لا نريد الشباب لا يقدرون معنى الوقت، لا نريد شباب أنهم ضائعون تائهون لا توجد عندهم أهداف، ولا نريد أناس مثاليون أكثر مما يتصوره الإنسان.
4: صحيح.
5: إنما نريد الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن نحتاج إلى هذا الأمر.
4: طيب.
5: سبحان الله، لماذا غير البعض، يعني نحن نلاحظ أن غير المسلمين يعني مع غفلتهم في في في في في عن دينهم، عن الدين الحقيقي، مع غفلتهم لذلك إلا أنهم يعتمدوا على الأسباب بطريقة صحيحة
4: ويقدرون ذاتهم دكتور أحمد.
5: ونعم يقدمون، ولذلك أخذوا بدنياهم.
4: طيب دكتور أحمد،
5: ذلك الأمر.
4: دكتور أحمد معنا مشاركتين في الاتصالات، نأخذ أبو أسامة من الرياض. حياك الله أبو أسامة.
6: مرحبا، الله حييكم.
4: يا مرحبا، أهلا وسهلا في برنامج طاقة نجد.
6: الله يحفظكم. شاكر لك وللدكتور هذه اللمحات الجميلة والرائعة.
4: حياكم.
6: وإن كان من مداخلة سريعة، فالدكتور ذكر في الأخير غير المسلمين. أقول غير المسلمين ليسوا أفضل منا ولا أكثر ذكاء، لكنهم تميزوا بأشياء مهمة يحتاجها شبابنا اليوم. أما أولها فوضوح الهدف، هم يعرفون أين يذهبون. والأمر الثاني الدأب المتواصل، هم لا يعملون جزء من أعمالهم ثم بعد ذلك يتركون هذه الأعمال، ولكن يستمرون حتى يحققوا إنجازاتهم. مشكلتنا نحن كشباب اليوم نفسنا قصير، ما إن نبدأ عمل إلا ويأتي صارف من الصوارف الدنيوية وغيرها، ثم بعد ذلك نذهب إلى هذا الصارف. يحتاج الشاب لكي يخطط مستقبله أن تكون القضية واضحة في ذهنه، ماذا يريد قبل أن يفكر كيف يريد، لا بد أن يتخذ بوصلة في حياته إلى أين أنا ذاهب. ولهذا يا أخي الشباب ينبغي أن يتميزوا في 5 أشياء أذكرها على وجه السرعة، هي الصورة الجميلة التي نريدها لشبابنا، أن يكونوا متميزين في 5 أمور. أما أولها فأن يكون متميز في دينه واستقامته، وهذا قدره كمسلم. ثم الأمر الثاني أن يعتني بأخلاقه وأدبه مع الناس. والأمر الثالث أن يعتني بعقله وتفكيره، فيكون صاحب تفكير تحليلي منطقي مبدع، حتى يكون له يعني أثر في هذه الحياة. أما القضية الرابعة فيهتم بالنجاح والتميز، وأن يبحث عن خصلة رائعة في نفسه ثم يبدأ بتطويرها حتى يصبح متميز بين زملائه. أما القضية الخامسة وهي أثر من آثار هذه الأربعة، القيادة والتأثير. فإذا أصبح هذا الإنسان متميز في هذه الأشياء كلها، فإنه بإذن الله تعالى سيقود الناس، سواء كان مجتمعات صغيرة أو كبيرة. ألقيت مرة محاضرة وتكلمت فيها عن الشاب السعودي من خلال الدراسة وتأمل كبير في واقعهم، وأنا قريب من الشباب. أنا أقول بملء فمي أن مثل هذا الشاب نموذج عالمي كبير وضخم ورائع، فقط يحتاج أن يعرف طريقه وأن يستمر في هذا الطريق حتى يصل إلى نجاحه. وبهذه المناسبة أنا أنصح إخوان الكرام بسماع المادة، ألقيتها سابقا ووجدت قبولا عند الشباب بحمد الله، ألا وهي رحلة الطموح، وسمعها الحمد لله عدد كبير من الشباب واستفادوا منها. أرجو أن تكون يعني هذه الرسالة أيضا تصل لعدد من الشباب
4: بإذن الله.
6: أنا أخوكم الدكتور علي الشبيلي، تشرفت بالحديث بين يدي زميلي وصديقي وأخي العزيز الدكتور أحمد أبو علي.
4: حياكم الله دكتور علي، وشكرا على طروحتك الرائعة في موضوع الشباب والمستقبل.
2: الله يجزاك خير يا أبا أسامة، شكرا جزيلا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا،
7: حياكم الله وسعد السيد، مساك الله بالخير.
4: أهلا وسهلا، مساك الله بالنور.
7: أحييك وأحيي صديق الدكتور أحمد.
4: يسمع.
2: الله يحييك يا
7: بارك الله فيك وفي أطراف هذه الطيبة والجميلة. أقول بالنسبة للمستقبل، عمر رضي الله عنه جلس مع مجموعة من الشباب فقال لكل واحد منهم تمنوا، فتمنى هذا أن يصير ملك وهذا يصير كذا. قال عمر رضي الله عنه: أما أنا فأتمنى أن يكون لي رجالا وجاهد في سبيل الله. نظرة عمر رضي الله عنه المستقبل هو الجهاد في سبيل الله، الدفاع عن هذا الإسلام، حما هذا الدين. فنظرة أمير المؤمنين نظرة ثاقبة هي المحافظة على الدين والدفاع عنه. الأمر الثاني، شبابنا للأسف الشديد إلا من رحم الله عز وجل يعني ينتابهم بعض الكسل، بعض الخمول في التفكير في المستقبل. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا فكر في المستقبل تأتي الهواجس والوساوس. إن الشباب إذا خلى قلبه من الإيمان والطاعة فإنه تجده للأسف يوسوس مستقبل، لماذا سأكون غدا وماذا سيحصل لي غدا وأن الدنيا هكذا وأن الأمور استعصت علينا وأن الإنسان يتخرج ما يجد له وظيفة، فتجد الوساوس والهواجس تنتابه أين ذهب؟ لماذا؟ لضعف الواجع الديني وأيضا قلة التوكل على الله عز وجل والتجاء إليه. إذا علم الشاب أن المستقبل بيد الله فلماذا يطلب من الله ويسعى في ذلك الوصول إلى ذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخونا عبد العزيز الشريف، وشكرا أيضا لدكتور علي الشبيلي أبو أسامة من الرياض. دكتور أحمد، يعني نبدأ بدكتور علي، ذكر أن تميز غير المسلمين هو وضوح الهدف، يعني لوضوح هدفهم ودأبهم المتواصل في الأعمال. ينقص الشباب أو بعض الشباب الوضوح، ولكي يتميز الشاب لابد أن توفر فيه تميزه أو يتميز في 5 خصال: دينه وأخلاقه وعقله ونجاحه ثم الأثر. تفضل دكتور.
8: أشكر أخي الكريم أبو أسامة فضيلة الدكتور علي الشبيلي، والحقيقة سعدت جدا لما سمعت صوته ومداخلته، هذا كرم منه ولطف بارك الله فيه، وهو يعني أحد أرباب العمل الخيري والشبابي، وله جهود تذكر فتشكر، فشكرا له على حقيقة على هذه المداخلة. بالفعل يعني تحديد الهدف، حينما يكون عندنا هدف سوف نحقق بإذن الله عز وجل الشيء كثير، وهذا الذي يفرق بيننا وبين يعني أو بين شبابنا وشباب كثير من خاصة الغربيين الذين يعني يضعون أولادهم لتحقيق أهدافهم والوصول إليها. وقد ذكرت قبل قليل يعني فكرة المدرسة، هي محاولة حقيقة ومحاولة جادة، وتمنى أن كل المدارس في بلادنا أنها تسعى في إعانة الأبناء في تحقيق أهدافهم، ليس فقط في الابتدائي بل حتى من الروضة، أنهم يعلمونهم كيف يحققون أهدافهم وكيف يرسمون أهدافهم، وذلك من خلال التعلم باللعب وإيصال هذه المعاني الجميلة والجليلة في تحقيق ذلك. الدكتور علي ذكر رحلة الطموح، وقد يعني اطلعت عليها واستفدت منها فائدة كبيرة حكيمة، والخمس النقاط التي ذكرها جزاه الله خير، سواء في أن يكون الشباب معتز بدينه وكذلك أفكار دينه وكذلك أخلاقه وفي عقله وتفكيره، وكذلك أن يكون ناجحا ومميزا وكذلك في قيادته، أنا أعتقد لما هذه النقاط الخمس حينما يأخذها الشباب ويتعلم عليه، وكل واحدة منها تستحق حقيقة دورة تدريبية تقدم لأبنائنا. ولذلك أنا دعوة اليوم أقول أتمنى أن يكون هناك يعني مؤسسات خيرية تعتني بأمور الشباب وبتدريب الشباب لتحقيق هذه الطموحات ولرسم هذه الأهداف. أتمنى حقيقة من المؤسسات، لأن نحن عندنا مؤسسات تنموية، عندنا مؤسسات للطفل، عندنا مؤسسات للشباب، لكني أتمنى أن تزيد هذه المؤسسات، أن تعتني مراكز الأحياء، ولا شك أن لها جهد يذكر فيشكر، أن تعتني بأبنائنا الشباب، تعتني بهم على كافة الأصعدة لتدربهم على مثل ذلك القضايا. الأخ عبد العزيز الشريف يعني قضية يعني لما ذكر موضوع ضعف الوازع الديني، لا شك حينما يضعف الوازع الديني عند أبنائنا فإنهم سوف ينحرفون، وعلى قدر ضعف هذا الإيمان سيكون يعني هذا الانحراف الذي نراه أحيانا. يعني لماذا نرى بعض الشباب يتعاطى المخدرات أو المسكرات أو يتصرف بعض التصرفات الغير لائقة؟ لماذا نرى بعض الشباب يعني يشربون الدخان وكذلك عندهم بعض السلوكيات؟ لماذا تضيع أوقاتهم يعني سدى وهدر؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب إنما لا شك أن هناك ضعف في الإيمان. حينما يقوى إيمان الإنسان فإنه سوف يتربى كيف يحافظ على وقته ويحافظ على دينه، يحافظ على أهله، يحافظ على أسرته، يحافظ على مجتمعه، يحافظ على وطنه. عندما يقوى الإيمان سوف يكون لأبنائنا شك أن سيكون لهم جهد يذكر فيشكر. يا أخي ما في أعظم ولا أجمل ولا أكمل حينما نسمع على مستوى يعني مدارس المملكة كلها أن طلاب تحفيظ القرآن الكريم الذين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر الناس جدارة وأكثرهم تطورا وأكثرهم نباهة وأكثرهم أيضا نبلا وعطاء والسبب وتفوقا، والسبب في ذلك هم قربهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. على قدر ما يكون لنا قرب لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، على قدر ما ينفع بهؤلاء الشباب البلاد والعباد.
4: طيب دكتور أحمد، نأخذ فاصل قصير ومن ثم نكمل بقية محاور حلقة اليوم الشباب والمستقبل. فاصل قصير أعزائي المستمعين ونعود لكم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.
10: اقرأ وارتقي.
11: أول تلاوة يرتلها الطالب.
12: وكم جزء حافظ؟ ما شاء الله تدرس القرآن.
13: يتلو علينا المتسابق ما تيسر له من صورة الرحمة.
14: تلاوة الابن تلاوة متقنة منضبطة لأصول الرواية.
15: ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمرونه على ما يري.
10: اقرأ وارتقي مسابقة قرآنية كبرى
16: تفتح المجال للتنافس بين أبناء المسلمين

0: اقرأ وارتقي.
1: الله يحييك الله دكتور أحمد مرة أخرى.
2: الله يحييك يا أخو سيد، يا بك
1: الله يسعدك
2: وبكل من يسمعنا في هذا الوقت المبارك، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
1: طيب وردتنا رسالة عبر الواتساب من فوزي الزبير موسى، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب اليوم هم جيل المستقبل، الأبناء يتربون منذ الصغر في حب الله ورسوله وأن يتعلموا أصول الصلاة وتعليم القرآن وحب الوطن واحترام الكبير وأن يكون قدوة للآخرين، ولا يفوته المستقبل كما يقول الشاعر، يا ليت الشباب يعود يوما ودهرا يا ليته يعود. فشكرا للأخ فوزي الزبير موسى. طيب دكتور أحمد، يعني تبقت لنا محاور عدة نحاول يعني نعجل فيها في هذه المحاور ليتسنى لنا استقبال مشاركات أخرى. نبدأ في عوامل نجاح أو عوامل النجاح في بناء المستقبل.
2: يا أخي الكريم، أول عامل من العوامل التي يعني في بناء هذا المستقبل، طبعا هناك عديد من العوامل تساعد الشباب في النجاح، الإعداد الجيد ولعلي يمكن ذكر منها قبل قليل شيء، لكن أولا لابد أن الإنسان يكون متوكلا على الله ويأخذ بالأسباب، الأسباب الكونية والأسباب الشرعية لابد منها، والإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. الأمر الثاني جميل جدا تكون عندنا تحديد الأهداف، أن تدرب عليها، ندرب أبنائنا عليها، تحديد الأهداف وأن تكون الغايات واضحة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الرغبة والإرادة القوية للوصول إلى الهدف. ترى بعض الناس قد يكون عنده هدف لكن ما تكون عنده الرغبة القوية للوصول إلى هذا، أو أنه غير ما يعرف كيف يستخدم أو الوسائل التي يستخدمها للوصول إلى أهدافه التي وضعها غير دقيقة أو غير سليمة، وبالتالي يكون عنده شيء من الإشكال في ذلك. مهم جدا في هذه الرغبة رسم خطة زمنية لتحقيق الهدف، وضرورة وجود الآباء لمساندة الأبناء وتشجيعهم. يعني جميل جدا أن نرى أن الآباء يقفون مع أبنائهم يشجعونهم في هذا، يشجعونهم في كيفية الوصول إلى أهدافهم. يعني الآن بعض يمكن بعض الآباء يقول لابن ليش ما يعني تضع الهدف، ينصحه نصائح عامة لكن ما يساعده في الوصول إلى هدفه بالطريقة الصحيحة وبالشكل السليم. ذكرت أيضا قبل قليل أهمية وجود مؤسسات ومراكز تدعم يعني تدعم الشباب في توجهاتهم، وينبغي أن تكون التوجهات منوعة، وعلى قدر هذا التنوع على قدر ما سيكون هناك في إبداع عند الشباب. من الصعب أن نختزل الأمور كلها في حدود معينة أو في تخصصات معينة، جميل أن تتنوع عندنا الوسائل والأساليب. طيب. وكذلك يعني حتى نحقق، يعني أنا قصدي حتى نحقق من خلال المؤسسات والمراكز الدعم التوجيهية للشباب.
1: طيب دكتور أحمد، دعنا نرحب بمداخلة الحلقة من الدكتور غازي بن عبد العزيز الشمري المستشار بإمارة منطقة الشرقية، فنرحب بدكتور غازي، حياك الله دكتور غازي.
3: حياك الله أخي الكريم، وحيا الله ضيفك الدائم الدكتور أحمد، ومنورين على هذا الموضوع الجميل الشيق، عسى الله أن ينفع بكم جميعا في طرح هذه المواضيع.
1: اللهم آمين.
2: حياك الله دكتور غازي، سعداء والله يعني وجودك معنا في هذا اليوم المبارك.
3: الله يخليك. حقيقة أنا سعيد والله مداخلتي معكم.
1: نحن
3: أسعد. وأنا مستمتع بحديث الدكتور أحمد، بحديث أخي الكريم. وإن شاء الله عز وجل نسمع إن شاء الله عن أخبار حلوة ومبادرات وإبداعات شبابنا.
1: شكرا لكم دكتور غازي. طيب دكتور أحمد، يعني توجد لدينا أيضا مشاركات في الاتصالات، ونبدأها بيعني الواتساب. أخونا عبد القادر عبد الرزاق بيقول المثابرة هي من عوامل النجاح والشباب هم أمل المستقبل. فشكرا لك أخونا عبد الرزاق. تفضل دكتور أحمد في موضوع من المسؤول عن مستقبل الشباب. على
2: بداية أنا يعني أشكر أخي الكريم فضيلة الأستاذ دكتور غازي على هذه المداخلة الضافية، والحقيقة يعني وضع النقاط على حروف، ويعني قد نشترك أنا معه في كثير من الهموم حقيقة لقضايا الشباب وأمورهم. وأنا أتمنى حقيقة يعني كما أن الأمور والله الحمد الآن متيسرة بفضل الله عز وجل منذ زمن وما زالت والله الحمد وستظل بإذن الله في هذه البلاد المباركة. المسؤول يشجع والأمير يشجع والشباب يشجعون والله الحمد على كافة الأصعدة سواء كانت الأعمال الرسمية أو في الحكومية أو على كل المستويات والله الحمد في القطاعات الخاصة كلهم حقيقة يشجعون الشباب على أن يبادرون وأن يقدمون وأن يعملون. وأنا أتمنى حقيقة أتمنى أن تبادر المؤسسات بالذات المؤسسات الخيرية تتبع وزارة الشؤون وزارة التنمية والعمل أو كذلك تتبع وزارة الشؤون الإسلامية أو تتبع أي جهة من الجهات. أتمنى حقيقة أن يكون هناك يعني مبادرات عدة ومؤسسات منوعة في خدمة أبنائنا وبناتنا الشباب لأننا مجتمع شاب. فنحمد الله ونشكره على ما من به علينا من خير كثير في هذه البلاد يعني المباركة.
1: طيب معنا عبد الله الخالدي من الرياض، حياك الله أخونا عبد الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مساكم الله بالخير جميعا ومشكورا على هذا البرنامج المتميز المتألق بكل أسبوع.
1: حياكم
4: بارك الله فيك.
1: الله يسعدك.
4: طبعا التفكير بالمستقبل يصيب بالاكتئاب خاصة إذا كان الفكر سلبي وكذلك يصحبه بعض التشاؤم، ومن ثمرات هذا التفكير اللي هو التفكير المتشائم والسلبي التحسر على الماضي. طبعا نفكر بالماضي ولم نحل شيئا، التفاؤل جميل جدا، يجب أن نحول تحسرنا إلى تفاؤل ويجب أن ننظر إلى المستقبل بتفاؤل جميل. قد يكون الأمر بسيط وبكثرة التفكير تتعقد الأمور لأن العادات المصاحبة للتفكير استرجاع الماضي، والذين يفكرون بكثرة دائما يعتقدون أن ليس لديهم إلا حل واحد وعن طريق واحد، فيجب أن نخرج هذه الفكرة من رؤوسنا و نتحدى الخوف. ولدينا آية عظيمة وكبيرة من الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده. فهذه الآية جميلة جدا، الله كافينا عن كل شيء، يكفينا هم التفكير وهم المستقبل. الله سبحانه وتعالى قد كتب هذا من قديم الزمان، كتبه في اللوح المحفوظ، فلماذا نفكر بتفكير سلبي وسيء؟ ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فيجب أن نفكر تفكير صحيح وتفكير إيجابي ونتعمق ونحق ونضع لنا أهداف ونحقق هذه الأهداف. بارك الله فيكم وشكرا.
1: شكرا لك أخونا عبد الله الخالدي من الرياض. معنا الأخ محمد بن مسعود من جدة، حياك الله أخونا محمد.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
5: الله يحييكم ويفتح عليكم دين يا رب. ما شاء الله مشاركات لا قوة إلا بالله. الدكتور غازي، الأستاذ الدكتور غازي، ما شاء الله تعرفوه أكثر مني، يعني ما شاء الله رجل أيضا متخصص في الأسرة كمان، لعلنا إن شاء الله نستفيد منه في الإذاعة مستقبلا
1: إن شاء الله.
5: أما التخطيط، ما التخطيط يعني المشايخ سبقوني، قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هنا إشارة كافية لنا يا جماعة خطوا، يعني الله عز وجل لما يقول القول هذا يعني هنا فيه إشارة تخطيط. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول اعقلها وتوكل، يعني التوكل زي ما تفضلتوا أنتم مهم جدا في الامر هذا، لكن حتى لازم ناخذ احنا الحمد لله المسلمين المستقبل لنا باذن الله عز وجل اذا اخذنا بالاسباب. وبالنسبه للتخطيط بدايتها ترى اقرا ثم اقرا ثم اقرا. ليش احنا ما نقرا يا شباب؟ انا ليش ما نقرا عن المستقبل؟ ممكن نكتب في جوجل في النت عن المستقبل كيفيه التخطيط للمستقبل وشغلات زي كذا. واخيرا اقول أشكر حكومتنا الله يحفظها ويوفقها لما أظهرت التخطيط والرؤية. يعني ما في حكومات يا أخي ما عندهم رؤية وما عندهم تخطيط، أنا أرى هم أظهروا عمدا حتى يوصلوا رسالة للشعب، أيها الشعب أنتم أيضا خططوا، فإن الحكومات تخطط أنتم أيضا خططوا.
1: شكرا لك أخونا محمد بن مسعود من جدة على طروحتك الرائعة في موضوع الشباب المستقبل. دكتور أحمد العجالة لأنه تبقت لنا بعض المحاور، الأخ عبد الله الخالدي من الرياض ذكر التحسر الماضي هو ممكن أن يكون سبب من ضعف التخطيط للمستقبل، وذكر التفاؤل والإيمان بالله سبحانه وتعالى وبآياته هو دافع لتخطيط المستقبل بنجاح. تفضل.
2: يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم كان متفائلا في كل أموره
6: يعني ذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إلى الخير وإلى الطريق الصحيح، ومع ذلك ضربوه وأدموه ويعني أزعجوه صلى الله عليه وسلم وطردوه، ومع ذلك يأتيه ملك الجبال يقول يا محمد إن الله قد أرسلني إليك فأمرني ماذا أفعل، أمرني أن أطبق عليهم الأخشبين بين مكة والطائف جبلين عظيمين. قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم أناس يعبدونه. تأتي في غزوة الخندق ويتأثر بعض الصحابة رضي الله عنهم في حفر الخندق، ومع ذلك يضرب ويشارك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله إني لا أرى طور كسرى وقيصر. ينظر صلى الله عليه وسلم في أموره كلها إلى التفاؤل، التشاؤم ليس هو طريقنا. مهما حصلت من المصائب والمشاكل، ما يجري الآن لحال الأمة الإسلامية على سبيل المثال في يعني في سوريا، في غيرها من المناطق، في فلسطين، وما يحصل لإخواننا هنا، كل ذلك لا يدعون هذا إلى التشاؤم، بل يدعون إلى أن نتفائل بإذنه سبحانه وتعالى، نتفائل لأن النصر حليف هذه الأمة والنصر سيكون لهذا الخير. مهما حصل من المآسي طيب، إلا أن هذه الأمة ستكون منتصرة بعز عزيز أو بذل دليل. ولذلك لا داعي أن يتشاءم الشباب لماض فعله أو لخطأ عمله أو لتصرف من التصرفات، فإن الله يعني سبحانه وتعالى يتوب على الإنسان إذا تاب ويغفر للزلان سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبلها. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الخلف بأي حال من الأحوال، إنما ينظر إلى الأمام، ينظر إلى المستقبل، ينظر إلى الأمل، ينظر إلى النور، ينظر إلى الشمعة، ينظر إلى أنه إذا جاء الليل فإن بعد الليل سيكون بزوغا لفجر عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: محمد بن مسعود من جدة ذكر أن دافع التخطيط هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعرج على جانب القراءة، وذكر أن القراءة جدا مهمة قبل يعني قراءة المستقبل، أنا أقصد وتخطيط.
6: هو يعني قراءة المستقبل هذه مهمة حقيقة، لكن ليس كل أحد يستطيع أن يقرأ المستقبل. يعني إلا أن يكون شخص متخصص أو أن يكون إنسان يعني عنده من الثقافة الكافية والعلم الكافي التي يعني جمع بكثير من الأحداث والمتغيرات، فعنده نظرة مستقبلية وبالتالي ينظر إليها بشكل أو بآخر. لكن حتى الذين ينظرون، أو نقول للشباب انظر للمستقبل أو انظر ما الذي يعني التحليل للمستقبل، ينبغي أن نعرف أن المسألة أبسط ما يكون. ينبغي علينا أن نأخذ بالأسباب الشرعية والكونية ونتكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى.
1: طيب دكتور أحمد، يعني البعض ذكر في المداخلات عن أسباب ضعف التخطيط، ربما الكسل، الخمول في التفكير، الوسواس، الوساوس التي تأتي للأشخاص، التحسر على الماضي، يعني عدم التوكل، عدم الإيمان بآيات الله، يعني خلينا نقول ضعف الوازع الديني. هل هنالك أسباب أخرى ممكن أن تكون على عجالة؟ وننهي الحلقة بالوصايا من قبلكم.
6: يعني شوف يا أخي، أنا أريد أن أعيد مسألة أو نقطة ذكرتها قبل قليل، يمكن بعض الإخوة أيضا أكد عليها. يعني قضية التركيز على الفشل، وأن أن الفاشل مستحيل أن يقوم. بالعكس يا أخي، أغلب العظماء والجهابدة والقادة والساسة والناجحين والذين لهم أثر، أنهم مروا بمراحل من الفشل. ما في أحد إلا مر بمرحلة من الفشل. ولذلك لكنه الفرق بينهم وبين غيرهم أن هذا الشخص إنما حينما وجد هذا الفشل جعله فرصة لأن يطور نفسه بطريقة أخرى وبأسلوب آخر وبشكل آخر، وبالتالي تطور وانتقل من هذا المكان إلى مكان أفضل. فالتركيز على الفشل هذا من الخطأ، دائما نفكر أحسن من ذلك. نقطة أخرى يا أخي، النجاح يحتاج إلى أن تكون الأهداف واضحة. ولذلك أنا أتمنى حقيقة أن يتدرب الشباب كيف يأخذون من بين السطور أهدافهم تكون هي واضحة، حتى يحققوا بإذن الله عز وجل، يعني يحقق الشباب مستقبلا باهرا بإذن الله سبحانه وتعالى. جميل جدا أن تكون الأهداف يستطيع الإنسان يقيسها، ما تكون أهداف مثالية جدا. ف فجميل جدا أن تكون هناك الأهداف واقعية، وبالتالي كلما حقق الإنسان هدفا يبدأ إلى الهدف الثاني خطوة. وبهذه الطريقة تصعد درجة درجة فتحقق بإذن الله عز وجل نجاحا كبيرا. يا أخي الكريم، يعني إذا أنت تريد أن تبتعد عن أسباب ضعف التخطيط لهذا المستقبل، يجب أن يكون عندك شعور بالمسؤولية. الإنسان الذي يعيش بدون أي شعور بالمسؤولية تجاه نفسه أو أهله أو مجتمعه أو أمته لن يشعر بأهمية التخطيط للمستقبل، بل قد يجعل ذلك بأنه نوع من الترف الثقافي أو العبث الذي لا ينبغي أن يضيع وقته فيه. مهم جدا، بعض الناس ما يدرك يعني الوعي بالمتغيرات بطريقة صحيحة. عدم الوعي بالمتغيرات التي تحدث أو عدم فهم المستجدات الجديدة أو عدم الإلمام بمتغيرات الزمان والمكان أو غياب المعرفة الواعي بمستجدات الحياة وتطوراتها سوف يؤدي إلى غياب التخطيط لمستقبل مشرق. يعني في ذلك الانغلاق، يا أخي إذا متى الإنسان يظل في يعيش في بوتقة واحدة أو في غرفة ما. اليوم العالم فضاؤه كبير، فينبغي الإنسان أن يأخذ ما تيسر له ويأخذ الطيب، ما بيأخذ ليش بعض الشباب صار فاشل، لماذا بعض الشباب صار يتعاطى المخدرات أو بعض المسكرات أو شيء من الأمور الغير لائقة، أو أنه يتابع أشياء تافهة، لأنه أخذها من غيره، أخذها من أولئك من الناس الذين ما عندهم إيمان. لكن الإنسان يأخذ أفضل ما هو موجود عند الأمم ويكون ثابت، يكون عنده ثابت أو هذه الثوابت، اعتزازه بدينه، اعتزازه بكتاب ربه، اعتزازه بسنة نبيه، اعتزازه بمنهجه، اعتزازه ببلده، اعتزازه بقيادته، اعتزازه بعلمائه وأهله، وبذلك يستفيد فائدة عظيمة. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق فيها.
1: على هذه الحلقة الرائعة والشيقة بموضوع الشباب والمستقبل،
6: شكرا لك يا أخو سيد، وشكرا لكل من داخل معنا واتصل وأرسل، وشكرا لكل الأخوة والأخوات المستمعين. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور أحمد، نلقاك على خير إن شاء الله في الأسبوع المقبل. الشكر لكم أنتم أعزائي المستمعين على استماعكم ومشاركتكم معنا في هذه الحلقة. لا يسعنا لأن نقول لكم هذه تحية طيبة من مقدم البرنامج السيد الشامي، ومن التنفيذ الزميل مصطفى الصحفي. نلقاكم على خير، سلام عليكم ورحمة الله.
7: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري، مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
8: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة وبناء الحضارات وصناعة الآمال وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.

0: رحلة سلوك.
1: هذا أوان برنامجكم
0: رحلة سلوك، برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
2: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
0: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد،
2: تنفيذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في رحلة سلوك. يدخل الموظف الصباح إلى مكتبه، يفاجأ بعدد من المعاملات التي أحيلت إليه من طريق مديره. يفتح الإيميل يجد عدد من الإيميلات التي أحيلت إليه من الإدارات الأخرى. فجأة يجد رسالة من الزوجة تذكره بموعد في المستشفى. بعد قليل يتذكر بأن هناك موعد لديه لدى السيارة في شركة الصيانة. فجأة يتفاجأ بأنه أيضا مدعو إلى حفل تخرج لابنه في المدرسة. مجموعة من الأعمال التي تدهمه من كل زاوية، على الصعيد العملي والأسري والحياتي والاجتماعي والصحي، كيف يتعامل معها؟ أحيانا يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم. أحيانا يبدأ بالغير مهم ويترك المهم، أو يبدأ بالمهم ويترك الأهم. هنا نتحدث في رحلة سلوك عن ما يسمى بإدارة الأولويات، واحدة من المهارات الحياتية المهمة جدا، التي لو اكتسبها الإنسان سلوكيا يستطيع بإذن الله تعالى أن يحقق درجات عالية من النجاح. إدارة الأولويات مهارة حياتية تتحول إلى سلوك معتاد، لكن كثير من الناس يعتقد أنه قادر على إدارة الأولويات، ويقول بالصوت العالي، يقول أنا قادر على أن أدير أولوياتي بشكل صحيح، ترى أنا لدي ترتيب وأعرف ماذا أقدم وماذا أؤخر. والسؤال، كيف يكتشف الإنسان أن لديه مشكلة في إدارة الأولويات؟ خذوا بعض المؤشرات. عندما تكثر عبارة لا يوجد لدي وقت، والله مشغول جدا جدا، ما أقدر، ما عندي وقت نهائي. فإذا ترددت هذه العبارة بكثرة، خاصة في أمور مهمة جدا وتعتبر من ضروريات الحياة، دل ذلك على أن هذا الإنسان لديه مشكلة في قضية الأولويات. أمر آخر، لما نتحدث عن قضية لا أجد وقت لأسرتي، بعض الناس يقول والله ما عندي وقت حتى للأسرة، ما عندي وقت أجلس مع الأبناء، ما عندي وقت والله للنزهة. فلما تسمع هذه القضية أيضا، هذا مؤشر على أن هناك اختلال في التوازن في عجلة الحياة، وبالتالي في إدارة الأولويات. أيضا قضية الضغوط المتتالية التي ينتج عنها تأخير في إنجاز الأعمال. إذا وجدت إنسان يتأخر كثيرا في إنجاز الأعمال، أيا كانت تلك الأعمال، سواء على الصعيد العملي أو الأسري أو العلاقات الاجتماعية أو قبل ذلك العلاقات الدينية، علاقته مع ربي جل في علاه، يتأخر عن صلاة، يتأخر عن عبادة إلى آخره، فأدرك جيدا أن هذا لديه مشكلة في إدارة الأولويات. لأنه لو كان عنده أولويات واضحة كان أعطى كل شيء حقه. طبعا الإنسان ناقص أكيد بطبيعة الحال، الإنسان مهما بذل لن يصل لدرجة الكمال، لكن على أقل تقدير سدده وقاربه. فالتأخر في إنجاز الأعمال مؤشر. التأخر في الإنجازية في الإنتاجية، إذا لم يستطع الإنسان أن يحقق إنتاجية صحيحة واضحة، يعني اليوم لدي إمكانيات وقدرة وأستطيع أن أصل إلى نتائج أعلى مما وصلت إليه، لم أصل لتلك النتائج، هذا دليل واضح على أن لدي مشكلة في قضية إدارة الأولويات، لأنه بإدارة الأولويات ترتفع إنتاجية الإنسان. ماذا عن أسلوب إطفاء الحرائق؟ إدمان الطوارئ، بعض الناس شغال طول عمره على قضية الطوارئ، يعني بمعنى لن يصلح السيارة إلا إذا تعطلت، لن يذهب للمستشفى إلا إذا شعر مثلا بتفاقم المرض، لن يذهب يسأل عن ولده في المدرسة إلا إذا جاءه إشعار بأن الولد ضعيف أصلا، لن يحاول حل مشكلة أو مع الزوجة إلا إذا تفاقمت المشكلة، لن ينهي أعماله التي كان يفترض أن ينهيها في بيئة العمل إلا في اللحظة الأخيرة في الوقت النهائي لإنجاز العمل. أسلوب إطفاء الحرائق مؤشر على أن هذا الإنسان لديه مشكلة في قضية إدارة الأولويات. طبعا بالنتيجة النهائية، أحد أكبر المؤشرات التي تدل على أن الإنسان لديه أزمة في إدارة الأولويات هو الشعور بالإحباط لأنه غير منجز. باختصار، اختلال في توازن عجلة الحياة. إذا كنا نتحدث عن عجلة الحياة التي تحدث عنها بولماير وغيره، فنحن نتحدث عن اختلال وعدم توازن بين مجالات الحياة المختلفة. طيب كيف أخرج من القضية؟ الخارطة، الروشتة، الخطوات العملية. قبل أن نذهب للخطوات العملية، دائما أذكركم بأننا في رحلة سلوك نحب أن نربط قليلا من أحداث حياتنا وسلوكياتنا بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. لأننا نعتقد جازمين بأن العودة إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أن يخرج الإنسان من ورائه بدليل إجرائي لمعالجة كل السلوكيات السلبية الموجودة لديه في الحياة وتضبط علاقته في كل اتجاهات الحياة. لما نعود إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام سنجد أنه بقوله وفعله وإقراره أكد على مبدأ التوازن الحياتي. لكن دعوني أخذ حادثة واحدة التي حدثت بين سلمان الفارسي وأبو الدرداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين سلمان وأبو الدرداء. دخل أبو الدرداء في بيت سلمان فوجد أن أم الدرداء تذل، يعني لا تلبس اللبس الذي تستقبل به الزوج، فسألها عن ذلك.

0: إن لمدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا، أعطي كل ذي حق حقا. لما ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بالخبر، أقر سلمان على هذا المبدأ. هذه هي عجلة الحياة، تحدث عن أبو الماير متأخرا، هذا هو المنهج النبوي الصحيح في قضية التوازن الحياتي، كل شيء له حق. إدارة أولويات، ممتاز، كيف ندير الأولويات؟ خطوات عملية سريعة في خارطة الطريق في روشتة. أول هذه الخطوات أن نرتب الأولويات بالمنهجية الشرعية، بمعنى المنهجية الشرعية اليوم مهمة جدا. يعني على سبيل المثال، عمل أو صلاة؟ الصلاة، وبالتالي يتقدم الحق الواجب شرعا على غيره، فتجب أن تكون الأولويات من هذا الاتجاه يعني واضحة. الأمر الثاني من إدارة الأولويات هو أن توضع أهداف حياتية واضحة، لأنه عدم وجود أهداف في الحياة يعني أنني سأستمر في أسلوب إطفاء الحرائق. فأنا أريد هدف مرتبط بعملك، هدف مرتبط بأسرتك، هدف مرتبط بوزنك، بصحتك، يعني الوزن الصحي، الطعام الصحي، وهدف مرتبط بالجانب الاقتصادي، هدف مرتبط. فإذا وضع لكل شيء هدف، استطعت بعد ذلك أن تضع لذلك الهدف برنامج، مبادرة، عمل، خطة. يعني اليوم على سبيل المثال وضعت من الأهداف أنني أكون لدي جسم رياضي، ممتاز، هذا سيدعوك إلى أن تضع له جدول. الجدول هذا ربما يكون تسجيل في نادي، مشي يومي، أكل صحي، وتضع له زمن، يأتيك بعد ذلك إلى قضية الزمن، فتضع الزمن المناسب لذلك العمل. هنا ستكون قد دخلت في السيطرة على الأولويات إلى حد ما، وكل شيء وضعته في مكانه الصحيح. يبقى أيضا سؤال آخر، وهي الخطوة الرابعة في هذا الجانب. يقول شخص، طيب في أشياء تفاجئني في الحياة غير مخطط لها، كيف أتعامل معها؟ باختصار شديد، قضية المهم وغير المهم، العاجل وغير العاجل. فهل هذا الأمر عاجل ومهم؟ ابدأ به مباشرة. هل هو مهم لكن غير عاجل؟ ضعه في زمن مناسب. هل هو غير مهم وعاجل؟ يمكن أن تفوضه لأي شخص آخر. هل هو غير مهم وغير عاجل؟ هذا احذفه تماما من قائمتك. وهذه معادلة بسيطة جدا، مع الممارسة يستطيع الإنسان أن يطبقها. الخطوة الخامسة هي أن يكون لدى الإنسان خطة بسيطة جدا فيها زمن أعماله. وطبعا تستطيع أن تستخدم أي تطبيق اليوم، تقويم ورقي، أي ما كان. صدقوني، ما لم يكن لدى الإنسان أهداف مزمنة وفق أهداف مزمنة مع أعمال مزمنة، سيدخل في أزمة إدارة الأولويات. لأن إدارة الأولويات تعني باختصار شديد أن الإنسان قدم شيئا يستحق التقديم، وأخر شيئا يستحق التأخير، وهذه التي نريد أن نصل إليها. أخيرا في قضية إدارة الأولويات هي قضية القرار، الجرأة في اتخاذ القرار. نحتاج أحيانا أن نوقف قضية العاطفة، احزم في بعض المواقف. إدارة الأولويات مرتبطة بإنجاز الإنسان في هذه الدنيا، وبالتالي أنا اليوم أريد أن أترك بصمة في الحياة، بصمة في علاقتي مع ربي، وبصمة في علاقتي مع أسرتي، بصمة في علاقتي في عملي، بصمة في علاقتي مع جيراني وأهلي وأصدقائي وأقربائي. وبالتالي إذا استطعت أن تفعل ذلك فأنت في خير عظيم. تحتاج إلى قرار، القرار جريء، تضع نقاط على الحروف واضحة اليوم، خطتك، أهدافك، برامجك، أعمالك، ثم تذكر جيدا بأن الأثر الذي تبقيه في هذه الدنيا، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هو يعني باختصار شديد استغلال أمثل لكافة أوقاتي في هذه الحياة وفق منظومة عجلة الحياة وإدارة الأولويات. وأنا ذاك تضمن أن تخرج من هذه الدنيا وقد وفيت لكل إنسان حقه، قدمت ما حقه التقديم وأخرت ما حقه التأخير، وأدرت أولوياتك بشكل صحيح. أراكم على خير.
1: رحلة سلوك. برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
2: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
1: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد،
2: تنفيذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، نستمع لنا وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. والموبقات المهلكات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم سفك بغير حق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رواه مسلم والنسائي. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. اللفظ لابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا، أو يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسته التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته. فيقول: يوشك أن يتزوج. ويجيء لهذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه. فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك. فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل. فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: إشراق. في إشراق مستمعينا الكرام نتحدث عن موضوع عليكم بسنتي، إن من أعظم أبواب الولوج إلى محبة الله تعالى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تعبر تعبيرا صادقا عن محبة المرء للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لأولئك الذين يدعون محبة الله أن يلتزموا بطاعة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن يسرنا مستمعينا الكرام في إشراق في هذا اليوم أن نرحب بالأستاذ دكتور صالح الغزالي في سلسلة الأسوة الحسنة بعنوان عليكم بسنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور صالح، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم المستمعين الكرام.
1: حياك الله دكتور صالح. نتحدث في هذه السلسلة المباركة الأسوة الحسنة، بداية ما هي مظاهر امتثال وصية النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليكم بسنتي، وما هي أيضا دلالات هذا الامتثال؟
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والله تعالى قد أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاح. وقال أحمد بن عطاء رحمه الله: من ألزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور المعرفة. ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب أي النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه، والتأدب بأدابه قولا وفعلا. وطاعته عليه الصلاة والسلام تعني التمسك بسنته ظاهرا وباطنا، قولا وعملا واعتقادا، فمن فعل ذلك فهو من أهل الجنة بإذن الله. يقول المهاوي رحمه الله: فعلامة الفوز بالجنة التمسك بالسنة، علامة الفوز بالجنة التمسك بالسنة، هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لوازم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعبد الله إلا بما شرع، حيث أن كل عمل لم يشرعه مردود على صاحبه. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن مظاهر اتباعه صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر تصديقا لا يخالجه شك، ويعلم المؤمن أن النبي لا ينطق عن الهوى، وهو الصادق المصدوق، وهو أمين الله على وحيه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن مظاهر اتباعه عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر: وما أتاكم الرسول فخذوه. وكذلك اجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الأخ الكريم، أيها المستمع، أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، أيها المؤمنون، كل من ادعى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد له من مظاهر على صحة هذا الادعاء الاتباع، وهو اتباعه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.

اكتسبن. واسألوا الله من فضله

0: فمسلما وما كان من المشركين.
1: فهذا عقد إجارة وليس استصناعا.
2: جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: شيخ سامي حفظكم الله، كيف يكون التأصيل في طلب العلم؟ يكون طالب العلم مؤصلا.
1: العلم الشرعي من أفضل الطاعات وأجل العبادات، وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة ببيان فضله وشرفه، وأنه نوع من الجهاد في سبيل الله. والأمة الإسلامية في حاجة، في ضرورة إلى علماء عندهم فقه في دين الله، ورسوخ في
3: الرحمة،
1: وسعة اطلاع، حكمة في توجيه الله وفي دعوته، لأن بالعلم الله والفقه فيه يعرف العبد كيف ربه وكيف يسير إلى الله عز وجل في نور العلم.
3: إذا
1: غيوم الجهل وبه يكون العبد سراجا في يهديهم الصراط المستقيم ويبين لهم نهج القويم، يستنير العبد في حياته وبعد، فالعالم حي بعد مماته، والجاهل ميت في حي، أو من كان ميت فأحييناه وجعلنا نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. والعالم والفقيه في الدين هو الذي يعلم الأحكام الشرعية ويعمل بمقتضاها، وأما من لا يعمل فهو قارئ وليس بفقيه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ وإن بعض طلبة العلم تمضي عليه الأوقات الطويلة بل السنوات، ومع ذلك لا يحصل من العلم ما حصله غيره، ومن ثم يمل وربما ترك طلب العلم. والسبب في ذلك أنه لم يسلك في طلبه للعلم الطريق القويم والمنهج المستقيم الذي سار عليه أهل العلم قبلنا حتى صاروا علماء نفع الله تعالى بهم الأمة. فمن أسباب تحصيل العلم: أولا إخلاص النية لله عز وجل في طلبه للعلم، لأن العلم عبادة، والعبادة لا بد لقبولها ولتوفيق الله تعالى لصاحبها أن يكون مخلصا لله تعالى في طلبه. فيقصد بطلبه للعلم أولا امتثال أمر الله تعالى، لأن الله تعالى أمر بالعلم، وثانيا أن يقصد رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله تعالى على بصيرة وعلم، ولأجل أن ينال خشية الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثالثا أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ورابعا أن ينوي بطلبه للعلم حفظ الشريعة، فإن شريعة الله تعالى تحفظ بشيئين: الحفظ في الصدور، والكتابة في المسطور. وخامسا أن ينوي بطلبه للعلم الدعوة إلى الله تعالى، لأن الدعوة إلى الله لا تتم بدون علم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثانيا من الأسباب أن يبذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، فلا بد من العزيمة ومن الصبر والمصابرة والمثابرة لينال أجر الصابرين، ولتكون له العاقبة الحميدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثالثا من الأسباب أن يختار لطلب العلم الأوقات التي يكون فيها صفاء الذهن وقوة الفكر ونشاط البدن، وأن يكون فارغا من الشواغل. رابعا من الأسباب البداءة بالأهم فالأهم فيما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه ودنياه، فإن ذلك من الحكمة والرفق. وقد قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومن الحكمة والرفق في طلب العلم ألا يروم العلم جملة، فإن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب على مر الليالي والأيام. خامسا من الأسباب أن يحرص على الحفظ، فإن الحفظ من أعظم طرق تحصيل العلم، وطالب العلم في حاجة إلى حفظ المتون التي يحوز بها الفنون ويضمن بها الوصول، ليكون راسخا متمكنا من العلم، سالكا في ذلك ما سلكه من قبله من أهل العلم رحمهم الله. وأما من لم يعتني بحفظ المتون ولم يهتم بها، بل ربما زهد في حفظها، فلا يرفع بها رأسا ولا يرى في تركها بأسا، فإن هذا سرعان ما ينسى العلم سريعا، وتمضي عليه الأوقات ولم يحصل شيئا، كما قيل: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. واعلم أن حفظ المتون له فوائد كثيرة، فمن فوائده أولا أنه الذخر النافع والخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يأخذ منها في أي وقت شاء، فيستحضر المسائل والعلوم بيسر وسهولة. وثانيا أنه أعون على بقاء المعلومات في الذهن، وثالثاً أنه يتمكن من معرفة المسائل وأحكامها عند فقد الكتاب أو فقد بصره أو ضعفه، ورابعاً أنه إذا حفظ متناً في فن من الفنون سهلت عليه كتب هذا الفن وصار له ملكة تامة في معرفتها. والحفظ له أسباب تعين عليه، فمن أهمها أولاً إخلاص النية لله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. ومن أسباب الحفظ تقوى الله تعالى، فإنها سبب لزيادة العلم والفهم والحفظ. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومنها أيضا أن يلجأ إلى الله عز وجل بأن يعينه على ما أراد من الحفظ، وأن يستعين بالله تعالى على ذلك. ومن أسباب الحفظ أن يتعاهد ما حفظه، إما مع نفسه بأن يكرر ما حفظ، أو مع غيره بأن يختار من إخوانه من يستذكر معه المحفوظات بحيث يكون معينا له على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وليحرص عند حفظ متن أو مختصر في فن من الفنون أن يكون هذا المختصر معتمدا عند أهل الفن، وأن يكون محررا، وأن يكون مخدوما بالشروح والحواشي ليرجع إليها عند الإشكال. ومن أسباب تحصيل العلم الحرص على القواعد والضوابط والأصول، لأن دقيق المسائل وفروعها وتفاصيلها لا حصر لها. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. فمعرفة القواعد والأصول لها فوائد عظيمة، منها أنها تجمع منثور المسائل في سلك واحد وتقيد الشوارد، ومنها سهولة حفظ الفروع بحيث يستغني بهذه القواعد والأصول عن حفظ جزئيات المسائل وفروعها. ومن فوائدها أنها تجنب الفقيه التناقض في الأحكام بحيث يكون كلامه مضطردا لا تناقض فيه. ومن فوائدها أيضا أنها تربط أبواب الفقه بعضها ببعض، مما يعين على حفظ المسائل. ومن فوائد معرفة القواعد والأصول أنها تنمي الملكة الفقهية، فيعرف حقائق الفقه ومداركه ومآخذه، ويتمهر في فهمه وفي استحضاره. ومن فوائدها أنها تعين على معرفة الحكم فيما يستجد من المسائل، وهي ما يسمى بالنوازل الفقهية، وذلك بالنظر إلى ما يشبهها من المسائل. ومن أسباب تحصيل العلم أن يحرص طالب العلم على المذاكرة والضبط، إما مع نفسه وإما مع غيره، ومنها أيضا أن يحرص على السؤال عما يشكل عليه، فلا يمنعه الحياء من السؤال. ومن أسباب تحصيل العلم أن يقرأ ما ورد في فضل العلم وأهله لتزداد همته ونشاطه، وليحرص على أن يلازم من زملائه من طلبة العلم من يحثه على العلم ويقوي همته ويساعده على البحث والاطلاع والمناقشة. ومتى أحسن طالب العلم النية وعلم الله تعالى منه صدق الإرادة والقصد وبذل جهده وصبر، فإنه بإذن الله ينال العلم حتى يكون العلم له سجية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للصلاح، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم،
2: أجزاكم الله خير يا شيخ، نسأل الله يرزقنا وإياكم مستمعي الكرام العلم النافع والعمل الصالح. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وجزاكم الله أيضا أنتم خير الجزاء مستمعين الكرام لحسن متابعتكم. حتى ملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الإسراء.

0: آية لهم.
1: يقول الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ قال أهل التفسير: أكان أمرا عجبا للناس إنزالنا الوحي بالقرآن على رجل منهم؟ من أقبح وأبشع الظلم الذي يقع فيه غير المسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل رفضهم والانقياد لكتاب الله جل وتعالى. وهذا الرفض لكتاب الله تعالى يأتي في صور مختلفة، منها تعجبهم من أن يكون لله تعالى كتاب من عنده أوحاه إلى رجل منهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، بالرغم من إقرارهم بأنه خالق كل شيء. ومنها ادعاؤهم أن القرآن إفك افتراه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وتعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. ولبيان غرابة من يتعجب من نزول الوحي على رجل من الناس مع إقراره بأن الله تعالى خالق كل شيء، نقول لهم: خذوا هذا المثل، لو استكثر بعض الناس على رجل يشهد له الجميع بالذكاء والتميز وقد شيد وشغل مصنعا ضخما بعلمه وخبرته، لو استكثروا عليه أن يكتب كتابا يصف فيه إجراءات تشغيل هذا المصنع الذي أنشأه لكان ذلك غاية في الغرابة والغباء. ولله المثل الأعلى، فبالرغم من إقرار المتعجبين من نزول الوحي بعظمة الله تعالى وأنه خالقهم وخالق السماوات والأرض وما بينهما كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، إلا أنهم يستكثرون على العظيم أن ينزل كتابا يوحيه إلى رجل من الناس، وهذا من أعجب العجب في أحوال هؤلاء.
2: ثواب الأذكار، ذكر الله في الخلوة، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ثواب الأذكار، قول آمين في الصلاة، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ثواب الأذكار،
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات، برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري، مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
1: الشباب
2: ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا، وتئن من عواصفه أشرعتنا،
1: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق،
0: مرافق،
1: برنامج أسبوعي مباشر.
0: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاح ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق، إعداد وتقديم
1: صالح بن غرم الله العجرفي،
0: إخراج
1: ثامر بن عبد العزيز المبدل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكاد يكون مصطلح التربية من أكثر المصطلحات المتداولة قديما وحديثا، لا يخلو مجلس من هذا الحديث، لا يخلو برنامج إذاعي أو تلفازي أو حتى في منصات الإعلام الاجتماعي من الطرح المتجدد دائما في موضوع التربية. وفي كل مرة نستمع إلى هذا الحوار وهذا الموضوع نجد طرحا مختلفا، نجد مسببات أو مسوغات أو طرق أو حلول مختلفة، وكأن الموضوع يحتاج إلى مواكبة للمتغيرات. لذلك نحن في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع التربية، التربية للأطفال أو لمن هم أكبر من ذلك، ولكن في زمن متغير. وسيكون حديثنا مع ضيفنا المدرب والمستشار الأسري الأستاذ خالد الأسمري.
1: مرافق،
0: مرافق،
2: اهلا وسهلا بك استاذ خالد معنا في برنامج مرافق.
3: حياك الله استاذ صالح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعيد جدا في برنامجك الجميل المرافق الذي اخترت له اسم رائع جدا يعني، وسعيد جدا ايضا بكم وبالمستمعين الكرام.
2: نتحدث عن التربيه ووضعنا كلمه او مفرده زمن متغير، وكاننا نتحدث عن مفاهيم مختلفه، لماذا هذا الاختلاف؟
3: جميل. التربية قد يظن بعض الأشخاص أو كثير منهم أنها فقط مرتبطة بزمن محدد، يعني مثلا لما يكون طفلي أو ابني صار عمره 14-15 سنة معناته دوري انتهى، وهنا الإشكالية. التربية عملية مستمرة، التربية معنا مجموعة من العوامل والأفكار والمعتقدات التي يريد هذا الأب أن يزرعها في الابن، أيضا أن يكون لديه قيم، فبالتالي هذه القيم لابد أن يكون هناك متابعة لها في تعزيزها حتى الوصول إلى أفضل نقطة ممكنة لهذا الابن. الهدف في هذه التربية كمجتمع إسلامي يجب أن يكون حريص جدا على هذه القيم التي تؤدي بهذا الابن أن يكون صالح في مجتمعه. المهم عندنا أن يكون هذا الطفل ينشأ نشأة صحيحة لا يكون فيها تشوهات، لذلك مهمة الأب والأم مستمرة. بعض الأشخاص قد يقف عند حد معين ويقول والله خلاص أنا انتهيت إلى هذا الأمر، لا، العملية مستمرة دائما.
2: هذا فيما يتعلق بسن الابن أو الابنة، لكن ماذا نعني بالتغير، تغير الزمن؟ التربية في 1400 هل هي مثل 410 و20 و30 وهكذا؟
3: بكل تأكيد هنا اختلاف يسمونها التحولات في التربية، وهذا أمر طبيعي جدا. سنة الحياة أن يكون الزمن القديم بالأدوات اللي موجودة فيه مختلف عن زمننا الحاضر، يعني والدي ووالدك والأجداد كان هناك أسرة تسمى أسرة ممتدة، وبالتالي ما يطرح من قبل الجد والجدة موجود، ليس هناك دخلاء في هذا الأمر. حاليا الأمر أصبح كل الأسر تقريبا لدينا في المملكة تسمى أسر نواة مستقلة. النواة هذه على أنها انفصلت عن الأسرة الممتدة أضف لها التحولات التي جاءت بكم المعلومات، عالم مفتوح، عالم متغير. الآن أصبح لدينا العالم قد تعول من الحداثة اللي حدث الآن قريب في المملكة إلى العالم الرقمي، أصبح الآن كل معلومة مطروحة أمام الأبناء، وبالتالي مسؤوليتك أنت كأب وكأم أصبحت مضاعفة أكثر من آبائنا.
1: مرافق،
0: مرافق.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا. إذن أستاذ خالد، الاستثمار في الأبناء وتربيتهم يعني أكاد يكون أكبر هاجس لدينا، ومشروع العمر كما يقال. هناك بالتأكيد سلوكيات تظهر وأشياء أحيانا خارجة عن إرادتنا أو تصرفنا. ما هي الأشياء التي تؤثر وتحدد هذه السلوكيات؟
3: جميل. كل إنسان لديه سلوك، هذه السلوك لها محددات. أول ما يؤثر في هذا السلوك هو البيئة المحيطة. غالبا بعض السلوكيات تظهر في بيئة، مثلا البيئة المشحونة ما بين الوالدين، قد يظهر هناك أطر من السلوك تحتاج إلى علاج. هذا بالنسبة للبيئة التي تكون أحيانا مشحونة. بعض البيئات التي تكون مهملة تماما، يعني ليس هناك اتجاه لها في هذه التربية، يعني بمعنى أصح أربيه وخله على الله، خلاص بيمشي إن شاء الله، الله وكيله خلاص بيمشي. إحنا بلا شك نقول أن الله سبحانه وتعالى نتوكل عليه حق التوكل، لكن يجب أن تعقلها، فأنت مسؤول عن هذا الإبن. لذا محددات السلوك تؤثر فيه أولا البيئة، ثانيا العمر. يعني ليس من المعقول مثلا بعض السلوكيات التي تظهر في مرحلة الطفولة وعاملها بنفس السياق في سلوك أيضا يظهر في مرحلة المراهقة. ولذلك يجب عليك عندما تتعامل مع هذا السلوك أن تضع في الذهن لديك قاعدة، البيئة التي نشأ فيها هذا السلوك قد يكون في البيئة في المنزل، قد يكون في المجتمع من حوله، قد يكون في المدرسة. هذا السلوك الذي نشأ يجب أن تعرف البيئة حتى تستطيع التعامل معه. أضف إلى ذلك العمر الزمني لهذا الطفل، لأنه كل عمر له خصائص. لذلك من الواجب على الوالد والوالدة يجب أن يكون هم قادة، هم يعتبروا قادة بشكل كبير جدا لهذه الأسرة. هذه الأسرة هي مساهمة وجزء في المجتمع، وهذه مسؤولية عظيمة جدا. يجب أن يكون الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى مسؤول مسؤولية تامة. ابنك الذي يحمل هذا السلوك، أنت إذا لم تستطع معالجته ومتابعته وتحسينه وتقويمه، فيجب عليك أن لا تخرج المجتمع شكل مشوه.
2: متى نبدأ هذه التربية، ومتى يمكن أن نقول أننا اكتفينا والآن أصبح هذا الابن وهذه البنت مستقلة عن التربية؟
3: رائع جدا. دائما إحنا في التربية نقول هي عملية مستمرة، التربية لا تقف. يجب أن نعرف أن التربية مستمرة، حتى قد يكون ابنك متزوج ومستقل عنك لمكان آخر، لكن تلحظ أن هناك بعض الإشكاليات، يجب أن يكون لديك التوجيه لابنك مهما يكن. لذلك هي عملية مستمرة تماما، لا نتوقف عن هذه التربية. بس متى تبدأ هذه التربية؟ تبدأ في شكلها ومحضنها الأول. أين المحضن الأول؟ هو في الزوجين، الأب والأم، عندما يعاملان بعضهم البعض بطريقة صحيحة وطريقة رائعة ووفق المنهج الإسلامي الصحيح، سينشأ هذا الطفل في بيئة آمنة، في بيئة تكتسب سلوك جيد. لكن إذا كان هناك تنافر ما بين الزوج والزوجة مثلا، تخيل هذا الطفل كيف بيكون مصيره. مثلا بيكتسب سلوكيات سيئة للأسف. فبالتالي تبدأ التربية من المحضن الأول. كثير من الناس يقول يا أخي ابني هذا السلوك ما كان عنده، كيف ظهر هذا السلوك، وهو لم يعي بأنه يوم من الأيام قد استخدم كلمة سيئة ودارجة في الأسرة، لكن للأسف شعر بأن هناك مشكلة عندما استخدمها في المجتمع الخارجي. ليه؟ لأنه يحب يحافظ على الصورة، يبي صورة أسرتي أنها مثالية. طيب،
2: وقد يتلفظ بهذه اللفظ أو بهذا اللفظ في يعني سن مبكرة، ويظن أن الطفل لا يستوعب.
3: جميل جدا. وهذه إشكالية لدى كثير من الأسر، أنه بعض الأحيان الألفاظ المتداولة والصور المتكررة أمام الطفل يظنون أنها تذهب مع الوقت. الطفل يختزن هذه الصور، قد تظهر مستقبلا في أحد السلوكيات الموجودة لديه. لذلك عنايتك بسلوكك، بتصرفاتك، بأقوالك، يجب أن يكون هناك توافق تام. أنت لست فقط مسؤولا عن سلوكك أنت الشخصي، اعرف بأن هناك أشخاص آخرين سيأخذون هذا السلوك منك. وبالتالي عندما يوضع العقد في الزواج فهو عقد غليظ جدا، ليس فقط والله أنه للزوج والزوجة، لكن هناك أبناء، وبالتالي هذول الأبناء مسؤوليتك بالدرجة الأولى. يعني لا تخرج طفل لدينا قد يشوه أسر أخرى. وهذه إشكالية أستاذ صالح في مسألة أنه هذا الطفل سيتزوج، سيكبر وسيتزوج وتبقى هذه السلوكيات موجودة لديه.
2: والمجتمعات لبنات، يعني كل ما كانت اللبنة متينة ومتماسكة نشأ مجتمع أكثر مثالية. أحيانا يعني يكون لدينا إفراط في موضوع التربية، فنكون حذرين أكثر من اللازم، خصوصا في سن مبكرة. فإذا مثلا قبل السابعة كذب الطفل، يظن الوالدان أن هناك مشكلة وخطورة وقد يلجأان إلى مستشار.
3: صحيح، ألحظ من خلال الاستشارات التي تردني طفل عمره 4 سنوات ويشتكي الأب أو الأم ابني يكذب، فلما أجاوبها وأقول له هذا قد يكون أمر طبيعي، تسأل لماذا؟ بلا شك أنه سؤالها رائع جدا، ملاحظتها رائعة جدا، ملاحظة الأب هذا الأمر رائع جدا، ولكن يجب أن نفرق متى يبدأ الإدراك عند الطفل. من عمر 7 يبدأ الإدراك عند الطفل بشكل كبير، لكن قبل ذلك هناك خلط مع الخيال، فيجب أن لا نجعل هام كبير جدا ونعاقب الطفل بطريقة خاطئة وبطريقة قاسية جدا على شيء هو لم يفهمه أصلا. حتى الآن لديه اختلاط بمسألة الخيال، لأن خياله في هذا العمر واسع جدا.
2: متواصل معكم أيها الأعزاء في مرافق، وسؤال مستمعين الأعزاء والاتصالات كما يشير الأخ ثامر تصل تباعا، يا ترى إلى أي درجة تؤثر طريقة والدينا علينا في تربيتنا لأبنائنا؟
1: مرافق المرفأ الأول
0: على شاطئ المفاهيم النفسية في حياتنا اليومية.
4: مفهوم الشخصية، كل صفة تميز الشخص عن غيره من الناس تؤلف جانبا من شخصيته، فذكاؤه وقدراته الخاصة وثقافته وعاداته وطريقة تفكيره ومعتقداته من مقومات شخصيته، كذلك مزاجه ومدى ثباته الانفعالي ومستوى طموحه وما يحمله في أعماق نفسه من مخاوف وما يتصف به من صفات اجتماعية وخلقية كالصدق والكذب والتسامح والتشدد والانطواء والانبساط، وكذلك ما يتميز به من صفات جسمية كالقوة وحدة الحواس والطول والوزن. لذا نستطيع أن نعرف الشخصية بأنها جملة الصفات الجسمية والعقلية والمزاجية والاجتماعية والأخلاقية التي تميز الشخص عن غيره تمييزا واضحا، غير أن هذه الصفات منها ما يبرز أثره ويثقل وزنه عندما نحكم على شخصية فرد من الأفراد، فحدة الحواس أو قدرة الفرد على التذكر أو مهاراته اليدوية لا يكون لها في العادة وزن إذا قورنت بقدرته على التعامل مع الناس أو على ضبط نفسه أو اتزانه الانفعالي أو مسايرته للمعايير الاجتماعية والأخلاقية، بل إن الذكاء قد يختفي أثره أمام السمات الاجتماعية والأخلاقية. فمظهر الشخصية البارز هو المظهر الاجتماعي، لذا تعرف الشخصية أحيانا بأنها مجموع صفات الشخص كما تبدو في علاقته مع الناس، إنها مركب من صفات مختلفة تميز الشخص عن غيره، خاصة من ناحية التكيف مع المواقف الاجتماعية. فالشخصية هي ذلك الشيء الذي يسمح بالتنبؤ بما سيفعله الشخص عندما يوضع في موقف معين، فهي الأفكار والمشاعر والتصرفات التي تميز طريقة الفرد في تعامله مع الناس والأحداث. وهناك حقيقة هامة في الشخصية، وهي أن شخصية فرد ما لا يمكن أن تتطابق تماما مع شخصية أي فرد آخر، مثلما لا تتشابه بصمات الأصابع. فالإنسان في بعض خصائصه يشبه كل الناس ويشبه بعض الناس ولا يشبه أي إنسان، فأنت تشبه كل الناس من حيث النواحي البيولوجية والتشريحية، أنت تملك جهازا تنفسيا وجهازا دوريا ومخ وغدد وغيرها وهي موجودة عند كل الناس، وتشبه بعض الناس قد تشترك مع أحدهم في فصلة الدم أو بنية الجسم أو بعض الأمراض مثل السكر والضغط، وكذلك في الانتماء والوظيفة، ولا تشبه أحدا من الناس لك بصمة مميزة من حيث أسلوب التفكير أو السلوك، وتترك الخبرات والتجارب بصمة فريدة على كل فرد.
2: شكرا لضيف هذا المرفأ الدكتور عبد المحسن بن رشيد المبدل، رئيس قسم علم النفس في جامعة الملك سعود، ونواصل وإياكم هذا الحديث في مرافق. أستاذ خالد، قد تحدثنا وكأن الموضوع يعني صعب وعسر، ولأن بعض غير المتزوجين قد يعني يخشى من هذه الخطوة، لكن يبدو لي أن الموضوع يعني إذا استعان الإنسان بالله وبدأ أنه يعني سهل متى ما كان هناك توافق بين الزوجين.
3: بلا شك بناء الثقافة التربوية لدى الزوجين هي قد تكون لها تأثير أيضا بمن سبقهم من الوالدين أصلا، فممكن يكون هناك بعض الأشياء الإيجابية تتخذ في هذه البيئة طبعا ما بين الزوجين. ولكن أخشى وأقول دائما انتبه من قراءاتك بالنسبة لمعالم التربية عندما تصبح فقط نقل لبعض الأفكار الغربية، لأن البيئة تختلف، نحن بلد مسلم عنده قيم، عنده عادات تقاليد قد تختلف، يجب عليك عندما تعد نفسك للدخول هذا المعترك في الزواج ومن ثم الأبناء، يجب عليك أن تختار المادة الصحيحة في التعامل مع مثل هذه السلوكيات. السبب أن هناك بعض الكتب المترجمة أحيانا قد لا تناسب في أفكارها تطبيقها لدينا لمعالجة بعض السلوكيات، وبالتالي مهم جدا أن تختار بعناية كيف تستطيع أن تقوم هذا السلوك. قد يرى بعض الأشخاص أن والله الأولاد أحيانا قد يكونوا في حياتنا عقبة، وقد يكونوا شيء مؤلم، يعني أنه أنا هاجس كبير جدا يجب أن أتعامل معاه بشكل يعني استعداد كأني داخل ساحة حرب، هو ليس بهذا الشكل، الله سبحانه وتعالى وضع هؤلاء الأبناء في حياتنا كنعمة ورسم للسعادة، فاستمتع أنت بتربية ابنك بطريقة صحيحة. مشكلتنا نحن أننا عندما نقدم على خطوة معينة نخاف المستقبل، نخاف الابن هذا بعد كم سنة إيش بيعمل يعني، لكن اعقلها وتوكل. دائما أدواتك التي تستخدمها ببساطتها مع ابنك ثق تماما ستجدها، لكن إياك أن يكون هناك سلوك أنت لا ترضاه لنفسك، أنت لا ترضاه لنفسك قد تراه بعدين في ابنك، يجب عليك أن تكون مراعيا لهذا السلوك الذي تمارسه وأكد عليها دائما، لأن الصورة في الذهن الشخص عموما وفي ذهن الأطفال قد تشكل من 60-70%، فما تمارسه أنت سينتقل إلى ابنك.
2: إذن هذه واحدة من المفاهيم الخاطئة في التربية، اللجوء إلى كتب مترجمة صحيح. حرفيا لتطبيقها
3: بالضبط.
2: واحدة أيضا من المفاهيم الخاطئة هي اللجوء إلى الاستشارة لأجل الاستشارة أولا، ولأي مستشار.
3: صحيح، وهذه إشكالية أستاذ صالح. المشكلة عندنا أنه أحيانا لما نقع في عقبة مثلا ما لم أستطع التعامل مع هذا السلوك، وبالتالي سألت جاري أو سألت شخص في بلد آخر تعامل مع ابنه بطريقة معينة ونجح. دائما في السلوك يجب أن تعرف ما يطبق في هذه البيئة قد لا يناسب البيئة الأخرى، فأنت أدرى ببيئتك وما يناسبها. أضف إلى ذلك إياكم من الاستشارات اللي أي شخص ممكن يقدم لك هذه الاستشارة، يجب أن تعرف بأن أي استشارة تقدم ليس لديها غطاء رسمي أن تكون حذر في هذا الجانب، إلا أن تأخذها أنت للاستزادة فقط، يعني أنه أنا أعرف معلومة لكن قد أطبق ما يناسبني أنا لا بأس في ذلك، لكن إياك أن تأخذ هذه المعلومة قد تكون من شخص غير متخصص. دائما عندما تريد أن تسأل الآن الحمد لله
0: الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا وتئن من عواصفه أشرعتنا
1: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق،
0: مرافق،
1: برنامج أسبوعي مباشر.
0: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاة ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق، إعداد وتقديم
1: صالح بن غرم الله العجرفي،
0: إخراج
1: ثامر بن عبد العزيز المبدل.
4: كل الناس ويشبه بعض الناس ولا يشبه أي إنسان، فأنت تشبه كل الناس من حيث النواحي البيولوجية والتشريحية، أنت تملك جهازا تنفسيا وجهازا دوريا ومخ وغدد وغيرها وهي موجودة عند كل الناس، وتشبه بعض الناس قد تشترك مع أحدهم في فصلة الدم أو بنية الجسم أو بعض الأمراض مثل السكر والضغط، وكذلك في الانتماء والوظيفة، ولا تشبه أحدا من الناس، لك بصمة مميزة من حيث أسلوب التفكير أو السلوك، وتترك الخبرات والتجارب بصمة فريدة على كل فرد.
2: شكرا لضيف هذا المرفى الدكتور عبد المحسن بن رشيد المبدل، رئيس قسم علم النفس في جامعة الملك سعود، ونواصل وإياكم هذا الحديث في مرافع. أستاذ خالد، قد تحدثنا وكأن الموضوع يعني صعب وعسر، ولأن بعض غير المتزوجين قد يعني يخشى من هذه الخطوة، لكن يبدو لي أن الموضوع يعني إذا استعان الإنسان بالله وبدأ أنه يعني سهل متى ما كان هناك توافق بين الزوجين.
3: بلا شك بناء الثقافة التربوية لدى الزوجين هي قد تكون لها تأثير أيضا بمن سبقهم من الوالدين أصلا، فممكن يكون هناك بعض الأشياء الإيجابية تتخذ في هذه البيئة طبعا ما بين الزوجين. ولكن أخشى وأقول دائما انتبه من قراءاتك بالنسبة لمعالم التربية عندما تصبح فقط نقل لبعض الأفكار الغربية، لأن البيئة تختلف، نحن بلد مسلم عنده قيم، عنده عادات تقاليد قد تختلف، يجب عليك عندما تعد نفسك للدخول هذا المعترك في الزواج ومن ثم الأبناء، يجب عليك أن تختار المادة الصحيحة في التعامل مع مثل هذه السلوكيات. السبب أن هناك بعض الكتب المترجمة أحيانا قد لا تناسب في أفكارها تطبيقها لدينا لمعالجة بعض السلوكيات، وبالتالي مهم جدا أن تختار بعناية كيف تستطيع أن تقوم هذا السلوك. قد يرى بعض الأشخاص أن والله الأولاد أحيانا قد يكونوا في حياتنا عقبة، وقد يكونوا شيء مؤلم، يعني أنه أنا هاجس كبير جدا يجب أن أتعامل معه بشكل يعني استعداد كأني داخل ساحة حرب، هو ليس بهذا الشكل، الله سبحانه وتعالى وضع هؤلاء الأبناء في حياتنا كنعمة ورسم للسعادة، فاستمتع أنت بتربية ابنك بطريقة صحيحة. مشكلتنا نحن أننا عندما نقدم على خطوة معينة نخاف المستقبل، نخاف الابن هذا بعد كم سنة إيش بيعمل يعني، لكن اعقلها وتوكل دائما. أدواتك التي تستخدمها ببساطتها مع ابنك ثق تماما ستجدها، لكن إياك أن يكون هناك سلوك أنت لا ترضاه لنفسك، أنت لا ترضاه لنفسك قد تراه بعدين في ابنك، يجب عليك أن تكون مراعيا لهذا السلوك الذي تمارسه، وأكد عليها دائما، لأن الصورة في الذهن الشخص عموما وفي ذهن الأطفال قد تشكل من 60-70%، فما تمارسه أنت سينتقل إلى ابنك.
2: إذن هذه واحدة من المفاهيم الخاطئة في التربية، اللجوء إلى كتب مترجمة صحيح. حرفيا لتطبيقها
3: بالضبط.
2: واحدة أيضا من المفاهيم الخاطئة هي اللجوء إلى الاستشارة لأجل الاستشارة أولا، ولأي مستشار
3: صحيح. وهذه إشكالية أستاذ صالح، المشكلة عندنا أنه أحيانا لما نقع في عقبة مثلا ما لم أستطع التعامل مع هذا السلوك، وبالتالي سألت جاري أو سألت شخص في بلد آخر تعامل مع ابنه بطريقة معينة ونجح. دائما في السلوك يجب أن تعرف ما يطبق في هذه البيئة قد لا يناسب البيئة الأخرى، فأنت أدرى ببيئتك وما يناسبها. أضف إلى ذلك إياكم من الاستشارات اللي أي شخص ممكن يقدم لك هذه الاستشارة، يجب أن تعرف بأن أي استشارة تقدم ليس لديها غطاء رسمي أن تكون حذر في هذا الجانب، إلا أن تأخذها أنت للاستزادة فقط، يعني أنه أنا أعرف معلومة لكن قد أطبق ما يناسبني أنا، لا بأس في ذلك، لكن إياك أن تأخذ هذه المعلومة قد تكون من شخص غير متخصص. دائما عندما تريد أن تسأل، الآن الحمد لله دولتنا ولله الحمد مع هذا المواكبة الكبيرة جدا للتقدم التقني أصبح هناك أيضا أنظمة موجودة، وأصبحت هذه الاستشارات تحت غطاء رسمي متابع، حتى لما يكون هناك تواصل ما بين الأطراف وتقديم هذه الخدمة فثق تماما بأن هذه الخدمة ذات جودة.
2: نعم، متى نلجأ للمستشار؟ سنجيب على هذا التساؤل بعد هذا الفاصل.
1: مرافق.
2: وسؤالنا لمستمعينا يقول: إلى أي درجة طريقة والديك معك في التربية تؤثر على طريقتك في تربية أبنائك. طبعا نتحدث عن الوالد أو الوالدة ونتحدث عن الأب والأم، فالسؤال أيضا إلى أي درجة تؤثر عليك طريقة والديك ووالديك في تربية أبنائك. متى يمكن أن نعتبر الحالة بحاجة إلى استشارة؟ وكما ذكرت المراكز والمختصون موجودون.
3: جميل، صحيح. دائما في محددات السلوك عشان أعرف أن هذا السلوك أصبح يجب أن يكون هناك استشارة ويجب أن هناك تعديل لهذا السلوك، إذا ظهرت فيه ثلاثة الأشياء: أولا الحدة، أن يكون هذا السلوك حاد جدا غير مألوف لديك، أيضا المدة، مدته طويلة جدا، وفيه استمرارية. هذه المحددات الثلاثة يجب أن تلاحظها في هذا السلوك. أضف إلى ذلك إذا كان بالذات الشدة في السلوك مع الاستمرار، يجب أن لا تتأخر في مسألة المعالجة، لأنه بعض الأشخاص قد يكون يمارس هو أساسا تربية رعاية وليس التربية والدية، ما يطرح الآن للأسف الرعاية للأبناء اللي هو توفير كل المستلزمات، فلما يظهر له السلوك يصبح حائر، يقول أنا وفرت لكم كل ما تريدونه، فيرغب منهم شيء آخر. هذا للأسف في فرق ما بينها وبين التربية الوالدية. التربية الوالدية مسؤولية، التربية الوالدية لديها مرتكزات تنطلق منها لبناء هذا الإنسان، لأن هذا الطفل إنسان سيساهم في المجتمع بيوم من الأيام وسيصبح أحد الأركان الأساسية فيه.
2: سيما نحن نتحدث في زمن طغيان المادة، فأصبح يعني هاجس الوالدين هو توفير الحد الجيد من الإمكانات المادية أو توفر وسائل الترفيه وسائل التواصل لدى الأبناء، ومن ثم إن بقي هناك وقت وضعناه للسلوكيات أو التربية.
3: هذه مشكلة يا أستاذ صالح اللي تسمى التحديات. في تحديات يقابلها كثير من الآباء بحيث أنهم يوفروا للأطفال والأبناء الأشياء المادية، لأن لديهم فكرة بالارتباط بالحرمان، يتوقعون بأنني إذا لم أوفر لابني هذا الأمر فهو يصبح محروما. لكن تركيزك على السلوك حتى ولو لم يحصل على كل هذا الأمر المادي أفضل بكثير، لكن عندما توفر له ما يريد من المال فمعنى هذا أن هناك، اسمحوا لي أقول لها، نوع من الابتزاز، يعني هناك يعني تباعد ما بين الأب والابن، يعني يصبح هناك إما تعطيني سأعدل السلوك، لم تعطيني ما رح أعدل سلوك، يعني نوع من الابتزاز.
2: طبعا هذا لا يعني أنه لا نوفر الحد الأدنى من جودة الحياة، لأنه البعض قد يفهم أنه لا، يعني يجب أن يكون هناك صبر وصملة عند الأبناء وتحمل، فيعني يكاد يكونون في عزلة عن أقرانهم بسبة هذا العزل.
3: صحيح، وهذه إشكالية. يعني مثلا تليفون، يحتاج الطفل عمره 14-15 سنة أو 16 سنة يحتاج وسيلة تواصل، هل أحضر له أتكلف وأحضر له آيفون آخر موديل ولا أعطيه جهاز للاتصال؟ بلا شك أعطيه الجهاز المتمكن معي من أشياء الخاصة، يعني لا أكلف نفسي أكثر من ذلك. لكن عندما عود أن أعطيه آيفون، تتبقى المرة القادمة ما الذي سيطلبه أيضا؟ لأن الإشكالية هذا يعتبر نوع من أنواع الرعاية للأسف للأبناء، إذا أصبحنا فقط نعطيهم ما يريدون، لكن أنا أعطيه لا أحرمه من ذلك. لكن إياك أن تقارن بينه وبين أشخاص آخرين، أو يأتي هو يقول لك فلان أولاد فلان عندهم بلاي ستيشن، أنا ليش ما عندي بلاي ستيشن؟ لا بس ممكن أوفر لك البلاي ستيشن، لكن بمقدوري أنا وبمحدودات المادة الموجودة عندي. لكن تخيل في بعض الأشخاص لا يريد أبناءه، فقط يرى بأن المقارنة بينهم وبين الآخرين هذا أمر مهم جدا، وأهمل السلوكيات، لا يهم ما الذي سيحدث. يعني بعض الأحيان، يعني مثلا من الألعاب مثلا لها تأثير على الأمن الفكري عند الطفل، أساسا بناء الفكري الأسرة لم تهتم بهذا الجانب، لم تجعل عنده ركائز أساسية في العقيدة للدخول لهذا العالم. لكن رأى ولد فلان أخذ مثلا هذا الجهاز فيريد إدخاله في حياته، قد تكون دمار لابنك. يجب أن يكون عندك القدرة على الحوار مع ابنك.
2: إذن العزلة عن هذا العالم تماما من الصعب، ولكن مع نوع من التوجيه والإرشاد بالإمكان.
3: بلا شك يا أستاذ صالح، إحنا الآن عالم رقمي، العالم الذي نعيشه الآن هو عالم رقمي، وبالتالي عالم متغير، عالم سريع، أشياء تظهر في السلوك لم نعهدها سابقا، النوافذ اللي موجودة لديك للمعلومات عالي جدا، يجب أن يكون عندك فلاتر عالية أيضا في التعامل معها، لأنك أنت إذا فتحت هذه النافذة فيجب عليك تحمل ما يأتي منها.
5: مرافق.
0: مرافق
5: المرفأ الثاني.
2: في هذا المرفأ مستمعينا فقرة المداخلات والمشاركات، إذا كان الاتصال جاهز. ألو.
6: ألو. نعم.
2: مرحبا، السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أتفضل أخوي عبد الرحمن.
6: أي نعم.
2: أتفضل.
6: الله يعطيكم العافية. صراحة أنا أشوف أنه إلى أي درجة يعني تؤثر تربية والدينا في على تربية أبنائنا، أنا أحس أنها قلت بصورة كبيرة، خاصة مع وجود السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، وارتباط الأبناء أكثر بدائرة السوشيال ميديا اللي هي التواصل الاجتماعي. فصعب جدا الآن أن يعني أو يكاد يكون نسبة قليلة جدا التأثير هذا. يعني الآن من خلال تقريبا 10 سنوات 15 سنة يمكن إلى الآن، الأبناء اللي انولدوا مع السوشيال ميديا، فهم يعني جاهزين لاستقبال أي شيء من الخارج تأثيره أكثر عليهم. أنا أشوف أنه في صعوبة جدا، إحنا نحاول جاهدين

0: في البداية في السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي. الآن الأبناء الصغار صعب جدا، الآن أواجه صعوبة جدا،
1: مو صعب ولكن تحتاج إلى يعني طريقة مختلفة. واضح أخوي عبد الرحمن؟
0: والله متعب يا شيخ، يعني برا جدا متعب، يعني أنه يعني هو قبل كنا نخاويهم هم كبار، يعني نقومهم نوجههم بعدين نخاويهم هم كبار زي ما سووا لنا، زي ما سوى والدي رحمة الله عليه. الآن بدينا نخاويهم صغار، يعني من يوم أنه صغير 7 سنوات تخاوي تروح معاه تجي معاه تبغى تتأكد إيش المجتمع اللي هو. وبالنسبة للنقطة المهمة جدا اللي هي المادة،
1: باختصار يا أخي عبد الرحمن تفضل.
0: الآن آخر نقطة، المادة جدا بلا شك أنها مهمة جدا لاختيار مدرسة يعني ذات بيئة طيبة، حارة ذات بيئة طيبة، مجتمع ذات بيئة يعني بيئة طيبة بقدر الإمكان. وأنا أشوف المادة جدا مهمة في الوقت الحالي.
1: شكرا لك يا عبد الرحمن. أيضا اتصال آخر، محمد. ألو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: يكون خير.
1: يا هلا.
2: بالنسبة لموضوع الحلقة، طبعا أنا لسه ما معي أبناء، لسه عريس جديد
1: ما شاء الله.
2: بس في وضعنا الحالي طبعا أنا فاهم مع زوجتي عن طريقة التربية اللي راح نمشي عليها، بحكم أن زمننا يختلف، راح يختلف عن زمنهم. وبرضو المادة شيء نشوفها شيء من الأشياء اللي لازم نحطها في الحسبان في الدراسة، يعني ما راح أجيب 1، 2، 3 وما أقدر أصرف عليهم أظلمهم في الموضوع هذا.
1: طيب وانت الآن مع أخوي محمد مع المدام ترتبون لطريقة تربية الأبناء إن شاء الله، هل تستحضر طريقة والديك وهي كذلك تستحضر طريقة والديها، ولا ناويين تجيبون طريقة مواكبة للعصر؟
2: هو لابد من اللي هو الأساسيات اللي احنا تربينا عليها، لكن ما تكون بالضبط نفسها، لأن مثل ما قلت لك زمننا غير زمنهم راح يكون، فلابد تواكب زمنهم بحيث أنه ما تضايق عليهم. يعني مثلا من الأشياء اللي عملها لي الوالد الله يرحمه، كان ما يبين يعتمد على نفسي، أطلع الريال بنفسي، لكن هذه ما لما تجي تدرسها خاف انك تعملها لولدك كذا ويروح الى طريق خطأ.
1: اختلف الزمان فاختلفت الطريقة، لابد ما تختلف.
2: صحيح.
1: يعني
2: صحيح.
1: شكرا لك يا محمد، يعطيك العافية. ايضا
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام، حياك الله اخوي باخت.
3: جزاكم الله خير على هذا البرنامج، اسأل الله ان يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحفظ بلادنا وينصر جنودنا، انه على كل شيء قدير. أقول أنا أرى أن هناك بون شاسع يعني مفارقة كبيرة بين تربية الماضي والحاضر، لا من قبل المربي ولا المتربى، وكل زمان له أهله، غير أن هناك قواعد لا يخل بها أبدا، وهي تعاليم الإسلام كالأمر بالصلاة في السن 7 والضرب عليها سن 10 والتفريق في المضاجع ونحو ذلك من تعاليم الدين. أما التربية الأسرية المعروفة المشهورة الآن فهي تختلف اختلافا كثيرا على الماضي، كما وكيفا وعلميا واجتماعيا واقتصاديا، فنسأل الله عز وجل التوفيق. والأريب والمربي من ينظر إلى الأصلح والأفلح لأولاده ويدخل في ذلك في دورات التي يمكن أن تصلح من هذا الأمر.
1: نعم.
3: فنسأل الله لنا ولكم أن يصلح الأصول والفروع. إنه على كل شيء قدير.
1: شكرا لك يا أخي باخت، بارك الله فيك. قبل أن يعني نستعرض بعض مما ورد الأستاذ خالد هنا على الواتساب، حقيقة هي يعني استشارة شخصية من الأخ أو الأخت، تحدث عن أنه بنته عمرها 15 سنة ولا تريد إكمال دراسة، ما هو الحل؟
4: جميل، هذا قد لابد أن يدرس ما هي الحالة التي مرت فيها، البوادر التي مرت للانقطاع للدراسة. في عندنا إشكالية مع كورونا، قد يكون المجتمع الذي كانت فيه أصبح انقطاعا، وبالتالي قد مورس عليها، ممكن قد مورس عليها في المجتمع المدرسي نوع من التنمر أو شيء من هذا القبيل، لكن لم تتحدث، لم يكن هناك حوار ما بين الوالدين لفهم هذا السلوك. أضف إلى ذلك أن هناك دافع لهذا السلوك، يجب أن يكون عند الآباء يعني خط أحمر كما يقال، الدراسة لا تخضع للرغبات، هي ليست رغبة أنه أنا أكمل لا أكمل، التعليم إلزامي بالنظام إلزامي، فيجب أن يكون في ذهن الطفل

0: أيضا أنه هذا إلزامي.
1: وقد يكون مستقبلا يعني يشعر هذا غير المتعلم
0: نعم
1: باللوم
0: صحيح
1: على والديه
0: صحيح
1: لأنه لم يلزماه
0: صحيح
1: بالتعلم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: وهذه إشكالية لأنه الآن نعانيها بعض الآباء الآن في أبنائهم في الصفوف الأولية. قد يكون الطفل عنده تعلل، فبالتالي أول ما أشير إليه يجب عليك أن ترسم في ذهن ابنك التعليم إلزامي. عندك إشكالية معينة تحل، مريض، مستشفى، أي أمر آخر نستطيع حله، لكن الدراسة لا تراجع عنها. وهذا أمر مهم جدا، وللعلم هذا أيضا نظام، أساسا نظام الدولة ينص على أن التعليم إلزامي على الجميع، وبالتالي يجب هذه البنت يجب عليها الأب أن يقول هذا إلزامي عليك يا بنتي، ليس فيه خيارات أخرى يعني يعطيها.
1: إذا كان لديك من تعليق قبل أن نغلق
0: آخر
1: هذا الموضوع.
0: تعليق عندي وفي عجالة، كل هذه التحديات في التربية التي الآن ألاحظها من خلال أيضا الاتصالات، يجب علينا الاحتواء لأبنائنا، تقبل الاختلاف الذي نعيشه حاليا، إشعارهم الأمان، وهذا أمر مهم جدا، التعرف على أساليب تربية حديثة، فتح مساحة الحوار والصبر على التعامل مع الأبناء. ولي رجاء أخير أيضا، إياكم والمقارنات فإنها تقتل أبناءكم.
2: مرافق.
3: مرافق،
2: برنامج أسبوعي مباشر.
3: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاح ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق.
1: من جديد نحييكم أيها الأعزاء. إلى أي درجة أستاذ خالد موضوع الحوار مهم في التربية؟ هل التربية هي مجرد إملاء من الوالدين تجاه الأبناء وعلى الأبناء السمع والطاعة؟
0: بعض الأشخاص قد يرى أن الحوار أمره سهل، لذلك أذكر الأخوة والأخوات المستمعين بأن الحوار جزء منه كبير جدا يعتمد على الصبر، كما هي التربية تعتمد على الصبر. ولو طرحنا سؤال على المستمعين أيضا، كم ذكر الصبر في القرآن؟ ذكر في أكثر من 90 موضع، لما له من الأجر. لذلك فتح مساحة الحوار هي أفضل وسيلة وأرقى وسيلة، أولا لزراعة الثقة في ابنك، ثانيا لإيصال أفكارك بهدوء. ما هناك عنف، يجب أن لا يكون هناك عنف اتجاه الأبناء بأي حال من الأحوال، يجب أن يكون لغة راقية جدا. وهذا الحوار يكلفكم الصبر، فبالتالي إذا أنت شخص لا تستطيع ضبط انفعالاتك في حوارك مع أبنائك، فيجب عليك أن تخضع للتدريب، لأنه أمر مهم جدا. الأبناء الآن أصبح العالم أمامهم مفتوح، قد يكون المعلومات الموجودة لديه عالية جدا، لذلك شفافيتك في طرح الموضوعات والحوار معهم يجب أن تكون عالية، وبمستوى أيضا الضخ المعلومات التي يصل إليها ابنك. لا تخبي عليه شيء وتتوقع أنك أنت الوحيد اللي فاهم المعلومة، ابنك قد يكون وصل للمعلومة بأكثر من طريقة.
1: مع بقاء طبعا درجة من الاحترام،
0: هذا
1: لا يعني الحوار الميانة بين الأولاد والآباء مثلا.
0: هذا واجب ديني، ولكن الحدود الفواصل دائما يقولون بين الأشخاص هالات أو مساحات أو دوائر. الدائرة التي تدخلها داخل حياتك هي دائرة الأبناء بالدرجة الأولى، وبالتالي تجد الاحتضان بينهم، تجد التقارب فيما بينهم، عكس لما يكون الدائرة الثانية من الأصدقاء ومن حولك. لذلك جميل جدا يكون في تقارب فيما بينكم.
2: مرافق.
3: مرافق،
2: المرفأ الثالث
3: على شاطئ الأمان في البيت والأسرة.
4: من حسن العشرة وآدابها أن تفتح الزوجة بيتها لوالدته وأخواته وتحسن ضيافتهن، فالزوجة الصالحة الحصيفة تعنى بتحسين علاقتها بأهل زوجها، وتبادر إلى لم الشمل وترميم العلاقات والاعتذار حال وقوع الخلافات. وبعض النساء لا تحسن فتح بيتها إلا لأهلها وصديقاتها وجاراتها، وتوصد الأبواب في وجوه حمواتها بذريعة عدم الوفاق بينهن، ويزداد الأمر سوءا في حال وقوف الزوج موقف المتفرج الذي لا يقدم خطوة ولا يؤخر أخرى. ومن حقوق الزوج على زوجته أن تكون عونا له على أداء ما عليه من حقوق وتخليص ذمته وإبرائها مما يتعلق بها ويلزمها، فتذكره إن نسي، وتعينه إن ذكر، وتنبهه إن غفل أو شغل. العلاقة الزوجية متفردة من دون سائر العلاقات الإنسانية، وقد وصفها السياق القرآني الكريم في موضع هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وفي موضع آخر وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فتارة تشبه باللباس الذي يستر البدن وتارة توصف بالإفضاء. تلكم العلاقة الحميمة لا ينبغي لا سيما مع طول العشرة أن تنطوي على حمل مشاعر البغض والكراهية، فالإفضاء يحمل على الإغضاء. من سعادة الرجل أن تكون زوجته صالحة وأولاده بررة وإخوانه متآلفين متحابين ورزقه في بلده الذي فيه أهله. وأما إذا لم يجد رزقا في بلده فقد قالوا ربما أسفر السفر عن الظفر، وقيل البركات مع الحركات.
1: ما تبقى من دقائق في مرافق. أحيانا أستاذ خالد الأسمري يكون الأب من جيل والابن من جيل بعيد، فيعني هذا الأب الخمسيني أو الأكثر من ذلك قد أراد أن مثلا يعدد فأنجب أبناء، فهناك بون شاسع وهناك يعني اختلاف في الثقافة، وبالتالي هل تصعب معها التربية؟
0: بلا شك، يعني قد يكون هناك حالة من هذا الصدام بين الأب والابن للأسف، لأنه هو قد يكون هذا الأب لديه مرتكزات بدأ في حياته بشكل معين، وقد يكون لديه تربية للأبناء بطريقة معينة مختلفة عن الجيل، يمكن ذكرها أحد الأخوة المشاركين أيضا أن الجيل الجديد قد يكون متجه للسوشيال ميديا وما إلى ذلك، فيجب أن يكون هذا الصراع لدى الأب، يجب أن يكون واضح جدا في استشارته كيف أتعامل مع هذا الابن في هذا الزمن، لأنه للأسف قد يصل به بعض الأحيان إلى خسارة هذا الابن بسبب الصراع الذي يحدث فيما بينهم. الابن يريد أن يأخذ أمر معين مثلا، يعني الدخول في سوشيال ميديا، الدخول في بعض المنتديات، الدخول في بعض يعني الجماعات معينة هو يراها بأنها جماعة جيدة داخل المدرسة وما إلى ذلك، وقد تصطدم مع الأب في إعطاء مثل هذا الأمر. مثلا النادي الرياضي مثلا قد يراها الأب أنه هذا مفسد له، فبالتالي لا يجعل يذهب للرياضة، وهذه إشكالية. يجب أن يكون هذا الأب عند الزواج لما يكون كبير بهذا العمر أن أيضا يختار الأخصائيا الصحيح في تقديم المعلومات ومساعدته في التعامل مع ابنه، وإلا للأسف قد يخسر في يوم من الأيام.
1: إذن هناك حوار وهناك تربية وهناك قدوة، تصرف وسلوك من الوالدين. جميل. هل يؤثر على تربية الأبناء؟
0: بلا شك، البيئة تلعب الدور الكبير جدا في تنشئة الأبناء. كل ما كانت هذه البيئة محافظة وملتزمة ولديها منهج معين في التربية بلا شك سيؤثر، وتلحظها أنت أيضا حتى في المجتمع من حولك عندما ترى هذا الأب والأم في قمة التفاهم وقمة الرؤية لتربية الأبناء بطريقة معينة بمعتقدات الصحيحة المبنية على القواعد الإسلامية الصحيحة، تجدهم موجودين وفاعلين في المجتمع. لأنه للأسف نحن نريد كثير من الآباء يريدوا أبناء صالحين، بينما هذا بلا شك أمر مهم جدا ورايع، لكنه عندما يكون مصلحا هو الأفضل، لديه القدرة على أن يدير الآخرين ويغير من السلوكيات بشكل صحيح. لكن غالبا المصلحين قد يكون سهل الانقياد، سهل الذهاب في أمر معين، قد يكون للأسف مخالف لاتجاهات الأسرة، لكن المصلح قد يكون هذا الشخص فاعل جدا في المجتمع، وهذا ما نحتاجه عموما يعني.
1: نعم، إذن فكرة أنه مثلا هذا ماخذ من طبع أبوه أو كذا بالوراثة أو بالجينات غير دقيقة، يعني هو لابد أنه ما رآه فاتصف بصفاته.
0: صحيح، وهذا يعني هو ليس مثبتا علميا حسب ما أقرأ، لكن قد يكون رأى الصورة أمامه، وبالتالي دائما أقول الصورة تشكل نسبة كبيرة جدا في ذهن هؤلاء الأطفال، فحافظوا على هذه الصورة بالطريقة التي ترونها أنتم مسؤولين عنها أمام الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون وفق منهج إسلامي صحيح حتى يكون هذا الطفل ما تشعر بتأنيب الضمير مستقبلا عندما يتجه ابنك إلى سلوك تقول هذا السلوك من أين اكتسبه، عندما تعود إلى الخارطة تجد أن هناك مشكلة حدثت منك أنت سابقا وطبع موجود فيك.
1: أخيرا أستاذ خالد، إلى أي درجة مطلوب منا أن نكون شفافين وصريحين في التربية؟
0: هذا بلا شك أمر مهم جدا. الشفافية لا تعني أن يكون هناك إدخال بعض التحسينات في التربية تكون مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا أو مخالفة لمعتقدنا، هذا لا يعني ذلك، لا يعني ذلك أن هناك أمر معين طبق في بيئة معينة لا تناسبنا أنها تكون مناسبة لبيئتي. منطلقاتك ومرتكزاتك يجب أن يكون فيها العادات والتقاليد متأصلة وموجودة والمتوافقة مع نهج الشريعة الإسلامية. هذا أمر مهم جدا، يجب عليك أن تحترم عقل الطفل. الطفل الآن ليس كالطفل السابق، الطفل الآن عنده ضخ معلومات هائل قد لا يكون حصل لي ولا لك سابقا، لذلك كن حذر جدا في طرح أي معلومة تكون مغلوطة. هذه المعلومة قد الابن ممكن ما يرد أو ما يتحاور معك حولها، لكن الصورة التي يرسمها اتجاهك قد تكون مشوهة للأسف، لأنك أعطيته معلومة قد تكون مغلوطة.
1: والصراحة أيضا يعني تنمي لدى الطفل المصداقية، الموثوقية، الثقة بينه وبين والده، حتى في يعني أبسط الأمور، في الوضع المادي، في مخططات المستقبل، مخطط الصيف وما إلى ذلك.
0: رائع جدا يا أستاذ صالح، لذلك الأبناء شركاء معنا، الأبناء شركاء. المفترض أنك أنت في تخطيط الأسرة أن يكون الأبناء جزء من هذه الخطة، لكن تخيل أنك تفرض عليهم شيء.
1: نعم. وبعد أيها الأعزاء، إذن هذه التربية وهذا المشروع المهم والحيوي، مشروعنا في المستقبل ومشروع الحاضر، دائما ما يكون محط الأنظار ونعول عليه كثيرا ونتوقع منه لنجني ثماره إن شاء الله عند الكبار. وصلنا لختام هذه الحلقة في مرافق، شكرا لضيفي المستشار والمدرب الأستاذ خالد الأسمري، شكرا لمن شارك ولمن شارك ولم نستطع استعراض المشاركة، أيضا لزملائي خليل العيسى في التنفيذ ومخرج البرنامج ثامر المبدل، ومني أنا محدثكم صالح العجرفي. نعود فنلتقيكم في الأسابيع القادمة وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله.
3: الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا وتئن من عواصفه أشرعتنا،
2: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق،
3: مرافق،
2: برنامج أسبوعي مباشر.
3: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاة ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق، إعداد وتقديم
2: صالح بن غرم الله العجرفي،
3: إخراج
2: ثامر بن عبد العزيز المبدل.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: حكاية قصة
1: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جاءت القصة في التوجيه الإلهي من رب العالمين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجاءت القصة في التوجيه النبوي للمسلمين لتكون سلوانا وعظة وتوجيها وتربية وتعليما. وفي حوار يتسلل إلى النفوس ويتغلغل إلى القلوب وبأسلوب جاذب ومؤثر، ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا ونغرس بها رفيع القيم.
0: حكاية قصة،
1: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
0: حكاية قصة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج حكاية قصة. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نستعرض العديد من القصص والحكايات التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، نتأمل معانيها وأيضا نتعلم منها الدروس والعبر التي تنير لنا دروب الحياة، وسنكتشف أيضا كيف تساهم هذه القصص في بناء شخصية متوازنة وقوية تتمسك بالقيم السامية والنبيلة، وبإذن الله تستمتعوا معنا في قصة اليوم.
1: حكاية قصة.
2: بداية مستمعينا الكرام دعونا نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور محمد جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد معنا عبر أثير إذاعة نداء الإسلام في برنامج حكاية قصة.
3: الله يحييك.
2: الله يبيك دكتور محمد. يعني في هذه القصص التي نتحدث عنها في هذا البرنامج الذي دائما ما نأخذ منها الدروس والعبار المستفادة من هذه القصص، ودائما ما نأنس أيضا من الحديث معكم في هذه القصص بأسلوب شيق وماتع منكم، بإذن الله سوف نتحدث عن قصة من القصص أيضا العظيمة التي وردت في القرآن الكريم. ما هي هذه القصة؟ وهي قصة اليوم.
3: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، اليوم قصة، سنتحدث عن قصة من قصص التكبر، وقصة من قصص رؤية النفس والبعد عن الله عز وجل، وجانب في هذه القصة من جوانب الاقترار بالدنيا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ عزيز مقتدر، وقضية المقاييس المختلفة عند البشر وكيف يقيسون الناس، والهدف من هذه القصص التي نذكرها أن يستفيد الواحد منها، وأن تكون بمثابة نبراس له في حياته. في هذه القصص حينما يقرأها أو يسمعها تكون هنالك الدروس المستفادة منها في حياته ويطبقها عمليا. فاليوم نتحدث عن قصة من القصص التي ذكرت في القرآن، قصة قارون. في أعماق التاريخ وبينما عاش بنو إسرائيل تحت قيادة نبي الله موسى عليه السلام، برزت شخصية من قومه، قوم موسى، فكان قارون من قوم موسى كما قال الله عز وجل إن قارون كان
2: من قوم موسى.
3: لكن هذه الشخصية لم تكن من الشخصيات التي اتبعت طريق الهداية، وما كانت من الشخصيات التي عادت إلى الله سبحانه وتعالى والتزمت بمنهج الله عز وجل. هذه الشخصية هي شخصية قارون، الذي ارتبط دائما اسمه في القرآن الكريم، ارتبط اسم قارون بالمال والغرور والطغيان، حتى صار قارون مثالا لكل من يغتر بالدنيا وينسى أن كل ما يملكه في هذه الدنيا إنما هو من فضل الله عز وجل، وأن هذا الشيء الذي يملكه العبد إنما هو مجرد امتحان من الله لعباده. دعونا نستعرض يعني هذه القصة ونذكر تفاصيلها العجيبة ونغوص في أعماقها. ففي البداية يعني مين هو قارون؟ قارون الله عز وجل يخبرنا كما ذكرت إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. كان قارون من بني إسرائيل وكان من قوم موسى عليه السلام، ويقال في بعض الروايات التاريخية أنه كان قريبا لموسى. في الإسرائيليات قيل أنه ابن عم موسى، وأنه في البداية كان قارون عابد صالح، لكن ما إن أعطاه الله من المال، كان فقير، ما إن أعطاه الله من المال والكنوز لا يوصف من الأموال العظيمة، حتى أن هذه الأموال أثرت عليه وتغير قلبه وفسدت نفسه وتحول إلى نموذج من نماذج الطغيان والبعد عن الله عز وجل. وكانت لقارون ثروة عظيمة جدا، امتلك قارون ثروة هائلة. الله عز وجل وصف هذه الثروة في كتابه، قال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه
2: لتنوء
3: بالعصبة
2: أولي
3: القوة. فتصور أنت حجم الثروة التي كان يملكها قارون، لدرجة أنه مجرد مفاتيح خزائنه كانت ثقيلة جدا، تحتاج إلى مجموعة من الرجال الأقوياء حتى يحملون هذه المفاتيح. فإذا كانت المفاتيح بهذا الحجم، فما بالك بالخزائن التي كانت تحتوي على الذهب والفضة والجواهر وغيرها من متاع الدنيا. فكان يعني وصل إلى مرحلة كبيرة جدا من الغنى الفاحش. لم يكن يعني قارون يعني كان مثلا الله عطاه فيخفي هذه النعمة، لا، كان قارون يسعى دائما لإظهار هذه الثروة ويستعرض بهذه الثروة أمام الناس. كان يخرج في موكب مهيب مزين بالزينة والذهب، دائما يحاول أنه يبهر الناس بثرائه ويبهر الناس بما لديه من إمكانات وما لديه من أموال. وكان طبعا مع هذا الإبهار للناس كان رد فعل الناس بين الإعجاب والحكمة. فالله عز وجل يصف حال الناس الذين يشاهدون قارون وهو يستعرض ثراءه ويستعرض ما لديه. قال الله سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته. الآن خرج بدأ يستعرض في زينته بأمواله، خرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هنا الناس بعد استعراض قارون انقسم الناس أمام مظاهر الغنى. البعض من الناس انبهر وتمنى أن يكون له مثل ما لقارون، تمنى أن يكون في مكان قارون، معتقدين الطائفة الأولى أن هذا الثراء دليل على الحظ العظيم وأن هذا الثراء دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. لكن الحكمة ما تقاس بالمال، والمكانة ما تقاس فقط بالأموال،
2: وهي دائما الفتنة في المال سبحان الله.
3: الفتنة في المال، لذلك ظهرت فئة من المؤمنين الصادقين الذين نبهوا الناس. الآن الناس منقرين، الناس في غفلة، الناس كلهم توجهوا إلى هذه الظاهرة العجيبة، وهذا الذي أظهره من الزينة والأموال أظهره قارون. كيف أن الناس توجهوا وينظرون نظرة فقط نظرة ظاهر، ينظرون إلى هذا الثراء والمال الذي يملكه قارون. وكانت هنالك الطائفة الأخرى، هؤلاء أهل الغفلة نبهوا لهم وقالوا لهم: وقال الذين أوتوا العلم، سماهم الله عز وجل أوتوا العلم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذه الفئة المخلصة، الفئة الصادقة، الناحية الأخرى أدركت أن المال فتنة، وأن السعادة الحقيقية لا تأتي من كنوز الدنيا بل من الإيمان والعمل الصالح لله سبحانه وتعالى. فإذا الطائفة الثانية كانوا على درجة من الإيمان والعلم والمعرفة، نبه الطائفة التي اغترت بالفتنة وبالمال والثراء والزينة أن ثواب الله خير. فكان النصح الذي قابله قارون بالغرور، فهؤلاء نصحوا قارون ونصحوا من معه أن هذه فتنة من الله سبحانه وتعالى. فالناس هنا ما وقفوا مكتوفي الأيدي أمام طغيان قارون، وأهل العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى نصحوه، يعني وضحوا له حقيقة هذا المال، وجهوه أنه يتواضع لله سبحانه وتعالى وأن يشكر الله عز وجل على النعمة. قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله
2: الدار
3: الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فإن الطائفة الثانية كانوا يدعون قارون إلى جانب التوازن بين الدنيا والآخرة وإلى الإحسان كما أحسن الله إليه، لكن كان رد قارون كان رد قاسي، كان رد مليء بالغرور والكبر. الآن هؤلاء أتوا ينصحونك، يوجهونك، ينبهوك عن بعض الأمور ويوسعون مداركك، ولكن كان رد قارون كان رد قاسي، قال إنما أوتيته على علم عندي. هنا أظهر ما كان يخفيه قارون، أظهر الحقيقة وأظهر طبيعة نفسه وما في نفسه من الطغيان والبغي وتعلق بهذه الدنيا. قال إنما أوتيته على علم عندي. نسي فضل الله عز وجل، ونسي كرم الله سبحانه وتعالى، ونسي كيف أن الله عز وجل أحسن إليه. كل هذه المعاني ولحظات الماضي وما كان يعيش فيه من الفقر وما كان فيه من الحاجة والمسكنة، نسي كل ذلك. قال إنما أتيته على علم عندي. ادعى قارون أن المال هو نتيجة لذكائه وجهده، ونسي أن الله عز وجل هو الرزاق، وأنه سبحانه قادر على أن يعطي أو يمنع. فهنا بعد هذا الجانب من الطغيان والبعد كانت النهاية الأليمة الصعبة اللي كانت تكون نهاية كل من طغى وبغى وتجبر وتكبر بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. كان هنا وصل لجانب الخصف العظيم، عندما بلغ قارون الطغيان وبلغ بل ذروة الطغيان والبعد عن الله عز وجل والغرور بهذه الأموال وما أعطاه الله عز وجل، جاء أمر الله سبحانه وتعالى في لحظة واحدة، وكانت لحظة صعبة جدا. بينما كان قارون يستعرض قوته وثروته وما أوتيه من هذا المال، الله عز وجل هنا خسف الله به الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اختفى قارون وكل ما يملكه في أعماق الأرض، لم تنفع ثروته ولم يستطع أحد أن ينقذ من الله سبحانه وتعالى. كانت هذه النهاية درس من دروس خطورة الاغترار بالدنيا، وأن الإنسان ينسى أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وكان رد فعل الناس بعد هلاك قارون، عندما رأى الناس ما حدث لقارون من الخصف تغيرت نظرتهم، والآن اعتبروا واتعظوا وتغيرت نظرتهم عن المال اللي كان يملكه قارون. قال الذين تمنوا مكانه من قبل، قال ماذا؟ ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فالآن رجعوا، وكان درس عملي أمامهم. هؤلاء الذين تمنوا مكانه يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الآن كرهوا مكانة من؟ مكان قارون، وما تمنوا ما كان يتمنونه بالأمس حينما رأوا عقوبة الله عز وجل لقارون. أدركوا في هذه اللحظة، أدركوا أن المال ليس دليل على النجاح أو السعادة، وأن الغرور بالمال يؤدي إلى الهلاك.
2: فعلا.
3: لحظة، وكان موقف عظيم جدا. هؤلاء بالأمس كانوا يتمنون مكان قارون، وكانوا
2: لكن اليوم لا يتمنون،
3: لا يتمنون بعد أن اعتبروا واتعظوا بما فعل الله سبحانه وتعالى لقارون، وكيف أن الله عز وجل أهلكه. يعني هذا جزء من هذه القصة ولمحات العامة لقصة قارون. وهذه القصة في الحقيقة فيها العديد من الدروس والعبر والوقفات التي من خلالها يعني يستفيد الإنسان في حياته، وتكون له نبراسا في سيره إلى الله عز وجل.
2: جميل، لعلنا يعني نذكر هذه الفوائد دكتور بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير مستمعين الكرام، ومن ثم نعود إليكم.
1: ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا، ونغرس بها رفيع القيم.
0: حكاية قصة
1: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
0: حكاية قصة.
2: عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج حكاية قصة مع الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد معنا مرة أخرى.
3: الله يحييكم.
2: حياك الله دكتور. كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن قصة قارون، وتوقفنا عند الفوائد والعبر المستفادة من هذه القصة.
3: نعم، القصة فيها العديد من الوقفات والدروس والعبر، ولعلنا يعني نستعرض بعض الدروس والوقفات خاصة في حياة الإنسان. الوقفة البارزة في هذه القصة قضية المال وحقيقة المال، وأن المال اختبار من الله سبحانه وتعالى. هذا المال قد يكون نعمة عظيمة من الله عز وجل لعبده، وقد يكون هذا المال أعظم فتنة يبتلى بها الإنسان في حياته. فاختبار المال يكون إنه الإنسان يكمن هذا الجانب، إما إنه يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بهذا المال ويستخدم هذا المال في طاعة الله عز وجل، ويستخدم هذا المال في طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام بأوامر الله عز وجل، أو أنه يتوجه للجانب الآخر، أنه يكون هذا المال فتنة له ويكون سبب للغرور والاستعلاء على الله عز وجل والاستعلاء على عباده من خلال التكبر ورؤية النفس. فإذا يعرف الإنسان أن المال مال الله عز وجل، وأن هذا المال الذي تمتلكه قد يكون سببا لبلائك في الدنيا وفي الآخرة، فالإنسان يحذر من التعلق بهذا المال التعلق الشديد. أيضا من الجوانب في هذه القصة قضية الغرور يهلك صاحبه. مهما كان الإنسان، إذا دخل في قلبه الغرور والتكبر فهذا الشيء قد يهلكه. قارون ظن أن المال جاء نتيجة ماذا؟ جهده. ونتيجة عندما أوتيته على علم عندي، فحينما نسب هذا الأمر إلى جهده وإلى ما يمتلكه هو ونسي فضل الله ونسي كرم الله، كان سبب هذا الأمر، غرور الذي في داخله كان سببا لطغيانه وهلاكه. فالإنسان دائما يدرك أن هذه النعم التي أعطيها إنما هي من عند الله عز وجل. إذا أعطيت نعمة أيا كانت هذه النعمة، أعطاك الله مالا، جاها، مكانة، سلطانا، أعطاك الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه، أعطاك وجاها، أعطاك في منصب كنت أنت،
2: كله بفضل الله سبحانه
3: بفضل
2: وتعالى،
3: الله سبحانه وتعالى. ولا تقتر بهذا الشيء الذي أعطاك الله، استعمل ما أعطاك الله في طاعته. أيضا في الجانب المقابل، التواضع والشكر سبيل للنجاة. فالإنسان حينما يتواضع لله عز وجل ويشكر نعم الله سبحانه وتعالى، فلو أن قارون شكر الله على ما أعطاه واستخدم هذا الأمر وهذه النعمة في طاعة الله عز وجل لما وصل إلى درجة من درجات الهلاك والخصف. فإذا كل ما تواضع الإنسان لله عز وجل بما أعطاه وشكر الله عز وجل، فتح الله سبحانه وتعالى عليه من الفتوحات والتوفيق والبركة في حياته وبما أعطاه الله عز وجل. فأحيانا تجد أناس يمتلكون القليل من المال، ولكن لشكرهم لله عز وجل وتواضعهم لعباد الله سبحانه وتعالى، الله يفتح عليهم ويبارك لهم في أموالهم. أيضا من الوقفات العظيمة التي نحتاجها خاصة في هذا الزمن، نحن نقول، وهذا درس مجتمعي مهم جدا نربي عليه أنفسنا وأبناءنا، أن لا ننبهر بالمظاهر. الآن المشكلة العظيمة يعني سبحان الله في حياتنا قضية الانبهار بالمظاهر. فقارون عليه السلام، هنالك ناس تمنوا مكان قارون حينما رأوا بهرجة وزينة وأموال قارون، تمنوا أن يكونوا مكان قارون، تعلموا قضية أنه ترى نتمنى أن نكون في مكانة قارون، وحدثوا أنفسهم بهذا الأمر. لكن المظاهر دائما كما يقولون، المظاهر خادعة. صحيح. المظاهر غير صادقة.
2: صحيح.
3: وأن المال وحده لا يجلب للإنسان السعادة.
2: صحيح.
3: فبعض الناس الآن أصبحوا يعني يمثلون للآخرين أن السعادة بالأموال والسفر وإظهار الزينة وإظهار المال. قارون إذا كان أظهر زينته للناس وابتلي، الآن هنالك بعض الناس وبعض المشاهير للأسف الشديد في وسائل التواصل التواصل الاجتماعي
2: يظهرون
3: هذا المال والزينة،
2: وربما لا تكون لهم أيضا،
3: وربما يعني يتباهى بما لا يملكه صحيح. الإنسان من أجل جلب مشاهدات ومن أجل رؤية الآخرين صحيح. والاستعراض، ويتشبعون بما لم يعطى هذا يعطاه الله سبحانه وتعالى، ما أعطاهم هذا الأمر يتشبعون به أمام الناس من أجل إظهار بهارج الدنيا. فنحن نحتاج أن نربي أنفسنا وأبناءنا ومن نعول على أن المظاهر ليست كل حاجة، حتى لا يتحول الإنسان إلى إنسان مستهلك وإنسان يعيش حالة من حالات التعلق بهذه الدنيا ومظاهر هذه
2: أحيانا
3: الدنيا.
2: قد يرد علينا البعض دكتور محمد يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني هو يريد ذلك يعللك بهذه الآية،
3: لا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تكسر به قلوب الفقراء والمساكين، لا تكذب، لا تظهر شيئا لا تحتاج إلى إظهاره. فالبعض أحيانا يظهر هذه الزينة والمكانة، والله سبحانه وتعالى يعلم في قلبه أنه يريد أن يباهي بها الآخرين، يريد منزلة ومكانة عند الناس. أيضا من الوقفات العظيمة عدل الله سبحانه وتعالى، وهذا العدل حتمي من الله عز وجل، مهما طغى الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فالله سبحانه وتعالى إذا أخذ عزيز مقتدر، عقاب الله سبحانه وتعالى قد يأتي فجأة كما حدث لقارون، الإنسان ما يكون في مأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. هذا الجانب يدعوه إلى التواضع لله، ويعرف أن الله سبحانه وتعالى إن شاء أن يهلكه أهلكه في لحظة، فالإنسان يلتجئ إلى الله عز وجل. أيضا من الوقفات المهمة التي والقيمية التي نربي بها أنفسنا قضية ما عند الله خير وأبقى. فالله سبحانه وتعالى ما عند الله خير وأبقى، فالله عز وجل في المؤمن الصادق دائما يطلب من الله عز وجل الرضا، ولا يغتر بكنوز الدنيا، ويعلم وما عند الله خير وأبقى. الذين أوتوا العلم فهموا هذا المراد وهذه القيمة العظيمة، أن الإنسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن ما عند الله عز وجل من الخير والنعيم، هذا الشيء الذي يصبر الإنسان على فتن الدنيا ومتاع الدنيا وبهرجة الدنيا. قيل لأحدهم كيف صبرت؟ قال لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعاده. حينما يتذكر موعود الله سبحانه وتعالى، وجود الله وكرم الله، هذه كلها من الوسائل التي تساعد الإنسان أنه يتمسك بدين الله عز وجل ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الوقفات أهمية التوازن بين الدنيا والآخرة. الإسلام ما يمنع الإنسان أنه ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما يمنع الإنسان أنه يسعى للرزق، لكنه يذكرك بأنك أنت ما تنسى نصيبك من الآخرة، ما تنسى صلاتك، ما تنسى عبادتك، ما تنسى إيمانك بالله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء المهمة أن الإنسان يحذر من الفتنة، فالإنسان يحذر من الفتنة، والمال فتنة وقد يجر الإنسان إلى الطغيان، لذلك يجب أن يكون قلبك أنت متعلق بالله وليس بالدنيا. من الوقفات المهمة جدا الاعتبار من الآخرين، فهلاك قارون كان درس عظيم جدا، درس عظيم جدا لقومه، حينما قال هؤلاء نظروا ورأوا هلاك قارون، اعتبروا الذين تمنوا مكانه بالأمس ندموا، كانوا يتمنون مكانه. فالإنسان يعتبر بعد ما خسف الله بقارون وداره وماله، هؤلاء الآن العقول
2: شعروا أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى،
3: شعروا أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، والعقول رجعت وتابت وعرفوا أنهم كانوا على خطأ. أيضا من الوقفات اللي نحتاجها في هذه القصة أن الرزق بيد الله وحده، فالإنسان الله سبحانه وتعالى ما يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فالرزاق هو الله عز وجل، فلو شاء الله لحول حالك من حال إلى حال في لحظة واحدة، فأنت أطلب الله سبحانه وتعالى. البعض دائما يعني يتعلق بالناس ويتعلق بالآخرين ويطلب من الآخرين، وهذا الجانب يعني يضعف جانب التوكل لله عز وجل.
2: صحيح.
3: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فإذا أنت أطلب الله عز وجل ولا تنسى فضل الله وجود الله سبحانه وتعالى. لذلك قارون كان يقول إنما أتيت على علم عندي، ومع والله كذب، ما أتي من علم عنده، إنما بفضل الله وكرمه وجوده، فالله سبحانه وتعالى أنعم عليه. أيضا من الوقفات النعم في الدنيا قد تكون أحيانا ترى استدراج من الله سبحانه وتعالى.
2: صحيح.
3: لا تقتر بالنعم، فلا تقتر بالراحة والسكينة، لا تقتر بالدعة وما أعطاك الله سبحانه وتعالى، فالأيام تتبدل والأحوال تتغير، فإذا اعرف واشكر الله على هذه النعم التي أعطاك الله عز وجل. أيضا من الدروس اللي نستفيدها خطيئة، يعني جانب خطير جدا، فيه جانب من الخطورة، خطورة التفاخر والمباهاة. فالإنسان يحذر من جانب المباهاة كما ذكرنا. البعض الآن صار عنده أكبر هم أنه يباهي الآخرين، بل البعض يكلف على نفسه وقد يستدين وقد يفعل الأعاجيب حتى يكون مثل الآخرين ويتصنع، أو أنه يسافر ويقترض ويتعب كاهله بالأموال والديون والقروض بسبب ماذا؟ بسبب المباهاة. أنا أفعل مثل ما فعل فلان، سافر، لابد أن نسافر. وهذه يعني من وسائل الضغط الاجتماعي الذي يعيش فيه كثير من الناس، أنه يريد أن يقلد الآخرين، يريد أن يعني يفعل ما فعله الآخرون، وينسى في هذه اللحظة الإمكانات التي يمتلكها، وينسى أنه لا يستطيع أن يفعل هذا الأمر، وينسى قضية أين فقه الأولويات، وينسى أن هنالك أمور أولى بكثير من هذا الأمر الذي يقوم به. أيضا من الوقفات والدروس عدم الشعور بالدونية أمام أهل الدنيا. وهذا جانب تربوي، أن الإنسان في نفسه يشعر بجانب من العزة، وأن أهل الدنيا لا، مظاهر الدنيا وبهرجة الدنيا وزينة الدنيا لا يجعل الواحد يشعر أنه قليل أو أنه يعيش حالة من الدونية. فما تمتلكه أنت من الإيمان بالله سبحانه وتعالى أعظم من كل كنوز الدنيا، أعظم من كل أموال الدنيا، أعظم من كل متع الدنيا. فالله سبحانه وتعالى أعزك بالدين وأعزك بالإسلام، ومن يبتغي العزة في غير ما أعطاه الله سبحانه وتعالى يذله الله. فأنت اعتز بالله عز وجل، ولله العزة جميعا، فأنت تعلق بالله، ولا تشعر أنك حينما تجلس مع أهل البهرجة والدنيا أنك قليل.
2: صحيح.
3: وأن الله عز وجل ما أعطاك، وتزدري نعم الله عز وجل عليك، وهذا يخليك أنك أنت تتنازل عن مبادئك وعن قيمك وتتودد لهؤلاء بسبب شيء من أمور الدنيا. هذه الأشياء اللي يحتاج أن الإنسان ينتبه لها. أيضا من الوقفات، ولعلني أختم بهذه الوقفة، كثرة المال ليس دليل على محبة الله عز وجل لك، بل المال أحيانا يكون لك كما ذكرنا فتنة.
2: صحيح.
3: فبعض الناس يظن أنه بما أعطاه الله عز وجل من المال أنه قريب من الله. صحيح. وأن الله يحبه
2: وما أعطاه،
3: وأن الله صاحب عباده، وأن الله أعطاه بفضل. لا، إنما كل ما أعطاك الله عز وجل من المال أعطاك لطاعته، لتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
2: كيف نرد طيب دكتور على من يقول وأما بنعمة ربك فحدث؟ رد بهذه
3: وأما بنعمة ربك فحدث، حينما يكون هذا جانب من التوازن، أن من الخطأ بعض الناس أيضا في الجانب المقابل، وهذا جانب مهم جدا، ولعلك يعني فتحت لنا هذا الجزئية، قضية التوازن في المال. أما سمعت عن قصص بعض الناس يعني لديهم ملايين، بعد أن ماتوا عيالهم اكتشفوا أن هذا الشخص يمتلك الأموال، وكانوا يعيشون حالة من الفقر وحالة من ضيق العيش. وهذا جانب آخر من جوانب الابتلاء وفتنة المال.
2: نعم.
3: إنه الإنسان يتعلق بهذا المال، يتعلق بهذا المال تعلق كبير جدا، ويكتنز المال، ثم بعد ذلك يقتر على أهله وأهل بيته وعلى أبنائه، هذه مصيبة عظيمة جدا. فهذا جزء أيضا من فتنة المال والتعلق بالمال. فالإنسان يحدث بنعمة الله عز وجل أنه يلبس لبسا حسنا، ويحدث بنعمة الله عز وجل أنه يظهر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولكن بدون مبالغة ولا إسراف ولا مباهاة ولا يعني نظر إلى الناس وإلى حياة الآخرين وإثبات الذات من خلال الاستعراض بمثل هذا الأمر. وهذه مصيبة عظيمة جدا. كثير من الشباب الآن وقعوا في كثير من الأزمات والديون بسبب ماذا؟ بسبب المباهاة والتفاخر. أنا أخذ جوال آخر إصدار ليش؟ لسبب أنه زميلي أو رأيت صاحبي أو رأيت شخص أخذ هذا المال، هو ما يراعي إمكاناته وقدراته، وهذا أيضا
2: تفرقة بين العوائل
3: وتفرقة بين العوائل. فالإدارة المالية المناسبة من الأشياء التي نحتاجها، ونعرف قيمة المال وحقيقة المال.
2: جميل، وفعلا هذه القصة يعني قصة قارون دائما تذكرنا بأن المال والجاه يمكن أن يكون نعمة إذا شكر الله عليه طبعا في أول الموضوع، وأيضا فتنة إذا كان يعني صاحبتهم الغرور والجحود كما فعل قارون. دائما يعني في هذه القصص والعبر دائما يعني نتأمل هذه المعاني، يعني نتأمل أيضا هذه الدروس حتى يعني تنير لنا أيضا دروب الحياة، وتكون لنا أيضا يعني دافع بأنه الإنسان دائما ما يحاول أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من الشاكرين، لأنه نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة ولا تعد ولا تحصى، لكن دائما ندعو الله سبحانه وتعالى بأن نكون من الشاكرين لنعمه. الله يعطيك العافية دكتور محمد، كنت معنا ضيفا في هذه الحلقة، وبإذن الله نلقاك في الحلقات القادمة على خير في قصص أخرى بإذن الله.
3: بإذن الله
2: عزيز. بارك الله فيك. إذن مستمعينا الكرام، نشكر ضيفنا الكريم الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية، نشكره على ما فاض في هذه الحلقة. وأيضا أنتم مستمعينا الكرام، لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا. كان معكم ما في تقديمها محدثكم عبد الله أمين فلاتة. إلى الملتقى بإذن الله في الحلقات القادمة. إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية قصة،
0: حكاية قصة،
1: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جاءت القصة في التوجيه الإلهي من رب العالمين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجاءت القصة في التوجيه النبوي للمسلمين
0: حكاية قصة
1: لتكون سلوى

0: قصة
1: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: رف وكتاب
2: وكتاب
1: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال فقلت دعيني
3: لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني.
1: رف وكتاب
2: وكتاب
3: برنامج نقلب في كل حلقة منه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره،
1: نخضعه للنقد الموزون ونربطه بغيره من الفنون والمتون.
2: رف
1: وكتاب
2: وكتاب
1: من تنفيذ وإخراج ناصر ابن محمد آل سالم.
4: قال لي ابن الأعرابي، قال لي المفضل ابن محمد الطبي: قلت لأعرابي منا: ما البلاغة؟ قال لي: الإيجاز في غير عجز، والإطناب في غير خطل. قال ابن الأعرابي: فقلت للمفضل: ما الإيجاز عندك؟ قال: حذف الفضول وتقريب البعيد. قال ابن الأعرابي: قيل لعبد الله بن عمر: لو دعوت الله بدعوات، فقال: اللهم ارحمنا وعافنا وارزقنا. فقال له رجل: لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن، فقال: نعوذ بالله من الإسهاب.
5: هذه الكلمات هي مقتطفات من هذا الكتاب الذي نحن في الجزء الثاني منه هنا في رف وكتاب مع كتاب البيان والتبيين لصاحبنا الجاحظ. أهلا بك يا محمد.
6: أهلا سلطان. هذه الحلقة إذن الثانية استكمالا للحلقة الأولى التي تحدثنا فيها عن هذا الكتاب الرائع، الكتاب الذي يعد من خزائن البلاغة واللغة والأدب في التاريخ العربي وتراثنا الذي نفتخر به كثيرا. إذن البيان والتبيين مع أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ومعكم من التقديم في هذه الحلقة محمد التركي وسلطان الربيع.
5: حياكم الله جميعا أينما كان يصلكم هذا الأثير، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية محمد عن جوانب كثيرة من شخصيتي وحياتي الجاحظ، وتحدثنا أيضا عن موضع أو موضعين من هذا الكتاب الثمين الرائد، ولعلنا الآن نذكر أيضا نتفا من شخصيتي أو حياتي الجاحظ، ثم ندلف إلى مواضع من هذا الكتاب القيم الرائد الذي كما ذكر ابن خلدون أنه من الأركان الأربعة للأدب العربي.
6: وهذا الكتاب يجب أن يكون قريبا على الرف، يعني بعض الكتب يمكن أن تبعدها لأنك لن تعود إليها مرة أخرى، لكن كتاب مثل البيان والتبيين كتاب يعود، لذلك نحن نعود به في هذه الحلقة أيضا.
5: نعم، من أكثر ما شدني ولاحظته واتفق عليه كل من قرأ لي الجاحظ أن هذا المؤلف له روح مريحة واضحة، لعل سلك في كثير من المواضع، يعني بما يسمى حاليا بالكوميديا مثلا، سلك خط السخرية والتهكم، لعل هذا أيضا واضح في كتابه البخلاء. نعم، كان ساخرا متهكما حتى على نفسه، فهو كما تعلم يعني سمي بالجاحظ لجحوظ عينيه، وربما ذكروا في صفته الخلقية أنه كان دميم الشكل كما يريدون مثل هذا، فهو كان يقر هذا ويذكره ويذكر بعض المواقف التي وردت من تعليقات مثلا على شكله وشيء من هذا، ودون أن يجد حرجا أو دون أن يكترث، ولعل هذا أيضا جانب من جوانب الشجاعة الأدبية.
6: وهذه الصفات توضح أن الجاحظ رغم ثقافته الواسعة واطلاعه العميق على الآداب والذي

0: اتضح أيضا من خلال مؤلفاته ومن خلال كلامه أن الجاحظ لم يترفع عن المجتمع. هذا المثقف الكبير كان بين الناس، كان في السوق، كان في أحاديثهم، حتى أن تأليف البخلاء لو نظرت إليه لوجدته سهلا بسيطا يمكن أن يفهمه كل الناس.
1: نعم، كما ذكرنا في الحلقة الماضية أن له عبارات وله انتقاءات عندما تسمعها كأنك تسمع كلاما لمؤلف معاصر الآن في قرننا هذا. هو بلا شك من المعمرين، قد جاوز 90 وقد مرض في آخر حياته بالفالج، وصعبت عليه الحركة وصعب عليه كثير من شأن حياته. عاصر قرابة 12 خليفة عباسيا طوال هذه الحياة، فهذا أيضا أكسبه كثير من الزخم وعلو اسمه وقربه من الأمراء والخلفاء وغير ذلك. كما تعلم القصة المشتهرة عن وفاة الجاحظ أنه كان بين في مكتبته وبين رفوفها وبين الكتب، ثم حدث ما حدث فسقطت عليه كتبه برفوفها، حتى أسماه بعض الأدباء شهيد المكتبة، مع تحفظ على هذا أنه لفظ شرعي ويؤخذ في سياقه الشرعي. هكذا وفاته وهكذا هي صورتها التي وصلتنا.
0: وربما تكون هذه الوفاة في ذهن القصاص حين يريدون أن يجملوا حياة الشخص، يضع له نهاية تناسب هذه السيرة، فسيرته كانت في مكتبات الوراقين مع الكتب. لذلك يجب بالنسبة إليهم حين يتحدثوا عن الجاحظ أن يضعوا نقطة في نهاية السطر تناسب حياة هذا الرجل. ربما أقول ذلك وربما يعني تكون القصة حقيقية.
1: نعم، وهذا ملموس في كثير من يعني لعلها ربما حبكة أدبية أو درامية يلتمسون فيها. ألف قرابة 170 كتاب، وتوفي تقريبا سنة 255 للهجرة.
0: الجاحظ من ناحية النثر يعني بالنسبة إلي يقارن بالمتنبي في الشعر. يقال أن الجاحظ مثل المتنبي، فحين يكتب المتنبي قصيدة ويلقيها تذهب بها الركبان وتصل إلى آخر الأنحاء. أيضا الجاحظ حين يكتب كانت كتاباته تنتشر بين الناس. العامل المشترك بين الاثنين هو سعة الثقافة، سعة الاطلاع. تجد أن المتنبي مطلع بشكل واسع، وذلك يظهر من خلال شعره في اللغة وفي الثقافة العامة، تجده ضليعا بكل شيء، وكذلك الجاحظ. لذلك الإنسان لا يتكئ على موهبته حين يقول، وكأن يعني يظن أن الجاحظ أو أن المتنبي قد ولدوا بهذه الموهبة وأنهم أصبحوا كذلك لأنهم موهبوا ذلك. هم موهبوا وهم عملوا بجد على أن يكونوا كما وصلوا إليه. يقول عنه ياقوت الحموي، وهذا تأكيد على حبه للعلوم والكتب: لم أر قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ، فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان، ولا عجب إذ ذاك في أن يفرد الصفحات الطوال مرات عدة في كتبه للحديث عن فوائد الكتب وفضائلها ومحاسنها. والحق أنه كان أشبه بآلة مصورة، فليس هناك شيء يقرأه إلا ويرتسم في ذهنه ويظل في ذاكرته آمادا متطاولة.
1: الله، وهذا ملموس الحقيقة في كتب الجاحظ. وأنت ذكرت أنه لا يتعالى، ربما هو لا يتعالى على المجتمع، لا يتعالى على القارئ، ولا يتعالى على العلوم. فتأخذ كتابا مثلا تجد أنه يتحدث عن مواضيع من أعالي الأمور ومن أعالي ما يهم طبقة راقية ومرتفعة من المجتمع، وفي نفس الوقت تجد يتكلم مثلا عن أنواع أصوات الطيور مثلا، وعن أسماء بعض الحيوانات وعن دقائقها وصغائرها وسلوكاتها. هذه السعة العجيبة.
0: وهو رغم أنه يعني قادم من اللغة ومن الأدب ومن البلاغة، إلا أنه لا يقف عند حد في العلوم، وهذا هو المثقف ذو الاطلاع الواسع الذي لا يقف عند اللغة وحدود اللغة والصرف واللحن.
2: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الأدب، ولكنه أيضا يذهب إلى الحياة ليشاهدها، ليسمي الأسماء، ليتذكر أسماء الطيور والحيوانات وما إلى ذلك.
1: قبل أن نبدأ في قراءة مواضع من هذا الكتاب محمد، لا أدري إن كنت توافقني أن أيضا الجاحظ من الكتاب والمؤلفين الندر الذي ربما أخذت كتابا من كتبه، فتجد أن هذا الكتاب قد يضحكك وقد يبكيك.
0: يا سلام يا سلام، فعلا. وحتى في صراعات الجاحظ تجده يعلو في مكان فني، فالمعروف في سبب تأليف البخلاء أنه يدافع عن العرب، لأنهم يقيل عنهم أنهم مبذرون وأنهم أن كرمهم هذا هو مبالغة، فلذلك ألف كتاب البخلاء. وهذه محاولة لعدم الرد المباشر، وإنما الرد بشكل فني عالي.
1: جميل، ما المواضع التي بين يديك الآن؟
0: طيب، ذكر البلغاء والخطباء والناس الذين يجيدون التحدث، وإجادة التحدث ميزة عظيمة، إذا توفرت للشخص فإنه يصبح مفوها ويصل إلى الناس، يصل إلى قلوبهم وإلى عقولهم وإلى أسماعهم، ويستطيع أن يجذبهم إليه. لكن هناك أيضا مشاكل تحوم حول هذا الحديث. لنقرأ من الكتاب. قيل عن إياس: رأيت ناسا يستحسنون جواب إياس بن معاوية حين قيل له: ما فيك عيب غير أنك معجب بقولك. بعض الناس تجدهم يتحدثون وكأنهم مستمعين أيضا.
1: نعم، يصيبها الزهو بنفسه.
0: لكن إياس لم يسكت، قال: أفأعجبكم قولي؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أحق بأن أعجب بما أقول وبما يكون مني منكم.
1: لا يلامون إذن.
0: وهذا طبعا وصل إلى مكان عالي من الغرور ومن الإعجاب بالنفس. وربما يعني لو نظرت إلى المتنبي مثلا لوجدت أنه أول شخص معجب بنفسه، ولو لم يعجب الشاعر بنفسه ربما لم يقل الشعر، يحتاج إلى هذه الثقة المفرطة التي يصفق فيها لقصيدته.
1: ربما هذا هو الجانب المطلوب من النرجسية أو من الزهو بالنفس أو من الاعتداد بالنفس، حتى يقدم الإنسان شيء يرى أن له قيمة وأن له اسم في الأوساط. لو لم يحظى بهذا التقييم لقدراته الذاتية ربما لم يقدم هذا المنتج بالشكل الذي خرج به.
0: أحسنت. وأحيانا سلطان بعض الناس يتراجع لأنه يظن أن ليس لديه شيء يقدمه للناس، أن ما لدى الناس هو أفضل مما لديه، فأحيانا يكونون من أصحاب الثقافة والفضل والعلم، وربما تراجع وتردد كثيرا، وأحيانا ضيع تعليم الناس وإفادتهم بسبب هذا الشعور بأنه أقل.
1: نعم، ذكرتني بقول أحد المؤلفين لصديق له بأنه كان ذا اطلاع واسع جدا وله مكتبة ويعنى بالفكر والرأي، فقال له صاحبه: لا تقل لي أنك مفكر وأنت ليس لك نتاج فكري، أنت كأنك جالس تفكر مع نفسك فقط.
0: جميل. وطبعا بعض الناس يعني نجد لهم العذر، لأن مثلا تجده متحدث جيد لكنه كاتب غير جيد، وهذه مشكلة يعني يجب أن يجد لها حلا. أيضا قال أبو الحسن، قيل لإياس: ما فيك عيب إلا كثرة الكلام. يعني بعد ما طلعنا من موضوع الإعجاب بالنفس، هنا كثرة الكلام. قيل لإياس: ما فيك عيب إلا كثرة الكلام. قال: فتسمعون صوابا أم خطأ؟ قالوا: لا، بل صوابا. قال: فالزيادة من الخير خير، وليس كما قال: للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية، وما فضل عن قدر الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملال، فذلك الفاضل هو الهذر وهو الخطل وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماء يعيبونه. فأحيانا يتحدث الشخص وربما أعجب بما يقول وأطال وأسهب ومل الناس، فيجب أن يعرف المتحدث متى ينهي حديثه حتى لا يخسر الناس. والحديث أمام الناس مباشرة قد يكون مختلفا عن الحديث في الإنترنت طريق غير مباشر، فأنت لا تعلم هل الناس موجودين أو لا.
1: نعم، وقد قال بعض الخطباء أنه إذا كان قد أعد خطبته بشكل جيد فإنه لا يطيل، وإذا ذهب ليرتجل أطال وأتعب نفسه وأتعب المستمع. هنا دائما حديث عن هذا الجانب لو تلاحظ بين الأدباء بين كل متحدث بين فكرة الإسهاب وبين فكرة الاختصار والإيجاز والتركيز وخير الكلام ما قل ودل. ولنا شاهد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد بعض أحاديثه نصف سطر أو سطر ويجلس الشراح يشرحونها في أوراق كثيرة. هذه مهارة كبيرة جدا لعل نصفها وهبة من الله والنصف الآخر يجب على الإنسان أن يعمل عليها.
0: أحيانا يتحدث المتحدث سواء المعلم أو الخطيب أو الملقي أو المدرب ويجد الناس قد تململوا أو شعروا بأنه أسهب. يقول حدثنا غيلار بن جرير قال كان مطرف بن عبد الله يقول لا تطعم طعامك من لا يشتهيه، يقول لا تقبل بحديثك على من لا يقبل عليه بوجهه.
1: الله يا سلام.
0: فإذا شعرت أن الناس لا يقبلون عليك فكما يقال وفر حديثك لنفسك.
1: نعم.
0: أنهي الحديث أو أحيانا جد اللحظة المناسبة للحديث وأعرف متى تنهي حديثك.
1: مثل هذه الأحاديث تذكرني ببعض الأمثال الشعبية، مثلا كما يقولون هنا الزيادة أخت النقصان.
0: جميل.
1: في الضدان وطرفي النقيض غالبا بينهم قواسم مشتركة كثيرة، حتى وإن اختلفوا هذا في أقصى الشمال وهذا في أقصى الجنوب إلا أن بينهم قواسم مشتركة كثيرة، من ضمنها ما قد يوقعه مثل هذه النقطة من خلل أو من عدم إيصال فكرة أو غيره.
0: طيب. وقال ثمامة بن أشرس كان جعفر بن يحيى أنطق الناس، قد جمع الهدوء والتمهل والجزالة والحلاوة وإفهاما يغنيه عن الإعادة، ولو كان في الأرض ناطق يستغني بمنطقه عن الإشارة لاستغنى جعفر عن الإشارة كما استغنى عن الإعادة. وقال مرة ما رأيت أحدا كان لا يتحبس ولا يتوقف ولا يتلجلج ولا يتنحنح ولا يرتقب لفظا قد استدعاه من بعد ولا يلتمس التخلص إلى معنى قد تعصى عليه طلبه أشد اقتدارا ولا أقل تكلفا من جعفر بن يحيى.
1: الله، جميل جدا. والله ذكرتني يا محمد بحديث لأحد الأصدقاء المذيعين الإعلاميين، أنه كان يستضيف أحد أصحاب الفضيلة الذي عرف باستطراده في الحديث وتمكنه منه، وكان يقول له أحد طاقم العمل في إنتاج هذه الحلقة أن أنت أيها الدكتور أو أيها الشيخ أو أيا كان هذا المتحدث، يعني ينبغي لك أن تراعي جانب الكاميرا من ناحية تعابير الصوت ومن ناحية تحريك يدك ليتفاعل من أمامك. فهو هذا الضيف أو هذا المتحدث رفض ورد عليه بأنه من يعني معنى كلامه أن من حدث عنده نقص في الكلام لجأ لتحريك اليد وللتعابير لإيصال المعلومة، لكني قادر على أن أوصلها فقط بلساني.
0: يا سلام يا سلام، رغم أنه يعني التوسط في ذلك
1: تبقى مهمة. صح،
0: أحيانا المبالغة في تحريك اليدين ولغة الجسد قد تشتت المستمع والمتلقي أو الناظر، طبعاً إنه الناظر هنا متلقي.
1: أنا أحاول أكون هادئ.
0: إحنا بالإذاعة أنا وياك منزلين الدين وعادي وغير مهتمين بلغة الجسد.
1: هذه إيجابية قوية جداً في الإذاعة. على ذكري الحديث ذكرتني بموضع، وهنا لما نتحدث الآن الجاحظ يتكلم عن نقطة متعلقة بالمتحدثين الكبار بالخطباء ربما حتى الكلام والخطب الموجهة ربما قد يكون لها طابع سياسي أو غيره، ثم يرجع يحدث مثلا عن مسألة متعلقة باللسانيات وغيرها، فيتحدث عن نقطة مثلا قول الصبي والطفل أول ما يبدأ في إصدار الأصوات من فمه بأن أول ما يبدأ به ماما وبابا، ثم يقف مع هذه ويحللها الجاحظ ويقول أنها كانت أول ما تحدث بها لأنها لا تعمل اللسان وإنما هي ماما بابا هكذا، فليس لها جهد في اللسان من حيث تحريكه أو الذهاب به إلى سقف الحلق أو دون ليصدر حرف آخر أو صوت آخر.
0: جميل جميل، أعجبني الوصف هنا، وصف لا يرتقب لفظا قد استدعاه من بعد، وكأن هناك مسافة فيزيائية وليست مسافة كما نقول نحن على طرف اللسان، الكلمة على طرف اللسان قريبة لكن ربما أحيانا تتأخر، لكنني أعرفها. وهنا لفظ استدعيته من بعيد، ربما قرأته من زمن سابق، فلذلك يعني هذا لفظ، هذا تعبير جميل عن هذه الحالة التي تصيب الإنسان. أيضا نكمل أيضا القراءة من الكتاب لعلنا نجي على بعض المواضع الجميلة منه، وأنا أقلب الصفحات. قيل لعمرو بن عبيد: ما البلاغة؟ قال: ما بلغ بك الجنة وعدل بك عن النار، وما بصرك مواقع رشدك وعواقب غيك. قال السائل: ليس هذا ما أريد. قال: من لم يحسن أن يسكت لم يحسن أن يستمع، ومن لم يحسن الاستماع لم يحسن القول. قال السائل: ليس هذا ما أريد. قال: كانوا يخافون من فتنة القول ومن سقطات الكلام، ما لا يخافون من فتنة السكوت ومن سقطات الصمت. قال السائل: ليس هذا أريد. قال عمرو: فكأنك إنما تريد تخير اللفظ في حسن الإفهام. قال: نعم. قال: إنك إن أوتيت تقرير حجة الله في عقول المكلفين، وتخفيف المؤونة على المستمعين، وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين بالألفاظ المستحسنة في الأذان المقبولة عند الأذهان، رغبة في سرعة استجابتهم ونفي الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة، كنت قد أوتيت فصل الخطاب واستوجبت على الله جزيل الثواب.
1: الله، جميل جميل جدا. مسألة أن تنتقي أحسن الألفاظ أحسن الأقوال، مسألة أن يهدى لسانك للقول المناسب في الوقت المناسب في المناسبة المناسبة، هذا شيء توفيق من الله، وتجدها أيضا حاضرة في القرآن الكريم في مسألة اختيار أحسن القول، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وجميلا كما في المزمل وغيرها من هذه الألفاظ التي حتى من الدعاء: اللهم اهدنا لأحسن الأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. كم من قصيدة قتلت صاحبها، وكم من قول ربما أخسر صاحبه الكثير.
0: ولو لاحظت أن عمرو بن عبيد هنا يعرف الإجابة، إذا سئل ما البلاغة فهو يعرف ماذا يريد المسؤول أو يعرف ماذا يريد السائل، لكنه يراوغه. ولماذا هذه المراوغة؟ هذه المراوغة يريد أن يعلمه أكثر مما سأل عنه، فهو يستغل هذه الفرصة، فرصة السؤال، ليعلمه أشياء كثيرة ربما تفيده في حياته. هذه أبيات أيضا جميلة نسبت إلى زرارة ابن جز: وقد أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورفع حاجته إليه، ثم قال: أتيت أبا حفص ولا يستطيعه من الناس إلا كالسنان طرير، فوفقني الرحمن لما لقيته وللباب من دون الخصوم صرير.
1: صرير،
0: وهذا طبعا معنى حديث، يعني لو قيل لك أن قائله شاعر حديث لصدقت. فوفقني الرحمن لما لقيته وللباب من دون الخصوم صرير، فقلت له قولا أصاب فؤاده، وبعض كلام الناطقين غرور.
1: غرور، جميل جدا. أعتقد أنك يعني كنت أقول لك قبل قليل أين الشعر، احتجنا في هذه الحلقة إلى الشعر، وجميل أنك أتيت به في الوقت المناسب. الحقيقة هنا فكرة رائعة، أن ربما الأفكار الشعرية، الصور الشعرية، لعلها انقضت، انتهت، يعني أتى الشعراء على كل الصور الشعرية، لكن أن تأتي بصورة شعرية سبقك بها من سبقك، ولكن من زاوية جديدة، زاوية أخرى، بسهل ممتنع، بجانب هناك لم يطرقه أحد، هنا براعة.
0: مع تطور الحياة الدائم لا يمكن للإبداع أن يتوقف، لأن الحياة تريك زوايا جديدة دائما، في كل يوم أنت تعثر على أشياء جديدة، تظن أنك يعني أحيانا عرفت كل شيء، ويظهر لك في علمك وفي معرفتك أشياء حديثة تتعرف إليها، وأحيانا تعيد التعرف إلى أشياء كنت أنت ظننت أنك عرفتها، ولكن مع أحيانا الخبرة والتقدم بالسن وكثرة المطالعة تعيد النظر إليها وتفهمها من زاوية جديدة.
1: الكتاب البيان والتبيين هو حوى نقولا كثيرة، سواء نقول في الحكم، في الأمثال، في الشعر، في الخطب، في كثير من هذا الجانب، بالإضافة إلى الكلام الوارد والصادر أصلا من الجاحظ. استوقفني نقل جميل من نقولات الجاحظ، وهو نقله عن عمر بن هبيرة ينقل عنه دعاء، فيقول عمر بن هبيرة في دعائه، يقول: اللهم إني أعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفطنة. طول الغفلة معلومة عندنا ونتعوذ منها، واردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. أعجبني كثيرا الجملة الأخيرة في هذا الدعاء: وإفراط الفطنة. هو يعني الفطنة التي عندنا عنها تصور إيجابي ورائع جدا، هو يقول: أعوذ بالله أن أقع في التقعر في الفطنة، في النظرة الفاحصة الدقيقة جدا في الفطنة، في أن أكون فاطنا زيادة عن اللازم.
0: وربما يعني هذا من اللجوء إلى العقل أكثر من اللازم، الاتكاء على مقدرتك الإنسانية الضعيفة، فكأنك أفرطت في فطنتك رغم ونسيت جهلك أو نسيت ضعفك.
1: نعم، وكما قالوا أنه من شيم الكبار، من الأخلاق العظماء والكبار، التغافل، التغابي، أن تدع الأمور تمشي حتى لو كنت ملاحظا، حتى لو أن الموضوع لم يمشي عليك وعلى رأسك، وإنما
0: مشي،
1: لأن في سنن حياة وفي سنن كونية وفي اعتبارات أخرى. ثم إنك عندما تكون يعني مفرطا في الفطنة، في واقع الأمر أنت توقد فرنا في داخلك، فرنا متعبا وساخنا.
0: جميل جميل. هل في وقت ولا نختم بأبيات؟
1: والله لعلنا نختم بأبيات.
0: طيب، أو أنت ذكرت الشعر، وأنا أحيانا أتجاوز بعض الشعر ودعه ربما في الأخير نختار بعضا منه حتى لا تكون كل حلقة قصائد.
1: جميل.
0: ويتهم الناس بالتحيز.
1: لا، تحيز محمود.
0: طيب، هذا في ذكر ما قالوا في مديح اللسان: أرى الناس في الأخلاق أهل تخلق، وأخبارهم شتى، فعرف ومنكر قريبا تدانيهم إذا ما رأيتهم، ومختلفا ما بينهم حين تخبروا، فلا تحمدن الدهر ظاهر صفحة من المرء ما لم تبلو ما ليس يظهر، فما المرء إلا الأصغران لسانه ومعقوله والجسم خلق مصور، وما الزين في ثوب تراه وإنما يزين الفتى مخبوره حين يخبر، فإن طرة راقتك منه فربما أمر مذاق العود والعود أخضر.
1: أخضر، جميل.
0: يعني أحيانا بعض الشجر الأخضر لا يمكن أكله بسبب أنه مر وغير صالح للأكل، وربما أعجبك مظهره. فحتى الناس أحيانا يكون المظهر جميلا، لكن حين يتحدث يفصح عن قلة في الفهم وقلة في التعلم وقلة في حتى الذوق والأخلاق. ف طبعا والأبيات في هذا المجال كثيرة، آخرها: وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم.
1: في التكلم نختم بهذه الأبيات الجميلة الرائدة للرائد الناقل في هذا الكتاب البيان والتبيين الجاحظ، المتوفى سنة 255 للهجرة. شكرا جزيلا لكم، ونذكر أيضا بأن أفضل طبعات هذا الكتاب هي طبعات عبد السلام هارون، كما أشار كثير من الكتبيين إلى هذا. نلتقيكم أيها الكرام، أنا سلطان وزميلي الجميل محمد، في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، مع كتاب جديد ومؤلف جديد ورف جديد.
0: في أمان الله.
2: رف وكتاب
3: وكتاب
2: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني
3: دعيني
4: لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني.
2: رف وكتاب
4: برنامج نقلب في كل حلقة منه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره،
2: نخضعه للنقد الموزون ونربطه بغيره من الفنون والمتون. رف وكتاب من تنفيذ وإخراج ناصر ابن محمد آل سالم.

0: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
1: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص لاشتمالها على أحوال مختلفة تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف نزلت في زمن عصيب، فباتت خديجة رضي الله تعالى عنها وما تعمه أبو طالب ليبين الله سبحانه وتعالى لنبيه أنما هؤلاء أسباب، وأن الناصر هو الله، وهو الذي يدبر الأمر بلطفه سبحانه. هي السورة الوحيدة في القرآن التي تقص قصة كاملة بكل لقطاتها، لذلك قال سبحانه وتعالى عنها أنه سيقص على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القصص، وهي أحسن القصص بالفعل كما يقول علماء الأدب وخاصة المتخصصين في علم القصة، فكل عناصر القصة الجيدة متوفرة فيها من التشويق واستخدام الرمز والترابط المنطقي وغير ذلك، فهي تبدأ بحلم وتنتهي بتفسير هذا الحلم. نلاحظ أن معاني القصة متجسدة وكأنك تراها بالصوت والصورة، وهي من أجمل القصص التي يمكن أن نقرأها ومن أبدع ما نتأثر به. لكنها لم تجئ في القرآن لمجرد رواية القصص، لكن من أهدافها هو ما جاء في سطورها، وهو إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحور الأساسي القصة ثق في تدبير الله، اصبر لله سبحانه وتعالى، لا تيأس من أي شيء. الملاحظ أن السورة تمشي بوتيرة عجيبة، مفادها أن الشيء الجميل قد تكون نهايته سيئة والعكس. فيوسف أبوه يحبه وهو شيء جميل، فتكون نتيجة هذا الحب أن يلقى في البئر، ثم الإلقاء في البئر شيء فظيع فتكون نتيجته أن يكرم في بيت العزيز، ثم الإكرام في بيت العزيز شيء رائع فتكون نهايته أن يدخل يوسف السجن، ثم إن دخول السجن شيء بشع فتكون نتيجته أن يصبح يوسف عزيز مصر. الهدف من ذلك أن تنتبه أيها المؤمن إلى أن تسير الكون شيء فوق مستوى إدراكك، فلا تشغل نفسك به ودعه لخالقك يسيره سبحانه وتعالى كما يشاء وفق علمه وحكمته. فإذا رأيت أحداثا تصيب بالحباط ولم تفهم الحكمة منها فلا تيأس، لا تتذمر، بل ثق في تدبير الله عز وجل، فهو مالك هذا الملك وهو خير مدبر الأمور. مدار معظم سورة يوسف ومعاني غالب السورة يرجع والله أعلم إلى قوله سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقوله سبحانه إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. منذ أن رأى يوسف الرؤيا وإلقاء إخوته له في الجب والتقاط السيارة له من الجب ودخوله قصر العزيز، ثم إعراضه عن السوء الفحشاء، ثم دخوله إلى السجن وتعبير رؤيا الفتيين فيه وخروجه من السجن وتعبير رؤيا الملك وجعله على خزائن الأرض إلى غير ذلك، تجد هذه الآيتين واضحة المعالم في سيرة هذه القصة. وإلى لقاء في حلقة أخرى من وقفات على سورة يوسف.
0: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
1: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص لاشتمالها على أحوال مختلفة تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وأكثرهم للحق كارهون.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء ورحب بفضيلة الشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
4: مرحبا بكم وأهلا.
3: هذا السائل من سلطنة عمان إبراهيم يقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلتكم الإفادة عن المذاهب الأربعة وعن أحكامها، وهل يوجد مذاهب أخرى؟ ولو أخذ الإنسان بواحد منها فهل يكفي؟ نرجو منكم التوجيه.
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المذاهب الأربعة المشهورة هي مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. وهناك مذاهب أخرى، مذهب الظاهرية والمذهب السفياني وغيرها، لكنها مذاهب ليس هي المذاهب المشهورة عند المسلمين اليوم. وأما الأخذ بواحد منها هو جائز، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى بمذهب من يرى أنه أقرب إلى الحق. قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الإنسان المريض يختار من الأطباء من يرى أنه أقرب إلى الصواب في علاجه، كذلك أيضا الدين يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق. ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الإمام المتبوع منزلة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأخذ بأقواله وأفعاله على كل حال، ولا يرى جواز العدول عنها إذا تبين الدليل فيها. فالالتزام هذه المذاهب من باب التقريب، أي تقريب الفقه والعلم للإنسان، وإلا فإن الواجب الأول والآخر هو أن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامك، لأنك مسؤول عنه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن تمذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها وتبين له الدليل خلافها، فإن الواجب عليه أن يعجل عنها إلى الدليل، قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
3: بارك الله فيكم. السائل من سلطنة عمان يقول في هذا السؤال: هل لكل صلاة دعاء خاص؟ أرجو منكم الإفادة في سؤالي.
4: الصلاة واحدة، ما شرع في صلاة شرع في الصلاة الأخرى، كلها مثلا يجب فيها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود ركعتين والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الأفعال. لكن منها ما يكون له داعٍ خاص، الوتر مثلا، إن القنوت مخصوص الوتر، ولا يقنت في غير الوتر إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يقنت بالفرائض. وكذلك صلاة الاستخارة يدعى بعد السلام منها بدعاء الاستخارة المعروف. وبهذا نعرف أن صلاة التسبيح التي رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
5: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ابن جبل رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. رواه مسلم. وعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. وعن قتادة قال: سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. رواه مسلم. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال: قل: آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام وتقرأ السلام

قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن.
2: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
4: فوشوش في أذني وقال لي: الليلة تصلي بنا التراويح.
5: الله أكبر،
6: الله أكبر.
0: مشاهد التلاوة في العصر الحديث، تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر،
7: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج مشاهد التلاوة في العصر الحديث. حلقتنا اليوم بعنوان ملوك في محراب الحرمين.
0: مشاهد التلاوة في العصر الحديث.
8: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم المسلمين في الصلاة، وظل على هذا حتى مرض، فقال لأصحابه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وظل الأمر هكذا في خلافة الراشدين، وكان الصحابي هبيرة بن الثقفي أول من تولى الإمامة في مكة بعد أن صار أميرا لها، ثم صارت مهمة الصلاة في الحرمين من أعمال حاكمي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وظل الأمر هكذا في عصر الدولتين الأموية والعباسية، فلما كان القرن الخامس الهجري أناب الحكام العلماء ليصلوا بالناس، وشهدت المملكة العربية السعودية إمامة بعض ملوكها المسلمين. فمن هؤلاء الملوك وما قصتهم مع محاريب الحرمين الشريفين؟ مع تأسيس الدولة السعودية أقرت إمامة العلماء للحرمين الشريفين، وعهد حكامها بالصلاة للحفاظ الثقات، وتوالى على الحرمين أئمة للحرم كانوا ملء السمع والبصر. على أن التاريخ يسجل لنا عدة مرات أما فيها ملوك المملكة العربية السعودية المسلمين في الحرمين، يأتي على رأس هؤلاء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، الذي أما المصلين في المسجد الحرام 6 مرات، حيث شهد يوم الخميس الموافق لغرة شهر ذي الحجة من سنة 1374 للهجرة، الموافق لسنة 1955 للميلاد، الإمامة الأولى للملك سعود. فعندما أذن لصلاة المغرب طلب عدد من علماء المسلمين الذين قصدوا مكة للحج من مختلف الأقطار من جلالة الملك سعود أن يؤمهم في الصلاة. فلما قضيت الصلاة تقاطر كبار الحجيج ورؤساء وفودهم فحيوا جلالته وهنأوه بموسم الحج وشكروا له جهوده الحثيثة في سبيل راحة الحجيج، ثم صرف جلالته في موكبه صوب القصر الملكي بالمعابدة.
9: حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أطهر بقاع الدنيا وأشرفها، بناء على رغبة علماء المسلمين ووفود بيت الله الحرام بأن يؤم وفود بيت الله إمام المسلمين وحامي الحرمين الشريفين جلالة الملك المعظم سعود الأول حفظه الله، ونزولا عند رغبة الجميع تفضل جلالته وسيؤم جموع المسلمين المصلين لفرض صلاة المغرب.
8: وفي صلاة عصر السبت 11 من شهر شعبان لسنة 1377 للهجرة، الموافق لسنة 1958 للميلاد، خرج الملك سعود من قصره بجدة ميمما وجهه إلى مكة قاصدا العمرة، فاحتفى به الناس في الطريق. ومع وصول جلالته مكة أطلقت حامية مكة 21 طلقة تحية مستحقة لجلالته، ثم دخل من باب السلام فطاف بالبيت العتيق، ثم صعد إلى سطح الكعبة المشرفة حيث تفقد عمليات الترميم، ثم دخل الكعبة المشرفة فوضع الحجر الأخير في الكسوة الرخامية، ثم انطلق جلالته إلى المشعر الحرام بين الصفا والمروة، وتوجه تلقاء المسجد لأداء فريضة المغرب، وطلب منه المصلون أن يؤمهم ففعل. ومنها إمامته السادسة والأخيرة التي كانت في يوم الخميس الثاني من محرم لسنة 1381 للهجرة، الموافق لسنة 1961 للميلاد، حيث قصد البيت العتيق فدخله فطاف به ثم أما المسلمين في صلاة المغرب.
10: استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
8: كما أما جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز جموع المصلين في المسجد الحرام، حيث توجه فطاف بالبيت ثم حانت صلاة المغرب، فطلب منه الشيخ عبد الله الخليفي وكان إمام المسجد وقتها، فاعتذر الملك بلطف، لكن الشيخ الخليفي أعاد فألح على الملك، وهنا جاء صوت المؤذن الشيخ عبد الله بصنوي فحسم الأمر، حيث قال في مكبرات الحرم: إمام المسلمين الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود يؤم المسلمين، وأقام الصلاة. فلم يجد الملك فيصل بدا من التقدم، فتقدم فصلى في الركعة الأولى بسورة الضحى وفي الثانية بسورة الشرح، ثم عاد موكب الملك إلى جدة وبصحبته أصحاب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران المدني آنذاك، فضلا عن الأمير مشعل بن عبد العزيز والأمير متعب بن عبد العزيز. ولمن أراد مزيد علم في هذا الموضوع فليراجع كتاب معالي الدكتور الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد الذي عنون له باسم تاريخ أمة في سير أئمة، وكذلك كتاب أئمة المسجد الحرام في العهد السعودي للأستاذ عبد الله بن أحمد آل علاف. أما المسجد النبوي فقد شهد إمامة الملك سعود للمصلين 3 مرات، كلها بعد أن ينتهي إمام المسجد النبوي آنذاك فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح من خطبة الجمعة، فيطلب من جلالته أن يتقدم لإمامة المصلين.
11: عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم، فهذا إمامكم الأعظم الملك سعود حفظه الله يتقدم فيصلي بكم صلاة الجمعة، تقبل الله منا جميعا.
10: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم

0: فكانت الإمامة الأولى يوم الجمعة 17 من شعبان لسنة 1377 الهجرة الموافق لسنة 1958 للميلاد، وأما الثانية فكانت يوم الجمعة من شهر جماد الآخر لسنة 1378 الهجرة الموافق لسنة 1959 للميلاد، وأما الثالثة والأخيرة فكانت يوم الجمعة 19 من شهر ذي الحجة لسنة 1380 للهجرة الموافق لسنة 1961 للميلاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وهكذا أيها السادة تنتهي هذه اللحظات السعيدة، تجردنا فيها من كل شيء واتجهنا فيها إلى الله سبحانه وتعالى، نرجو خيره وبره ونسأل رضوانه وغفرانه وعفوه. استمعنا فيها إلى دعوة الخير، إلى مزيد من شكر الله تعالى على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم اتجهنا إلى الله تعالى نؤدي صلاة الجمعة خلف إمام المسلمين حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المفدى، وقد رتل فيها جلالته، رتل في الركعة الأولى الفاتحة وسورة والشمس وضحاها، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة والليل إذا يغشى. فكانت لحظة من أسعد اللحظات في حياة هذه الأمة السعيدة بإمام المسلمين.
0: إلى هنا عزيزي المستمع أصل معك إلى نهاية الحلقة، وإلى أن ألتقي معك في الحلقة القادمة بإذن الله، لك مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وأن أتلو القرآن.
4: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
6: فوشوش في أذني وقال لي الليلة أصلي بنا التراويح.
7: الله أكبر
8: الله أكبر.
9: مشاهد التلاوة في العصر الحديث. تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر.
10: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبتل.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: مع القرآن
2: في حروفه وكلماته وقصصه وعظاته وسوره وآياته،
1: نسمع متدبرين، ننصت خاشعين، نتدبر نتلو، عسى أن تحف أرواحنا الرحمات وتظل قلوبنا البركات.
2: مع القرآن،
1: برنامج يومي مباشر نقضي فيه ساعة مع القرآن. مع القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، لما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر
1: مع القرآن.
3: تقبلوا مستمعينا الكرام أجمل وأرق التحايا من فريق العمل، مشرف العام الزميل فيحان بن محمد السبيعي في الإعداد والتقديم، محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي في التنسيق، سلطان حميد العنزي في التنفيذ والإخراج، زميلنا المتألق دوما خالد بن محمد المالكي.
2: مع القرآن.
3: أليس الله بكاف عبده؟ آية عظيمة مستمعينا الكرام تبعث في النفس الأمن والاستقرار والطمأنينة، فمن كان الله مانعه وكافيه فلن يخاف من غيره، ومن كان الله معينه وناصره فلن يأبه بقوة أحد من خلقه. فقط ما على المؤمن إلا أن يحقق العبودية لربه، وأن يستقيم على أمره، وأن يبتعد عن أسباب غضبه، وسيكفي حينها كل شر يخافه وكل بلاء يحذره. وكل عبودية يحققها العبد لربه يقابلها حماية منه تعالى له. سنعيد هذه العبارة لعظمها وأهميتها، وكل عبودية يحققها العبد لربه يقابلها حماية منه تعالى له. فكلما أوجس المؤمن خيفة في قلبه فعليه أن يبددها بعبادته لربه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، فقد أنقذ يونس عليه السلام من ظلمات ثلاث، وعافى أيوب عليه السلام من الضر، وأنجى إبراهيم عليه السلام من النار، وسلم موسى عليه السلام من فرعون وقومه، وعصم يوسف عليه السلام من فعل الخطيئة، وحفظ محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحبه من أعين المتربصين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن من أهم أسباب حماية الله لك مستمعي الكريم، مستمعتي الكريمة، أن تكون حافظا لحدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وأن تكون كذلك حافظا لجوارحك من التعدي في الحرام أو كذلك التمادي في الباطل، وأن تكون محافظا على فعل الطاعات وبذل المعروف والإحسان إلى الآخرين، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن. ومتى ما كنت محافظا لذلك كل حفظك الله من كل سوء وشر ومكيدة. أليس الله بكاف عبده ومدار حديثنا في هذه الحلقة، فمرحبا بكم وبجميل تواصلكم من خلال التغريدة الخاصة بالبرنامج الموجودة في حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس.
1: مع القرآن.
2: مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ محمد خليل قارئ جزاه الله خيرا. مرحبا بكم ومستمعينا الكرام من جديد. نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة: أليس الله بكاف عبده؟ من أراد مشاركتنا عبر الهاتف 011-405-2999. المؤمن دائما متصل بالله عز وجل. ربما يكون هناك بعض المواقف لكفاية الله عز وجل عبده، سواء حصلت لك مستمع الكريم أو حتى لأحد غيرك، فتتواصل معنا عبر الهاتف 011-405-2999 لحكاية تجربتك للمستمعين الكرام. فالقصص جميلة في ترسيخ مثل هذه الأمور العظيمة. هذه مشاركة مستمعين الكرام للمبادر دائما في ميادين الخير عمر السفري، يقول: قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قال السعدي رحمه الله: أي أليس من كرمه وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته وامتثل أمره واجتنب نهيه، خصوصا أكمل الخلق عبودية لربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه ويدفع عنه من نواه بسوء. شكرا جزيلا لأخينا عمر السفري على هذا النقل الجميل. أيضا هذه مشاركة من محفوظ، يقول: نقل بعض المفسرين أن كفار قريش كانت خوفته من الأصنام وقالوا: يا محمد أنت تسبها ونخاف أن تصيبك بجنون أو علة، فنزلت الآية في ذلك. واتفق المفسرون أن المقصود هنا بعبده هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في الخطاب جميع الأنبياء والمؤمنين الذين هم من عباد الله عز وجل. سبحان الله العظيم، دائما الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة صالحة في كل زمان ومكان، وأيضا فيها السعادة والطمأنينة والراحة النفسية في الدنيا وكذلك في يوم المعاد في الآخرة، حيث تطمئن النفوس المؤمنة في هذا اليوم المهول. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يكون شافعا لنا لا علينا في يوم العرض الأكبر. ظن مستمعينا الكرام، يعني ربما الذي لا يؤمن بالله عز وجل ويشرك معه غيره قد يكون هناك لديه زعزعة في إيمانه، وبالتالي ربما يخوف من هذه الأصنام أو من الشمس أو من القمر، كل هذه الأمور التي تعبد من دون الله عز وجل. لكن الإنسان إذا كان اعتماده على الله عز وجل وإيمانه قوي به سبحانه وبحمده، فإنه مثل هذه الخزعبلات والترهات لا يمكن أن يخاف منها. البعض ربما أنه يذهب، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، إلى ولي من الأولياء ليعبده من دون الله عز وجل، ويطلب منها أشياء، يطلب منها الولد، يطلب منها غير ذلك. هو لو كان يستطيع أن ينفع نفسه لأنقذ نفسه من الموت، هو الآن في هذا القبر وحيدا، أمامه عمله الذي عمل، إن كان صالحا فالحمد لله، وإن كان سيئا فسيحاسب عليه عند الله عز وجل. فهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الموت ولا يستطيع أن ينفع نفسه، فالحمد لله على هذه الشريعة الإسلامية، والحمد لله أيضا على إقامة التوحيد في هذه البلاد الطيبة المباركة المملكة العربية السعودية. محمد الرويشد يقول: أليس الله بكاف عبده؟ أي أليس من كرمه وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته وامتثل أمره واجتنب نهيه، خصوصا أكمل العبد أكمل الخلق عبودية وهو محمد صلى الله عليه وسلم، حينما شاهدت إحدى زوجات الرسول هدى صلى الله عليه وسلم والرسول هدى صلى الله عليه وسلم قائم حتى تتفطر قدماه، قالت: يا رسول الله، ألم يغفر الله ذنبك ما تقدم منه وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة.
0: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ خالد المطرودي، جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. موضوعنا في هذه الحلقة: أليس الله بكاف عبده؟ من كان له تجربة في كفاية الله عز وجل فليتواصل معنا عبر الهاتف 011-405-2999، إما من خلال قصة أو واقعة أو حادثة حدثت له، أو حتى ينقلها من سلفنا الصالح.
0: مع القرآن على مائدة القرآن.
1: مرحبا بكم أيها الكرام من جديد، نتحلق وإياكم بصحبة شيخنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية وإمام وخطيب مسجد قباء، والمدرس في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم صاحب الفضل والفضيلة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله أخي أبا عبد الله الشيخ عبد الرزاق، وحي الله المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا الكريم. أليس الله بكاف عبده؟ ما المراد أحسن الله إليكم بالكفاية في هذه الآية الكريمة؟
2: الله أكبر، أحسنتم. الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى من صفاته أنه كاف عباده، ومن أفعاله أنه يكفي عباده. وكفاية الله عز وجل لعباده نوعان: كفاية عامة شاملة تشمل كل مخلوق وتشمل المؤمن والكافر، وهي كفاية الرزق والتدبير، وكفاية خاصة إنما يفوز بها المؤمنون المتقون المنيبون إلى الله سبحانه وتعالى المتوكلون عليه، وهي كفاية حفظ وعون وحماية من كيد شياطين الإنس والجن، وكفاية الله عز وجل العبد ما يهمه في أمر دينه ودنياه، وكفاية فيها رزق الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الكفاية الخاصة العظيمة التي يفوز بها المؤمنون الموحدون، هذه هي الكفاية المقصودة في هذه الآية. وينبغي علينا أن نعلم أيها الأحبة أن هذه الكفاية لا تعني أن المؤمن لا يبتلى، بل البلاء قرين الإيمان. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقال أحد السلف، ويذكر أنه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: لولا المحن لشككت في الطريق. ولا تعني هذه الكفاية أن المؤمن لا يجد منغصات في حياته أو لا يؤذى من أعدائه، بل قد يؤذى، بل قد يقتل كما قتل بعض الأنبياء، لكن ذلك لا يقع عليه كما يقع على غيره. إنه يقع بكفاية الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك يكون خيرا له من ضده. هذه كلها من كفاية الله عز وجل لعبده. والمؤمن يستشعر هذه الكفاية ويعيش في كنفها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه في الليل قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فالمؤمن يستشعر كفاية الله عز وجل له في يومه كله، فإذا أوى إلى فراشه قال هذا الذكرى مستشعرا هذه الكفاية العظيمة.
1: نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم حول هذا العرض الجميل والرائع لهذه الآية الكريمة. لكن أحسن الله عليكم، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أليس الله بكاف عبده؟ من هذا العبد المقصود في هذه الآية الكريمة؟
2: نعم، بارك الله فيكم. جمهور القراء قرأوها كما قرأتموها بالإفراد: عبده. فمن المراد بالعبد حال الإفراد؟ قال بعض العلماء عبده مفرد مضاف، والمفرد مضاف من صيغ العموم فيقتضي العموم، فيدخل فيه كل عبد لله موحد له سبحانه وتعالى. وأولى العباد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل العباد عبادة صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء العبد هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال عقبها ويخوفونك، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقول وحتى على هذا القول فإن الكفاية لم تعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علقت بوصفه، وهو كونه عبدا لله عز وجل، فيتبعه في هذه الكفاية كل عبد موحد لله عز وجل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة والكسائي عباده بالجمع، والمراد بهم المؤمنون من الأنبياء وغيرهم، لأن ظاهر الآية والله أعلم أن الكفاية هنا الكفاية الخاصة. فيتحقق لنا رعاكم الله أنه على كل المعاني فإن هذه الكفاية شاملة لعباد الله الموحدين المتوكلين عليه. فكل من كان عبدا لله عبادة اختيارية فإن الله كافيه، قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشيطان فيقول شيطان لآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. إذن أنت أيها المؤمن، أنت أيها الموحد لله عز وجل، المتقي لله، الحريص على عبادة الله عز وجل، داخل في العبد المراد في هذه الآية على جميع أقوال المفسرين. أليس الله بكاف عبده، استفهام للتقرير، يعني قد كفى الله عبده، ويكون جواب السؤال بلى قد كفى الله عبده ونحن على يقين من ذلك.
1: الله أكبر. أحسن عليكم شيخنا الكريم، يعني نحن جميعا نتلو هذه الآية الكريمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. دعنا ننتقل أيضا للحديث عن هذه الآية العظيمة أليس الله بكاف عبده، حول ثمرات وآثار هذه الآية على المؤمن، على اطمئنانه، على حالته النفسية، على حالته الروحية. أحسن الله عليكم.
2: الله أكبر. كل كتاب الله هدى للمؤمنين المتقين المحسنين، فإنما يتعظ ويعتبر بالقرآن المؤمن المتقي المحسن. نعم كتاب الله هدى للناس أجمعين، لكنها هداية بيان وإقامة برهان. أما الذين يتعظون بالقرآن ويجنون ثمرات آيات القرآن فهم المؤمنون المتقون المحسنون. وهذه الآية العظيمة لها آثار كريمة، منها أن يحرص العبد على تحقيق عبوديته لله عز وجل إخلاصا لربه واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم وحرصا على إتقان العبادة. فإن القاعدة عند أهل العلم أن الأمر إذا علق على وصف يزيد بزيادة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. وقد علقت كفاية الله لعباده بالعبادة، فكلما قويت العبادة قويت الكفاية، وكلما نقصت العبادة نقصت الكفاية. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل والكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة مع الناقصة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والأمر الثاني من ثمار هذه الآية الكريمة الثبات على الدين والاستقامة، فإن العبد إذا أيقن أن من عبد الله كفاه يثبت على عبادة الله ولا يصرفه عنها صارف، ويستقيم على دين الله عز وجل، ويكون دين الله عنده أعلى ما يستمسك به. ومن استقام على دين الله كان له الفوز في الدنيا والآخرة. والأمر الثالث من ثمار وآثار هذه الآية على المؤمن تقوية حسن الظن بالله، فمن علم أن الله كافيه زاد حسن ظنه بالله، ومن زاد حسن ظنه بالله نال الخير كله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله.
1: الله المستعان.
2: والأمر الرابع من ثمار هذه الآية المباركة وآثارها على المؤمن تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وعدم الخوف من غير الله خوفا يقود إلى التفريط في دين الله. فالله غالب، ومن دون الله سبحانه وتعالى مغلوب، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، فلا يخاف المؤمن خوف السر من مخلوق، ولا يترك دينه خوفا من مخلوق، فلا يخاف أحدا من دون الله، فإن كل من دون الله مغلوب، والله سبحانه وتعالى غالب. الأمر الخامس الثقة بالله واطمئنان القلب بذلك، فالله كاف عبده وهو الغالب سبحانه. وانظر لهذه القصة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدركته القائلة نزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشامه ثم قعد، فهو هذا. الله أكبر. هذا اليقين والثقة بالله عز وجل عدو واقف على رأسه وقد أصلت السيف والصحابة بعيدون عنه، ما تحرك قلبه، بل قال: الله يكفيني، فسقط السيف من يد الأعرابي وقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس أن يحرص المؤمن على إرضاء الله ولو كان ذلك يسخط الناس، وأن يشتغل المؤمن بالله عن كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث: من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. والأمر السابع أن يحرص المؤمن حرصا شديدا على سؤال الله الكفاية، ومن سأل الله الكفاية كفاه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استكفى كفاه الله. الأمر الثامن أن يستظل العبد الموحد بكفاية الله بلزوم الكتاب والسنة بفهم السلف وبذل الأسباب، فلا يعتمد المؤمن على أن الله كافي فيعطل الأسباب، بل يبذل الأسباب وإعمال الحكمة فيعمل الحكمة، ولا يكون متهورا ولا يتبع العواطف العواصف، وإنما يكون دائما يحكم عاطفته بعقله ويحكم عقله بدينه. بارك الله فيكم. نعم.
1: شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان ابن سليم الله الرحيلي أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية على هذا الحديث الطيب والمبارك، فشكر الله لكم.
0: مع القرآن، مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد

0: مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: مع القرآن.
2: إذن تلاوة طيبة مباركة مستمعينا الكرام لأحد مشاهير القراء في عالمنا الإسلامي وهو إمام في الحرم المكي الشريف عليه رحمة الله تعالى الشيخ علي بن عبد الله جابر رحمة الله تعالى عليه. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. نذكر أيضا بموضوعنا في هذه الحلقة حول هذه الآية الكريمة العظيمة ما فيها من الهدايات والعبر، أليس الله بكاف عبده. الحقيقة مشاركات عديدة مستمعينا الكرام. هذه مشاركة من أخت سفيرة السعادة تقول، يقول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، من فوائد الآية الكريمة الحث على تحقيق العبودية لله عز وجل، لأنك إذا حققت العبودية تحققت لك الكفاية، فإذا كانت الكفاية مرتبة على العبودية حصل للعابد من هذه الكفاية بقدر عبوديته. وتنقل هذا التفسير النفيس للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. مريم عبد الرحمن تقول تبحر بنا أمواج المخاوف والظنون، ويعيدنا قوله أليس الله بكاف عبده إلى مرسى الأمان. شكرا جزيلا لأختنا مريم عبد الرحمن على هذه المشاركة. ربما أيضا في القرآن الكريم العديد من القصص، قصة نبينا إبراهيم عليه السلام حينما أوقدت النار فأصبحت بردا وسلاما على إبراهيم. أيضا مستمعينا الكرام ما حصل لأيوب عليه السلام حينما التقمه الحوت وخرج ولله الحمد والمنة من هذه المدلة همات بسلام وأمان. يجب أن يكون لدينا هذا اليقين بالله عز وجل وهذه الآية الكريمة أليس الله بكاف عبده. بلى، فقد أنقذ يونس من ظلمات ثلاث وعافى أيوب من الضر. لعله أيضا يونس عفوا الذي كان في هذه الظلمات الثلاث وعافى أيوب من الضر، وأنجى إبراهيم صلى الله عليه وسلم من النار، وسلم موسى صلى الله عليه وسلم من فرعون وقومه، وعصم يوسف صلى الله عليه وسلم من فعل الخطيئة، وحفظ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحبه من أعين المتربصين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إلى آخر هذه الآية الكريمة. نايف يقول ثق بأن الله عز وجل تكفل برزقك وحياتك وحياة الخلق أجمعين. شكرا جزيلا لأخينا نايف على هذه المشاركة. المستمع علي بن سالم يقول اللهم يا كافل العباد وواهب الأرزاق وموزع العطايا، ارزقنا نورا في القلب وضياء في الوجه وعافية في البدن وسعة في المال والعلم والعمل وحسن الصفات وصلاح الأعمال والنوايا.

0: بك ويشفي مرضك، قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. أليس الله بكاف عبده؟ شكرا جزيلا لأختنا جمان على هذه المشاركة. أيضا هذه مشاركة مستمعينا الكرام من ضوء سرمدي، تقول: في قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده الحث على تحقيق العبودية لله تعالى، لأنك إذا حققت العبودية تحققت لك الكفاية، فإذا كانت الكفاية مرتبة على وصف العبودية حصل للعابد من هذه الكفاية بقدر عبوديته. شكرا جزيلا لأختنا ضوء سرمدي على هذه المشاركة. فاطمة من جدة تقول: قل إن الله قادر وهون عليك فإنك بأعيننا، وضم قلبك وأقرأ عليه: أليس الله بكاف عبده؟ وإذا ارتعد خوفا فدثره ب: ولو سوف يعطيك ربك فترضى. شكرا جزيلا لأختنا فاطمة على هذه المشاركة. محمد الصلوي يقول: هل أشارك؟ نقول: حياك الله، هذه إذاعتكم، فتفضل في كل وقت وفي كل حين. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أخينا حمود يقول: ها أليس الله بكاف عبده؟ هذا هو الاستفهام الذي يورثك راحة وهدوءا وطمأنينة. الله الكافي يكفي همك وحزنك وكل ما أوجعك، اطمئن به وتيقن وأحسن الظن. إذا قرأت أليس الله بكاف عبده فكل المخاوف تتبدد، وإذا قرأت ادعوني أستجب لكم فكل الأحلام تتجدد. شكرا جزيلا لأخينا حمود على هذه المشاركة. تلاوة طيبة مباركة مستمعينا الكرام، ثم نعود إن شاء الله
1: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة لقاري الشيخ هاني الرفاعي جزاه الله خيرا.
2: مع القرآن،
3: جودة الحياة في القرآن الكريم.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فجودة الحياة مستمعي الكرام في الائتلاف والاجتماع وباجتناب التفرق والتحزب، فالتفرق شر وبلاء، نهى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أمر

0: كن بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة عقيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جذها جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فحذر القرآن والسنة مستمعي الكرام من التفرق والاختلاف في مواضع. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن أسباب الفرقة والاختلاف ظهور الجماعات والأحزاب التي فرقت المسلمين ودعوت بدعاوى الجاهلية. وعندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من الصحابة رضي الله عنهم: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال دعوى الجاهلية؟ وقد بلي المسلمون اليوم بجماعات وأحزاب مخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، نشأت على أفكار بدعية ومبادئ حزبية وغايات دنيوية سياسية، ولبست لباس الدين وهي تخالفه في أصوله وفروعه. وقد بين شأنها العلماء قديما وحديثا، وحذروا منها وبينوا حرمتها. اللهم اعصمنا بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم من الزيغ والضلال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جودة الحياة في القرآن الكريم. الدكتور عبد الله الحيدان مع القرآن.
2: إذن شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحيدان هذا الحديث الطيب والمبارك حول جودة الحياة في كتاب الله الكريم. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته. ما الأمر حيلة فيما قضى الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فنعم القادر الله، يريد المرء أن يؤتى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. شكرا جزيلا لأخينا عمر على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أختنا لولو تقول: أليس الله بكاف عبده؟ هذه الآية تمنحنا الطمأنينة في حياتنا. شكرا جزيلا لأختنا لولو على هذه المشاركة. أيضا سبحانه وتعالى وبحمده، أخ عبد العزيز يقول: الله يكتب أجركم. نقول وإياكم، شكر الله لكم هذه المشاعر الطيبة والمباركة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أحد الإخوة الكرام يقول: أليس الله، ينقل قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ لا تحزن وثق بربك، فهو قادر أن يكفيك ما أهمك وأغمك، ويحميك ممن قصدك، ويمنعك ممن كاد لك، ويحفظك ممن مكر بك. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أخينا صلاح يقول: أليس الله بكاف عبده؟ مهما اشتكيت للناس لن يخف وجعك، ضع همك في سجدة بين يدي الله عز وجل. شكرا جزيلا لأخينا صلاح على هذه المشاركة. أيضا هذه أبيات جميلة: على ماذا اتفقنا يا فؤادي، إذا ضاقت عليك فمن تنادي؟ تناجي الله خلاق البرايا، تنادي من ينادي يا عبادي. شكرا جزيلا لأخينا صلاح على هذه الأبيات الجميلة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة فيها توكل على الله عز وجل من أختنا هيا تقول: قد تنتابك مخاوف وهموم حول مستقبلك، ولكنها تتلاشى عندما تتمعن في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فتعلم يقينا أن الدنيا لله، وأن الرزق من الله، وأن مستقبلك بيد الله وحده. لا عليك إلا أن تحمل هما واحدا، وهو كيف ترضي الله. فإنك إن أرضيت الله رضي الله عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. حقيقة هذه الرسالة تكتب بماء العين من جمال محتواها، فشكر الله لأختنا هيا على هذه المشاركة. أيضا أحد المستمعين الكرام يقول: والله ما وكلت أمري لله يوما إلا قضى لي مطلبي، وما استغثت به يوما في أزمة إلا أغاثني، وما خفت أمرا فدعوته إلا كفاني إياه، وما استغنيت به عن الناس إلا فتح لي أبواب من السكينة والطمأنينة، فأقول لكل مهموم أحاطت به المصائب والكروب من كل جهة: أليس الله بكاف عبده؟ شكرا جزيلا لأخينا المستمع الكريم على هذه الرسالة، حقيقة وكان ختامها مسك. نسأل عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا وإياكم اليقين به سبحانه وبحمده، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. إذن وصلنا وإياكم سمعين الكرام إلى دقائقنا الأخيرة في هذه الساعة القرآنية المباشرة، شكر الله لكم متابعتكم، وأيضا هذه الرسائل والإضاءات والهدايات التي أرسلتموها حول هذه الآية الكريمة العظيمة: أليس الله بكاف عبده؟ إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أشاهد كذلك الشيخ الفاضل يوسف الدوسري: تمنيت لو كان بالقرب مني حتى يتلو هذه الآية الكريمة العظيمة بصوته الطيب المبارك، فشكر الله له جهوده في هذه الإذاعة. بعد قليل إن شاء الله سنوافيكم بالبرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، وقتا ماتعا ومفيدا نتمناه لكم مع آيات كتاب الله الكريم. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع القرآن، بالقرآن نحيا وعلى هديه نسير. قضينا وإياكم أيها الكرام ساعة قرآنية فيها الشفا والنور والبركة والسرور، فهو روح الحياة وسعادة الروح. مع القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب من حديث سعد، والنسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قد قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. رواه أحمد وابن ماجه، وإسناده متصل، ورواته ثقات. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء خير أدعو به في صلاتي؟ قال: نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام فقال: إن خير الدعاء أن تقول في الصلاة: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. رواه البيهقي. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الكلمة؟ فسكت الرجل، ورأى أنه قد هجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء يكرهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابا. فقال الرجل: أنا قلتها يا رسول الله، أرجو بها الخير. فقال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت 13 ملكا يبتدرون كلمتك، أيهم يرفعها إلى الله تبارك وتعالى. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن، واللفظ له والبيهقي. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه
2: حتى أحبه
3: حتى أحبه.
2: قلب يخفق بالحب، وبصر يرنو إلى السماء، ولسان يلهج بالذكر والعطاء، وقدم تسير وتتعثر، تسير إلى الله حبا وشوقا وخوفا وطمعا.
4: أمتع شيء في الدنيا المعرفة بالله عز وجل، وأمتع شيء في الجنة لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى.
2: لحظات وأوقات نقضيها نذكره فيها، نرقق قلوبنا بذكره، ونزكي نفوسنا بالقرب منه سبحانه.

0: حتى أحب.
1: برنامج يكشف أسرار النفس ويسبر أغوار الروح ويبين أسباب البعد عن الله تعالى وطرق الوصول له سبحانه،
2: مع عرض لبرامج إيمانية عملية وتجارب واقعية،
1: باستضافة بعض من لهم باع في التوجيه الإيماني وأسلوب في التوجيه والوعظ. ولكن
0: إليك فراري حتى أحب.
2: حتى أحب يأتيكم يوميا مباشرة الساعة 12 بعد منتصف الليل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامج حتى أحب، نتقرب فيها لله سبحانه وتعالى، نشحذ إيماننا، نملأ نفوسنا شوقا إليه وحبا، نسير إلى الله سبحانه وتعالى رغبة ورهبة. والله عز وجل واسع الكرام، واسع الفضل، واسع الرحمة سبحانه وتعالى، واسع المغفرة، يقبل عباده على علاتهم، لأنه أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. فاللهم اقبلنا وتقبل منا واعنا وأكرمنا بفضلك يا رب، أنزل على قلوبنا الهدوء والسكينة والاطمئنان. خلوني في البداية أرحب بكم، أنا محدثكم محمد كشميم، ومعي في الكنترول زميلي ثامر أبو شال. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: حتى أحب.
2: حتى أحب
3: مستمعينا الكرام، رمضان لا يمكن أن يأتي رمضان إلا وتمتلئ القلوب والنفوس شوقا إلى الجنة. هكذا طبيعة الشهر، مرتبط بالجنة، فتجد المؤمنين طوال الشهر قلوبهم ترنو إلى الجنة التي فتحت أبوابها، ترنو إلى نعيمها، يتذكرون نعيمها، يتذكرون الهدوء فيها والاطمئنان، يشتاقون وقلوبهم وكفهم ترفع كل يوم وكل ليلة أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى الجنة. فهناك ارتباط وثيق بين هذا الشهر وبين الجنة، وكأن الله عز وجل أكرمنا بهذا الشهر إكراما خاصا ليقول لنا: قد فتحت لكم أبواب الجنان، فاعملوا وتسابقوا وسارعوا وادخلوا فيها. أي والله يا إخوان، هكذا أنا أشعر دائما رمضان لما يأتي، أشعر بارتباط روحاني وشعوري بالجنة وما عد الله عز وجل لنا فيها، وتعظم ويعظم الشوق في نفسي ويعظم الحنين في قلبي إلى تلك الجنان الوارفة والظلال والحور العين، ونبينا صلى الله عليه وسلم، ورؤية الله عز وجل، والسكينة وذهاب الحزن، لا حزن، لا موت، لا هم، لا غم. أمور كثيرة تختلج داخل نفسي حينما يأتي رمضان ترتبط بهذه الجنان. لكني في البداية مستمعي الكرام، اسمحوا لي أن أستضيف في هذه الحلقة من يحدثنا عن هذه الأشواق، من يحدثنا عن هذه الأشواق، من ينقلنا نقلة شعورية وروحانية وعاطفية وفكرية حتى وعقلية إلى تلك الديار الجنان. بعد الفاصل أخذ ضيفي.

0: أنت محب.
1: برنامج يكشف أسرار النفس ويسبر أغوار الروح ويبين أسباب البعد عن الله تعالى وطرق الوصول له سبحانه،
2: مع عرض لبرامج إيمانية عملية وتجارب واقعية،
1: باستضافة بعض من لهم باع في التوجيه الإيماني وأسلوب في التوجيه والوعي.
3: حتى أحب،
2: حتى أحب.
4: مستمعينا الكرام، إذا نبدأ نحلق وننطلق في أشواقنا وفي حنيننا إلى الجنات. استضيف في هذه الدقائق القادمة الدكتور أحمد بن إبراهيم فقيرة، المشرف التربوي السابق، وهو كذلك سابقا رئيس مجلس إدارة جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف. حياك الله دكتور أحمد، يا هلا وسهلا وكل عام وأنت بخير.
5: يا أهلا ومرحبا وحياكم الله، وكل عام أنتم بخير، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العون والسداد والتوفيق. وأهلا بإخواني وأخواتي مستمعي ومحبي إذاعة نداء الإسلام، حياكم الله.
4: الله يحييك، ونحن سعداء أن تكون معنا. نبغى الليلة نعيش لحظات الجنة شوقا وحبا وهكذا فكرا بأرواحنا، نعيش في تلك الديار وفي تلك، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وأن يكرمنا ويجعلنا من أهله. تفضل حدثنا عن الجنة.
5: الله أكبر. أولا نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهلها.
4: آمين.
5: وحديثي عن الجنة في هذا الشهر العظيم وهذا الموسم الكريم الذي يدفعني إليه ويزيد في شوقي إليه أنا وإخواني المستمعين والمستمعات الآن، هو ما مر معنا من ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم. وهذا دليل العفو والصفح والمغفرة والتجاوز، ويكفيك قوله فتحت أبواب الجنة. فهي الجنة، إي والله الجنة، نعم الجنة، فهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وحلل كثيرة وأزواج حسن الله عز وجل وجوههم وجملها، بناها الله تعالى لعباده المتقين. من يدخلها أيها الإخوة وأيتها الأخوات ينعم ولا يبأس أبدا، ويخلد ولا يموت أبدا، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، والله عز وجل يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. لأنهم إذا دخلوا الجنة، واسمع أخي الكريم وإخواني، الله أكبر، يطلع عليهم الرب جل وعلا فيقول لهم تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا يا ربي ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. فالحديث عن الجنة يطول، ويكفينا أن فيها محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله تعالى عنهم، وفيها ما لا عين رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي كذلك ديارنا الأولى التي أخرجنا منها ونحن نطفا في ظهر أبينا آدم عليه السلام، وقد سبق في علم الله إني جاعل في الأرض خليفة. وأهبط الأبوان وأخرج من الجنان بعد كيد عدو الله إبليس. ولكن إذا سمعت إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتفاءل ذلك التفاؤل العظيم، فيقول لنا مذكرا فحي هلا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ نعم نحن عائدون ثقة بالله وظنا حسنا بربنا الرحمن أن يجعلنا سبحانه وتعالى من أهلها.
4: نعم تفضل.
5: ورمضان كما ذكرت أخي الكريم هو من أوسع أبواب دخول الجنة في يعني تلبس العبد بهذا الصيام وهذا الركن العظيم. وإذا أذنت لي يعني أنا أبدأ بهذه الخطوات العظيمة كأننا والله نخطو إلى الجنة، وهذه من رحمة أرحم الراحمين. ألم تصوموا أيها الإخوة والأخوات اليوم؟ نقول بلى.
4: الحمد لله.
5: ألم تقوموا بين يدي الله؟ نقول بلى. ألم تسجدوا وتركعوا لله؟ نقول بلى. اسمعوا ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم.
4: الله.
5: يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين.
4: الله.
5: الله أكبر. فما بالك بمن يسجد ويركع بين يدي الله جل وعلا سائلا له أن يدخله في أوسع أبواب رحمته وأن يجعله من أهل الجنة وينجيه من النار. بل نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح يكون في رمضان أجود الناس، ويكون أجود ما يكون عندما يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فما بالك بالله جل وعلا،
4: الله.
5: رب نبينا صلى الله عليه وسلم ورب جبريل عليه السلام، وهو من تكلم على الحقيقة بهذا الكلام الذي يقرؤونه ويتدارسونه فيما بينهم، ونحن نكون من أهل القرآن في رمضان أكثر من بقية الشهور. وقد قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول الله: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فنحن ظننا بالله أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يستر عيوبنا، وأن يقيل عثراتنا، وأن ينعمنا في نعيمه السرمدي الأبدي الذي قال عنه ويكفينا هذا القول: خالدين فيها أبدا، وكما قال: لا يبغون عنها حولا. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها.
4: آمين آمين. إذا كان هذا رمضان وهذا شعور المؤمن مع الجنة، والله عز وجل يريد أن تغرس قيمة الجنة ومعاني الجنة وأشواق الجنة تغرس في القلب، لكن هناك ما بعد هذه الأشواق؟ أكيد هناك عمل، أكيد هناك صبر، أكيد الله عز وجل يقول: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هكذا الله دائما، الله عز وجل حينما يذكر الجنة يذكر بعدها عمل، يذكر بعدها شيء تقدمه بين هذه بين يعني يدي هذه الأشواق.
5: يعني أحدثك عن بعض الأعمال العظيمة التي هي يعني من أهم مهمات رمضان. اسمع ماذا يقول الله عز وجل في آية فرض الصيام. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم تجهدون، لعلكم تتعبون. لا، لعلكم تتقون. وأنا أقول أن جميع إخواني الصائمين والصائمات وهم ممن يتلبس بهذه التقوى على الحقيقة. واسمع كيف أن أسئلة الصائمين تكثر في موسمين اثنين، في موسم رمضان وفي موسم الحج.
4: صحيح.
5: هل الناس تتصنع هذه الأسئلة أو تتكلفها؟ لا والله، هي أسئلة حقيقية. يسأل بعض الناس يقول: ما حكم بقايا السواك في الفم؟ بعض الرجال يسأل عن حكم بقايا السواك في الفم، وبعض الرجال والنساء يسأل عن حكم القطرة في أذنه أو في عينه، احتاج كتبها له الطبيب فهو يسأل عنها. وتسأل إحدى الأخوات عن حكم الحناء في يدها، وتسأل أخرى عن حكم الكحل في عينها. لماذا هذه الأسئلة؟ إنهم قد تلبسوا بالتقوى وأصبحوا يخافون على جرح صيامهم أو نقص أجورهم وثوابهم، فهم قد تلبسوا بالتقوى حقيقة. وتعال إلى أحد أبنائنا الأطفال الصغار، شاب صغير أو فتاة صغيرة من أبناء العشر سنوات أو التسع سنوات، وقل له: روح اشرب ماء يعني من المطبخ، ما حد يشوفك. يوافق؟
4: لا،
5: والله لا يوافق.
4: نعم.
5: لماذا؟ لأنه يشعر بمراقبة الله عز وجل والتزامه مع الله وأنه صائم في هذا اليوم لله. فعاقبة هذه التقوى هي لصالح هذا العبد رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا. واسمع إلى ارتباط التقوى بالجنة. يعني معظم آيات دخول الجنة يقدمها الله عز وجل أو يربطها بالتقوى. صحيح. إن للمتقين مفازة، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونهر، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا فقط ليس غيرهم، ونذر الظالمين فيها جثيا. فألبس الله عز وجل عباده بالصيام ثوب التقوى، وجعل التقوى من أعظم أسباب دخول الجنة، جعلنا الله جميعا من المتقين. هذا عمل. من الأعمال الثانية المهمة كما ذكرت أخي الكريم،
4: نعم،
5: الصبر. معروف أن هذا الصبر أو هذا الشهر هو شهر الصبر.
4: صحيح.
5: هذا معروف، لأنه العبد يصبر ويحجز نفسه ويختمها ويحجزها عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق مع الأذان أذان المؤذن هذه الأيام إلى غروب الشمس تقريبا 13 ساعة وتزيد. لماذا هو يترك هذا؟ يترك هذا صبرا واحتسابا في جنب الله سبحانه وتعالى، فإنه يخطم نفسه ويعصمها طلبا للثواب والأجر من الله جل وعلا. والصبر هذا من أرفع المقامات وأعلاها، فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا لم نصبر ما صلينا وقمنا للصلاة، إذا لم نصبر ما صمنا. الصيام اللي الآن قد يكون في مشقة على بعض الناس، خاصة الناس الذين يعملون ويخرجون في الشمس، نسأل الله عز وجل أن يكتب أجورهم وأن يتقبل منا ومنهم، يبقى هذه الساعات الطوال أحيانا وهو يعني في هذا التعب وهذا الجهد، هو إنما يصبر ويتلذذ بهذا الصبر لله سبحانه وتعالى. فيا من تريد الجنة أصبر، ويا من تريد الحور العين أصبر، ويا من تريد أن تحيا فلا تموت أبدا أصبر، ويا من تريد أن تصح فلا تسقم أبدا أصبر، ويا من تريد أن يحل الله عز وجل عليك رضوانه غدا فلا يسخط عليك أبدا أصبر. وهذه الأعمال التي يقوم بها الصائم من الصيام والقيام وقراءة القرآن وبذل ماله في سبيل الله عز وجل، والتحلي بأخلاق المسلم الرائعة الجميلة، لأن الصيام يهذب الأخلاق ويقيمها على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ثمرات الصبر دخول الجنة.
4: أي والله.
5: قال الله سبحانه وتعالى: وجزاهم بما صبروا
4: جنة.
5: الصوم هدانا للصبر، والصبر يهدينا للجنة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وقال أيضا جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وقال جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ماذا تقول لهم؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. جعلنا الله جميعا من الصابرين، وجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين.
4: آمين آمين. أخيرا أود أن أختم معك دكتور أحمد، ونحن نتحدث عن الجنة. الله عز وجل ذكر كثير من نعيم الجنة، وحفز المؤمن أن يرتبط بالجنة ويعمل ويتحرك بالجنة. كيف فعلا ممكن أن تكون الجنة بذاتها وأشواق المؤمن وهو يعيش لا زال في هذه الدنيا أن تكون محفزة له؟ يعني كلما فتر، كلما ابتعد، كلما أذنب، كلما يتذكر الجنة فتحفز هذه الجنة للعودة مرة أخرى والاستغفار والصلاة والصيام. كيف ممكن فعلا أن تتحول الجنة إلى محفز إيماني قوي للمؤمن؟
5: الله أكبر. لا شك أن الجنة هي أعلى وأغلى وأحلى وأجلى ما يشتهيه المؤمن، أن يدخله الله عز وجل الجنة ثم يفيض عليه كما جاء في قول الله عز وجل الحسنى وزيادة، أن يجعله من الناظرين إلى وجه الله. فهذا الشوق الذي يحدو هذا المؤمن قد مر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مرة من المرات جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه معاذ، فقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، ولكني أسأل الله عز وجل الجنة وأعوذ به من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها ندندن. فالمؤمن ما يصيبه من اللأواء والضنك والتعب في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة يعلم كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. وكما جاء عن بعض السلف أن شابا من الشباب كان يجهد نفسه ويتعبها، فقالت له أمه رحمة به طبعا ورأفة به، قالت له يا بني أرح نفسك، فقال يا أماه راحتها أريد، يا أماه راحتها أريد. فإن الإنسان إذا تعلق بهذه الجنة وتذكر ما أعد الله عز وجل فيها من للمؤمنين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما فيها من تلك الأنهار الأربعة التي جاءت في قول الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فهذا يحد المؤمن وينسيه يعني ذلك التعب وذلك الألم الذي قد يكابده في حياته، ويعلم أنه غدا سوف يلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم، وعندها يكون في ذلك النعيم الذي لا ينقطع. واسمح لي أن أختم بالخاتمة البسيطة هذه. يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض وهو من أهل الإيمان، يعني تعبان فقير مر عليه من المرض ومن الضنك ومن التعب ومن الألم ومن الفقر ومن المجاعة، ولكن عنده الإيمان، فيؤتى به كما جاء في الصحيح فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يخرج غمسة واحدة، مثل ما نقول أبو ثانية يدخل فيها ثم يخرج، فيقال له عبدي هل مر بك بؤس قط، هل مرت عليك شدة قط، فيقول لا والله يا ربي، فينسى يعني كل بؤس وشدة مرت عليه بأول مس من النعيم. الله أكبر. ويؤتى بأنعم أهل الأرض أصحاب المليارات والأرصدة واليخوت والقصور وقل ما شئت من متع الدنيا كلها، وهو من أهل الكفر عياذا بالله، وما يغني عنهم، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ثم نضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. فيؤتى به فيغمس غمسة واحدة في النار، يغمس ثم يخرج، فيقال له عبدي هل رأيت نعيما قط، هل مر بك خير قط، فيقول لا والله يا ربي، ينسى كل ذلك النعيم بأول مس من العذاب عياذا بالله. فنسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن نحب والمسلمين أجمعين من أهل هذه الجنة، وليس ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى.
4: آمين يا رب، الله يكرمنا وإياك، جزاك الله خير، ذكرتنا الجنة وعشنا معك دقائق وأشواق إلى الجنة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. الدكتور أحمد بن إبراهيم فقير المشرف التربوي السابق، وكان كذلك سابق رئيس مجلس إدارة جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف. شكرا لك دكتور، نلقاك في حلقات أخرى، بارك الله فيك.
5: الله يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خير وشكر الله لكم.
4: يا أهلا وسهلا، في أمان الله.
3: حتى أحب،
2: حتى أحب.

0: حتى محبة.
1: برنامج يكشف أسرار النفس ويسبر أغوار الروح ويبين أسباب البعد عن الله تعالى وطرق الوصول له سبحانه،
2: مع عرض لبرامج إيمانية عملية وتجارب واقعية،
1: باستضافة بعض من لهم باع في التوجيه الإيماني وأسلوب في التوجيه والوعي.
0: حتى أحب،
2: حتى أحب. حياكم الله مستمعينا الكرام مرة ثانية. لازال حديثنا عن أشواق المؤمن إلى الجنة. أشواق المؤمن إلى الجنة، نعم، أشواق المؤمن إلى الجنة. الله عز وجل يفتح الجنة في هذا الشهر الكريم، وليس في هذا الشهر الكريم فقط إخواني، نعم خصوصا في هذا الشهر تفتح، لكن هذه الجنة تفتح وممكن أن يأتيك من روحها وريحانها وأنت في بيتك. أي والله يا إخواني، وأنت بين أهلك وأنت منعم في حياتك. هذه الجنة أيها الأحبة، الله عز وجل وصفها لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم عشان نرتبط بها، نرتبط بها شعوريا، وتبقى كذا يعني حاجة نشوفها كذا من بعيد ونتخيلها ونتسابق لها، نتسابق لها، نتسابق لها. فالجنة ليست فقط مجرد نعيم حور عين وأنهار وثمار وإلى آخره، لا لا لا، الجنة هي حافز لنا حتى نتحرك وحتى نتسابق. انظر الله عز وجل ماذا قال، أو اسمع الله عز وجل ماذا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. كأنه مفهوم أنه في هدف بعيد فعلا، هو طويل المدى، بعيد المدى، والمتسابقون كذا صافين صف واحد وينطلقون نحو هذا الهدف. لكن في انطلاقتهم تجد من هو سريع وتجد من هو بطيء، تجد من يتعثر كثيرا، تجد من يتأخر لا ينطلق أبدا. عشان كذا الله عز وجل قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، أخف من الظالم، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. شوف، ثلاثة كلهم في نفس المضمار ماشيين، كلهم ورثوا الكتاب، كلهم يقرؤون القرآن، كلهم عرفوا الإيمان، كلهم عرفوا الله سبحانه وتعالى، كلهم سمعوا ورأوا وشاهدوا، وكلهم في نفس المضمار، لكن منهم ظالم لنفسه يظلم نفسه كثيرا بالذنوب والمعاصي، ومنهم مقتصد، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عنده كذا. سأل الله عز وجل أن يغفر لنا. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طيب انظر كيف ربط الله عز وجل هذا المضمار، مضمار السباق إلى الجنة بالجنة، يعني أعطاك الكتاب وأعطاك القرآن الكريم وأرسل لك رسوله صلى الله عليه وسلم ووضعك على جادة الطريق حتى تنطلق. لكن الناس اقتسموا إلى ثلاثة أنواع: ظالم ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. ثم قال بعد ذلك: ذلك هو الفضل الكبير. المسابقة إلى الخيرات، ذلك هو الفضل الكبير. ما هو الفضل يا رب؟ اسمع ماذا يقول الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها. الله، هذا نهاية المضمار، نهاية السباق، يدخلونها هؤلاء السابقون بالخيرات. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، لبس ذهب. بعدين في حاجة كمان مهمة أخرى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الشدة والهموم والغموم وضغط الدنيا، الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. انظروا كيف، انظروا كيف الآيات صورت لك إن أنت فعلا في مضمار، وفي النهاية جنة فيها لباس وحرير وذهب وهدوء واطمئنان وسكينة. فدائما أخي الكريم تخيل نفسك أو ضع نفسك في هذا المضمار، مضمار السباق. أنت في سباق، نعم أنت في سباق، أنت في مسارعة، تحتاج أخي الكريم تعالج كثير من قضاياك عشان تنطلق. تحتاج أنك تتخفف، تتخفف من الظلم، تتخفف من الآثام، ظلمك، من ظلمك لنفسك، ظلمك لغيرك، تتخفف كثيرا حتى تنطلق. الإنسان المثقل دائما والسيارة المثقلة ما تنطلق، ما تنطلق، تتعثر كثيرا، تتعثر. فأنت يبغالك تخفف كثير، تتخفف من الحسد والله يعيقك، تتخفف من الدنيا، تتخفف من حطام الدنيا والمسارعة والتهافت على الدنيا، هذه كلها تعيقك في هذا المضمار. فهذا الله عز وجل وضعنا على هذا المضمار حتى ننطلق ونحوز الفضل الكبير. أيها الأحبة، أيها الأحبة، الجنة الله عز وجل جعلها لنا حتى إذا ضعفنا قليلا، إذا أذنبنا، حتى لو أذنبنا كثيرا، إذا ابتعدنا، إذا أعرضنا، إذا سقطنا ونحن في هذا المضمار ونحن في هذا الطريق، إذا إذا إذا، جعل الجنة هكذا شعار لنا، نتخيل ذلك النعيم، نتخيل تلك السرر، نتخيل تلك المراتب، نتخيل الجنة بكل ما فيها من أنهار، من ثمار، من هدوء نفس، من طمأنينة، من حور عين، من إلى آخره. فتشحذ هذه الجنة هممنا مرة أخرى وتعيدنا إلى الطريق مرة ثانية. هكذا نتذكر أن الجنة فقط للمتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، نورث من عبادنا من كان تقيا. تقيا، تقيا، طيب أنا من المتقين؟ هل أنا من المتقين؟ تخليك كده تعيد حساباتك مرة أخرى، تخليك تعيد جدولة يومك، يومياتك. لا، هذا ليس من التقوى في شيء، هذا الذي أفعله ليس من التقوى في شيء، تصرفي وكلامي وطريقتي لا، ليست من التقوى في شيء، إذن هي تعيقني عن طريقي إلى الجنة، في طريقي إلى الجنة. أحاول أتجنبها قليلا، حاول أتجنب هذا السلوك الذي أفعله، ليس من التقوى. صلاتي وقراءتي وفعلي للخيرات هو من التقوى، أحتاج أن أتزود منه، أحتاج أن أثبت عليه، أحتاج أن يكون في يومياتي وفي سلوكياتي وفي برنامجي اليومي. علاقتي مع فلان لا، ليست من التقوى في شيء. هكذا شوف الجنة كيف تعيد، خليك تعيد حساباتك مرة أخرى. الله عز وجل يقول تلك الجنة التي نورث من عبادنا من

فأنت دائما دائما تعيد حساباتك وفق ما تتطلبه منك الجنة. أي والله، تعيد حساباتك وفق ما تتطلبه منك الجنة. تشوف كده برنامجك اليومي، أين التقوى في برنامجك اليومي؟ أين التقوى الذي سيكون هو طريقي إلى الجنة، التي ستحملني إلى الجنة؟ أين هذه التقوى؟ في علاقاتك، في مالك، من أين اكتسبته وفيما تنفقه، في حديثك، في ألفاظك، في علاقاتك،

0: برنامج يكشف أسرار النفس ويسبر أغوار الروح ويبين أسباب البعد عن الله تعالى وطرق الوصول له سبحانه،
1: مع عرض لبرامج إيمانية عملية وتجارب واقعية،
0: باستضافة بعض من لهم باع في التوجيه الإيماني وأسلوب في التوجيه والوعي.
2: حتى أحب،
1: حتى أحب. حياكم الله مستمعين الكرام، اليوم نعيش لحظات مع الجنة. أي والله، الحديث عن الجنة الحديث محبب، جميل الحديث عن الجنة، جميل أنك تعيش أشواق وتعيش أفكار وتنتقل شعوريا إلى تلك الديار، لكن يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى خطوات. الأمنيات سهلة، الأشواق حتى سهلة، أن تتمنى وأن تعيش سهل، لكن أن تتحرك صعب. نعم صعب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الجنة: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. تعرف يعني إيش غالية؟ يعني مو أي واحد يأخذها، أصدقك القول حتى لو كنت اشتاق لها، أصدقك القول جنة غالية. ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ انظر، مشمر، مشمر يرفع ثوبه يجهز نفسه وينطلق. قالوا نحن المشمرون، قال قولوا إن شاء الله ونحن مشمرون بإذن الله. فالأشواق والأمنيات وأنك جالس تتكئ على ريكتك وتتمنى يا رب ارزقني الجنة، يا رب اكرمني، يا رب سألك الجنة ونعيمها، يا رب أسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، جميل حلو هذا الدعاء. لكن إذا خرجت من دعواتك لابد أن تقدم بين يدي هذه الدعوات برهانا حقيقيا على صدق دعواك، على صدق أشواقك، على صدق حبك إلى الجنة. نعم، الرسول الصحابي الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال سألك مرافقتك في الجنة، ما قال له سترافقني في الجنة، ما أعطى أمل، بل أعطاه أملا مرتبطا بعمل، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. تبغى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ نعم ممكن أن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ممكن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء فوق فوق في أعلى المراتب. سألك مرافقتك في الجنة، أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. انظر هكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس عن الجنة، نعم، لكنه كان يحدثهم بعمل يربط هذا الأشواق والجنة وحب الجنة بعمل. نعم يربطها بعمل. في غزوة بدر عمير بن الحمام كانت بيده تمرات، تمرات يأكل فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفز أصحابه، يبغاهم يقاتلوا الكفار أمامهم، يريدهم أن يقاتلوا مقبلين غير مدبرين. والله لا يقاتلهم اليوم أحد فيقتل إلا دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرمى عمير بن الحمام التمرات اللي في يده، قال بخم بخم، ما بيني وبين الجنة إلا

0: أقاتل فأقتل فأدخل الجنة؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على أن تقول بخيم بخيم؟ رمى التمرات قال حياة طويلة. الجنة فعلت فعلها في نفسه، الجنة حركته، حياة طويلة، ودخل وقاتل وقتل وهو من أهل الجنة بإذن الله. أنت بإمكانك أن تفعل ذلك، ترمي التمرات التي في يدك، أن ترمي الشهوات خلفك وأن تقول بخم بخم، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن أترك شهوتي، إلا أن أمسك لساني، إلا أن أمسك نظري عن الحرام. بخم بخم، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أني أحافظ على صلاتي وصومي وعلاقاتي وأمانتي وعهدي وبري بوالدي. ما بيني وبين الجنة إلا هذه الأعمال، أفعلها. الجنة تستحق ذلك، نعم الجنة تستحق أكثر من ذلك، نعم. فما بيننا وبين الجنة إلا أن نعمل لها، إلا أن نعمل لها. أمس كنت ذكرت لكم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، سعيهم مشكورا. تريد أن تدخل الجنة أخي الكريم الغالية؟ تريد أن تحوز هذه السلعة الغالية؟ ألا إن سلعة الله الغالية، إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة؟ تريد أن تدخلها؟ تستطيع أن تدخلها، نستطيع أن ندخلها بإذن الله، بإذن الله، ليست مستحيلة. الله عز وجل لم يجعلها جنة وأغلق أبوابها في وجهنا، بل جعل في لها أبواب متعددة، ممكن أن تدخل من هذا الباب، ممكن أن تدخل من هذا الباب. جماع الأمر التقوى، طريقك إلى الجنة هو التقوى، طريقك إلى الجنة أن تتقي الله سبحانه وتعالى. أعطيك خطة، أعطيك حاجة كذا مختصرة في طريقك إلى الجنة، انظر كل عمل تفعله هل يقربني إلى الجنة أم يبعدني منها، يقربني إلى الله سبحانه وتعالى أم يبعدني، هل هو من تقوى الله أم لا؟ نعم، هذا السؤال ينبغي لك أن تسأل نفسك في كل خطوة تخطوها. أريد أن أكون من المتقين الذين يرثون الجنة، أريد أن أكون من المتقين. ثم أقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، انظر الله عز وجل ماذا قال أهل الجنة، من هم أهل الجنة؟ خذ مثلا قد أفلح المؤمنون، المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خشوع، والذين هم عن اللغو معرضون تعادوا عن اللغو، والذين هم للزكاة فاعلون أخرج زكاة أموالهم، والذين هم لفروجهم حافظون حصنوا فروجهم إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، مرة ثانية والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. شوف الصفات هذه اللي تتحدث الله عز وجل عنها، هل تتحقق فيك؟ الخشوع والزكاة والبعد عن اللغو وتحصين الفروج، البعد عن الفواحش أجاركم الله، وحفظ الأمانات والعهود وما فيها من معاملات وتعاملات يومية، أولئك هم الوارثون. ماذا قال؟ الذين يرثون الفردوس، الفردوس أعلى الجنة. بس بهذه الصفات، هذه الصفات ليست سهلة، الصلاة تحافظ عليها وتخشع وتحافظ على عهدك وأماناتك وتحصن فرجك، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. شفت؟ إذا تقرأ قرآن بتدبر تعرف طريق الجنة، تعرف طريق الجنة. الله عز وجل يحفزك ويشوقك للجنة، نعم، ويريد الجنة أن تكون في قلبك وفي نفسك، لكنه يربطها، يربطها بعمل، يربطها بعمل، بأداء حقيقي، ليست أشواق، ليست أمنيات. وإن كانت هذه الأمنيات أشواق من الإيمان، المؤمن دائما يشتاق للجنة، لكن حدث نفسك دائما بالجنة، وتحدث مع من حولك عن الجنة، واشتاقوا إلى الجنة، ولتحرككم الجنة نحو العمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى. وسيعطيكم الله سبحانه وتعالى ويفتح عليكم ويمن عليكم أن تكونوا من أهل الجنة. فإذا استقرينا في الجنة تذكرنا أيامنا، تذكرنا الجهد والتعب والعمل، وقلنا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أذهب عنا التعب المشقة، الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فأولئك كان سعيهم مشكورا، سعي العمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. حركوا نفسكم، املأوا قلوبكم شوقا إلى الجنة، لكن هذه الأشواق اجعلوها وقودا تتحركون به وتعملون وتملؤون حياتكم تقوى لله سبحانه وتعالى. يا رب اكرمنا بالجنة، املأ قلوبنا شوقا وحبا إليها، واملأ حياتنا عملا وتقوى حتى نحوز ونكون من أهل الجنة. شكرا جزيلا على إصغائكم واستماعكم، ألقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج حتى أحبه. هذا حمد كشميم يحييكم، في الكنترول كان معي زميلي ثامر أبو شال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه،
2: حتى أحبه،
3: حتى أحبه.
4: قلب يخفق بالحب، وبصر يرنو إلى السماء، ولسان يلهج بالذكر والعطاء، وقدم تسير وتتعثر، تسير إلى الله حبا وشوقا وخوفا وطمعا.
5: أمتع شيء في الدنيا المعرفة بالله عز وجل، وأمتع شيء في الجنة لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى.
4: لحظات وأوقات نقضيها نذكره فيها، نرقق قلوبنا بذكره، ونزكي نفوسنا بالقرب منه سبحانه.

0: برنامج يكشف أسرار النفس ويسبر أغوار الروح ويبين أسباب البعد عن الله تعالى وطرق الوصول له سبحانه،
1: مع عرض لبرامج إيمانية عملية وتجارب واقعية،
0: باستضافة بعض من لهم باع في التوجيه الإيماني وأسلوب في التوجيه والوعظ. ولكن
2: إليك فراري حتى أحب.
1: حتى أحب يأتيكم يوميا مباشرة الساعة 12 بعد منتصف الليل.
3: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: هل أتيك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له. وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وهو مازح، وببيت في أعلى الجنة لمن حسنت سريرته. ربض الجنة ما حولها. وروي عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم قالوا: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا فقال: مهلا يا أمة محمد، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء فكفى إثما ألا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة، في رباضها ووسطها وأعلاها، لمن ترك المراء وهو صادق. ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء. الحديث رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفقأ في وجهه حب الرمان، فقال: يا هؤلاء، بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه الطبراني في الكبير وفيه سويد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الماهر بالقرآن. هذا أوان برنامجكم
2: الماهر بالقرآن، مساحة مباشرة للقراء المتقنين،
3: تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن، إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع،
1: تنفيذ خالد بن محمد المالكي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي الماهر بالقرآن، ونسعد بتقديمه إليكم بالتعاون مع المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. هذا البرنامج الذي بدأ في هذه الدورة البرامجية في شهر محرم منذ بداية هذا العام، وقد كنا قد أكدنا يعني في أكثر من حلقة على أن البرنامج يناقش مجموعة التفاصيل التي تقود إلى الوصول نحو المهارة في تلاوة القرآن الكريم، وتم استعراض مجموعة من الموضوعات كان آخرها الحديث في سلسلة من الحلقات حول المدارس الأدائية في تلاوة القرآن، والماهرين وقدمنا نماذج عديدة للماهرين في تلاوة القرآن. نرحب بكم في هذه الحلقة التي ارتأينا أن تكون ختاما لهذه السلسلة المتعلقة بالمدارس الأدائية. هذه تحية زميلي مخرج البرنامج زميلنا خالد المالكي الله يعطيه العافية، وتحية محدثكم في الإعداد والتقديم عبد الرحمن الشايع، فأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن.
4: حياك الله شيخ صابر.
5: الله يحييك يا خالد الرحمن والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج.
4: أهلا ومرحبا بك. أيضا نرحب بالشيخ يوسف الدوسري، حياك الله شيخ يوسف.
6: أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
4: كما نرحب أيضا بالشيخ أحمد العبيدي، وهو من أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة المهرة، حياكم الله شيخ أحمد.
7: الله يحييك أستاذ عبد الرحمن، مرحبا بك والمشايخ الكرام والمستمعين والمستمعات.
4: طبعا هذا البرنامج كنا قد قدمنا مجموعة من الحلقات بحضور المشايخ الثلاثة في الحلقة، وحلقات منفصلة بحسب توزيع الموضوعات. اليوم إن شاء الله هو ختام ما قدمناه، تقريبا أخذنا قرابة 8 أو 9 حلقات ونحن نتحدث عن المدارس الأدائية في تلاوة القرآن. أبتدي معك شيخ صابر، وأنا أريد حقيقة أن يكون الحوار مفتوح، يعني ما راح تكون الأسئلة موجهة بشكل مباشر، وإنما هو محور ونغطي ثم ننتقل للمحور التالي. ابتداء يا شيخ صابر، عندما تحدثنا وأشرنا إلى وجود المدارس الأدائية أصلا، ثم بدأنا بالتقسيم والتفريعات بداية من المدرسة النجدية ثم الحجازية ثم المصرية ثم العراقية اليمنية الخليجية يعني الأفريقية، ممكن نشير لها اليوم، هل هذا الطرح متكلف؟ يعني عندما نقول أن هناك مدارس ونأخذها بهذه الطريقة، فما رأيك؟ يعني يمكن نبدأ بهذه النقطة، لأنه يعني ربما البعض الذي تابعنا في هذه السلسلة يتبادر لذهن شيء من هذا.
5: لا، في الواقع لأن لما تكلمنا عن القرآن وقراءة القرآن، نحن نتكلم عن مقروء وقارئ.
4: جميل.
5: المقروء هو القرآن، لا تغيير في لفظه ولا تغيير في تجويده، يعني اللفظ القرآني لا يتغير أبدا بين المدارس مطلقا. اللغة العربية هي اللغة العربية، قرآن عربي غير ذي عوج. التجويد ربما بعض المدارس تأخذه بصورة قوية، بعض المدارس تتجوز فيه قليلا، يمكن ذكرنا بعض المدارس يغلب عليها مثلا شيء من زيادة المدود الطبيعية وتوارثوها وحتى يقرأ بها القراء ويجيزون بها. يمكن ذكرنا مدرسة العراقية فيها يهتمون بزيادة المدود الطبيعية أكثر من الطبيعي، وبعض القراء في ليبيا ويجيزون ذلك، يكون عرفا بينهم كأن هذا هو المد الطبيعي، فهذا هو المقروء. أما القراء أو القارئ هذا تابع للبيئة والجغرافية، فلا حرج مطلقا أن الناس يتوارثون هذا النغم وهذا الأسلوب الأدائي وهذا الأداء الصوتي وهذا إن شئنا قلنا الصيغة أو اللون أو الطريقة أو الأداء، يتوارثونه عبر الأجيال ويشربونه من البيئة شربا، فتجده يقرؤون به وينشدون به والحداء به، والطابع الصوتي يغلب على كل من يجمل صوته سواء بقراءة القرآن العظيم. ولذلك لا ينبغي علينا أن نفرق تماما بين الأداء الصوتي وبين قراءة القرآن أو بين النص القرآني، حتى لا نقول أن أحد يعني يلعب بالنص القرآني. لا، النص لا يتغير والتجويد لا يتغير، لكن يتغير اللون الصوتي، يتغير الأداء الصوتي من بيئة أخرى ومدرسة أخرى، وقد يكون من فترة زمنية أخرى، يعني حتى ليس فقط يعني المساحة الجغرافية الأفقية، لا، حتى المساحة الزمنية الرأسية، يعني قد يكون مثلا أهل نجد يقرؤون قبل 40 سنة، قبل 50 سنة، قبل 60 سنة، بنمط يختلف قليلا هذا النمط. قد تكون المدرسة المغربية القديمة نمطها يختلف عن المدرسة المغربية الحديثة، فهذا حقيقة أيضا يعني
4: حتى داخل المدرسة الواحدة يعني يكون هناك اختلافات.
6: نعم، يعني الشيخ صابر جزاه الله خير على المقدمة، هاي تكون يعني هي تأصيل لما سنذكره فيما سيأتي في هذه الحلقة. نعم، التأثير الثقافي أو التأثيرات الثقافية لها دور كبير جدا. البيئة والثقافة المحلية في المكان الذي يقرأ فيه القرآن كالمدارس مثلا يكون فيها لها يعني يكون لها تأثير كبير جدا على تلك التلاوات، وتتكيف التلاوة بحسب البيئة التي يقرأ فيها القرآن. فعلى سبيل المثال لو رأينا إلى التميز الأدائي في مصر مثلا، نجد أنه هناك اهتمام عالي جدا في مسألة المقامات والإضافات الأدائية والتغير في رفع الصوت وخفض الصوت، تجدهم أعلى المستويات يعني يتفننون في هذا. لو رأينا مثلا المدارس المغربية تجد أن القراءة نفسها التي يقرؤون بها تؤثر على نمط القراءة، يعني هم يقرؤون بالإمالة أو بالتقليل، فتجد أو مثلا بمد البدل، فتجد له أثر كبير في طريقة القراءة، فتجد نفس القراءة التي يقرؤون بها أيضا يؤثر على طابع القراءة أو طريقة القراءة. أيضا لو رأينا مثلا المدارس النجدية أو المدارس اليمنية مثلا، تجد فيها البساطة وفيها الخشوع، غالبا القراءة فيها بساطة ما فيها تكلف، لكن تجد فيها الخشوع أعلى من مرتبة الاهتمام بالمقامات الصوتية ونحو ذلك وغيرها من المدارس. يعني هذا يعني ما يبين أن الثقافة التي يتعلم فيها القرآن والبيئة التي يتعلم فيها القرآن يكون لها تأثير واضح في هذه المدارس.
4: لكن شيخ أحمد، هل بما تم استعراضه استوفينا، أو هل يمكن أصلا أن نستوفي المدارس الأدائية بمختلف تنوعها البيئي والجغرافي وما أثر به ذلك على صوت القارئ؟
7: صعب أننا نجمع كل شيء في نظري، صعب، لكنني أنظر إلى الأمر أنه من نعم الله جل وعلا أن يقرأ القرآن بأكثر من نغم وأكثر من أسلوب وأكثر من أداء، ويعني نعمة من الله جل وعلا أن نسمع هذا القرآن يتلى علينا وهو أدعى وأجدر لتدبره وسماعه بخشوع، كما قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بالك وهو ينزل على بشر يسمعونه بشر. وفي قول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، شوف لاحظ المفعول المطلق المنصوب ترتيلا، يعني فيه وكان الله جل وعلا يطلب من نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأه، وكما في آية الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. ففي نظري أن هذا من أكبر نعم الله جل وعلا، أن يقرأ بأكثر من نغم، أكثر من أداء، أكثر من أسلوب، كي يسمعه مثل ما تفضل الشيخ يوسف، يعني في أكثر من صقع من أصقاع الأرض، ربما هذا المستمع يتأثر بهذه التلاوة ما لا يتأثر بها غيره في صقع آخر من أصقاع الأرض.
4: طب تقريبا يمكن المدرسة الأفريقية أشرنا لها يعني إشارة عامة، لديك إضافة؟
7: إيه، الشيخ صابر ألمح إلى أمر في بداية كلامه يختص بالتجويد، يعني وكأنني فهمت من كلامه أن كل هذه الأداءات أستاذ عبد الرحمن لا تنفك عن التجويد، يعني
4: بلا شك،
7: بلا شك، يعني أنها تقرأ بأكثر من نغم، أكثر من أسلوب، لكنهم يتحدون ويتفقون في أن التجويد أمر مطلوب في كل هذه الأداءات والأساليب مهما تشعبت.
4: وهذا ما تقرر أصلا في بداية البرنامج، يعني جلسنا يمكن عدة حلقات نتحدث عن يعني أو المرتبة الأولى من مراتب الوصول إلى المهارة هي التجويد.
7: نعم.
4: يعني الحفظ القرآن ثم إتقان التلاوة، أنك تتلو يعني بشكل صحيح خالي من اللحون الجلية والخفية، ثم تتقن التجويد، ثم تأتي بعد ذلك المراحل المتعلقة بالأداء والصوت.
5: نعم صحيح، لأن يا أستاذ عبد الرحمن القرآن عربي، والتجويد ليس من الإكسسوارات عفوا التي توضع وتركب على الحروف، لا، التجويد من أصل الحروف، يعني حتى كتب اللغة الكتاب لسيبويه تكلم كثيرا عن الإضغام وعن الإظهار وعن كذا وعن الحذف والإثبات في الأحرف وعن المدود وعن الهمزات إذا التقت الهمزات وتسهيلها وعن تحقيقها. فلو قلنا قرآن عربي يعني تجويد، لو قلنا أن القرآن يقرأ باللغة العربية أي بالتجويد، يعني مثلا من ربهم، أين النون؟ لو أحد أراد أن يقول سأقرأ القرآن باللغة العربية يقول من ربهم، نقول له لا لا لا تقل من ربهم، يقول لي أخ مكتوب النون في المصحف، نقول له نعم، العرب تكتب أشياء ولا تنطقها، وتنطق أشياء ولا تكتبها، فليس كل ما كتب ينطق، وليس كل ما نطق يكتب كالتنوين وغيره، بل اللغة العربية هي التجويد، يعني فرع من فروع الصوتيات التي المتعلقة بالنص، فلا ينبغي أبدا أي حال والأحوال التصرف فيها، ولو كان يعني حساب النغام ولا حساب كذا، لا ينبغي التصرف فيه، لأن التصرف في التجويد هو تصرف في اللغة العربية، هو إعوجاج في اللغة.
6: نعم، يعني المدارس الصوتية بشكل عام، يعني وخاصة الأدائية في قراءة القرآن، هي في الأصل لو رجعنا لوش الحلقات اللي قدمت لها، هذه الأربع خمس حلقات أو ست حلقات، هي تجسيد حقيقة مدارس صوتية، تجسيد للتنوع الغني في العالم الإسلامي، بل إن كل هذا الذي يعني يدور في العالم في قراءة القرآن، في أدائي أصواتي وكذا، كل هذه يعني تجتمع على هدف واحد، وهذا الهدف هو إتقان القرآن الكريم تلاوة، تجويدا وحفظا، ويعني حفظ هذا الموروث العظيم الذي هو كتاب الله عز وجل. أيضا رغم هذا التنوع وهذه الأساليب والأداءات، لكن كل مدرسة يكون لها إضافة أو طبع خاص، يعني لا، أهم شيء أنه لا يتجاوز مرحلة مثل ما يقولون الخط الأحمر، يعني لا يصل مثلا النغم اللي يصل إلى محد، حتى يمكن بعض الأحيان يصل إلى الغناء مثلا أو الأناشيد أو نحو ذلك. لا، القرآن له يعني حدود لا يتجاوزها الشخص بأي حامل أحوال مهما كان، حتى لا يجرؤ أحد على يعني أن يعتدي على كتاب الله عز وجل بأساليب قد تؤثر عليه، أو قد تذهب الأساس الذي وضع هذا التجويد. حتى أني أذكر كلمة لشيخنا الشيخ إبراهيم الأخضر الله يحفظه، قال إن من حفظ القرآن الكريم هو تجويد القرآن، إن من حفظ القرآن الكريم هو تجويد القرآن، لأن التجويد هذه خصيصا للقرآن، ما في شيء اسمه تجويد كلام أو تجويد، حتى الحديث القدسي ما في تجويد، الحديث النبوي ما في تجويد، لكن القرآن الكريم وضع له هذا التجويد حتى يحفظه من يعني العبث أو نحو ذلك.
7: الناس هبنا في التجويد عبد الرحمن، لكنني أرى أن الأمر يستحق، بل إن يعني بعض الإخوة والأخوات ربما أسهبوا في تعلم هذه الأساليب والأداءات ونسوا أو تناسوا هذا الأمر الهام الذي هو التجويد يسبق تعلم هذه الأساليب والأداءات، بل هو الأساس. وأنا ذكرت في حلقة المدرسة اليمنية أذكر أننا تحدثنا عن موضوع التجويد، وأنه ذكرت أنهما أمران متلازمان، يعني التجويد والترتيل أمران متلازمان جزءان لا يتجزأان من بعضهما. لأنك لو رجعت إلى التجويد في اصطلاحه، إخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه مستحقه من الصفات والأحكام، هذا من الناحية التطبيقية. في الأسلوب والأداء من باب أولى أن يخرج تجويدك على أدائك وأسلوبك في الطريقة التي تقرأ بها، لا أن تقرأ بطريقة ليس فيها التطبيق لأحكام التجويد وإخراج الأحرف من مخرجها، بل إن التلاوة حينئذ ستكون فيها نشازات في من ناحية الأداء قطعا.
6: لعلي أضيف على هذا، يعني بالنسبة للمدارس، طبعا في بعض المدارس تعتمد على أساليب معينة ليس لأجل مثلا الصوت فقط، لا، بس قد تكون من أسباب الاعتماد في دراستهم بأسلوب معين يتفق عليه معلمي هذه المدارس، مثل مثلا في موريتانيا عندما استمعنا إليها تحت الهواء يستخدمون هذا الأسلوب، حتى أنهم يجبرون طلابهم بهذه الطريقة حتى يكون سبب في طريقة الحفظ القوي، لأن هذه الأساليب التي يستخدمونها في طريقة قراءتهم، ويمكن كثير من الناس سمعها في ما تسمى بمحاضر الموريتانية،
4: التلاوة المحضرية،
6: التلاوة المحضرية للمحاضر الموريتانية أو الكتاتيب، يعني بعض الدول الثانية مثل في مصر يسمونها الكتاتيب، يستخدمون بعض المعلمين طريقة معينة بالتلقين، تحصل المعلم يقرأ بطريقة معينة يخلي الطلاب يقرؤون مثله بالضبط، ليس لأجل مثل المقام الصوتي أو كذا، لا، لكن لأجل أن يحفظ هذه الكلمة بطريقته حتى لا تنسى، مثل ما يفعل الأطفال الصغار في المدارس في طريقة الأناشيد أو كذا، يعطونهم طريقة معينة خلاص ترسخ هذه الطريقة في ذهنه، وهم يستخدمون هذه الأساليب في المدارس حتى يعني يكون له طابع خاص في طريقة الحفظ، ويكون هذا الحفظ بإذن الله قوي. وهذه يمكن لاحظناها يعني كثير، أصبحت يعني حاجة معروفة، إذا قيل حفظ الموريتانيين أو الشناقطة خلاص انتهى الموضوع، إذا قال حفظ شنقيطي معناها حفظ قوي، فهذا هو يعني كما يعني بعض المدارس التي يمكن ما تطرقنا إليها بعض الأحيان.
4: وهذا ما أردت أن أشير إليه، يعني قبل أن نفصل في ونختم هذا المحور فيما يتعلق بالمدارس الأدائية، لكن مدام أننا في مسار التجويد، مثل ما ذكرت شيخ أحمد، بلا شك أننا نؤكد على أهمية التجويد وهو يستحق، وهذا أكدناه أكثر من مرة، لكن نحن نتحدث في البرنامج عن الأداء، يعني المهارة تتطلب أن نفصل أكثر في الأداء، ونقدم تفسيرات لبعض الناس أحيانا يعجب بهذه التلاوة أكثر من تلك. سبب الإعجاب بهذه التلاوة هي هذه التفاصيل التي نشير إليها في المتعلقة بالأداء وجمال الصوت وما إلى ذلك، لكن هل يتفق على التجويد بنسبة 100%، أم أن هناك مساحة للاختلافات بين المدارس الأدائية في التجويد، مثل ما ذكرت قبل قليل الشيخ صابر، نعم، في المدرسة العراقية والمد الطبيعي لأنه يوافق البيئة هنا، غير يعني غير هذا النموذج بشكل عام 100% يجب أن يكون التجويد يعني هو 1+1=2، أو إذا استمعت أنت لتلاوة سترى أنها منضبطة تجويديا، الشيخ يوسف ممكن يقيمها أنها لا يعني فيها قصور تجويديا، الشيخ أحمد يرى أنها لا يجيزها إطلاقا، هل ممكن يحدث هذا؟
5: نعم ممكن يحدث، لكن طبعا يعني ستكون هناك تلاوة يتفق عليها الجميع، وتلاوة يختلف عليها البعض، وتلاوة لا يقبلها الجميع. يعني إذا ضاع التجويد وضاعت فصاحة الحروف، ولم تستطع أن تفرق بين تفخيم وترقيق، وبين قصر وإشباع في الحركات، وبين ما ينبغي أن يمد ولا يمد، هذا أعتقد الكل متفق
4: عليه، خلاص انتهى الركن الأساسي، نعم، في المهارة سقط.
5: نعم، وكذلك الذي يتكلف في التجويد، ترى الذي يبالغ فيه، ويمكن هذه احنا قلنا في البداية ينبغي أن يكون كل شيء بتوسط واعتدال، التجويد باعتدال والنغم باعتدال والقراءة كلها ينبغي أن يغلب عليها الاعتدال، لأن هذا منهج المتقدمين والعلماء كما قالوا، مكملا بلا تكلف باللطف أو في اللفظ بلا تعسف، وهو أيضا حيلة التلاوة. لكن أنا أقول قبل أن أقول كم في المئة، التجويد جزء من الجمال، التجويد ليس فقط الفصاحة بل هو جزء من الجمال، فالمدود، الغنن، التفخيم، الدقيق تعطي القراءة جرسا يعني إن شئنا قلنا موسيقيا جميلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على قراءة أبي موسى هل أثنى على الفصاحة والفرق؟ قال لقد أتيت مزمارا. وأبو موسى فصيح عربي، لو كان يعني في في في قراءته ضعف ما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا على جمال الصوت ولا على شيء حقيقة، لأن سيكون قد خل بالأساس. فلكن هناك مساحة كما تفضلت ممكن تختلف في التقييم، ولذلك يعني بعض احنا في بعض المسابقات يعني المسابقات التقليدية التي نحضرها، مسابقة خادم الحرمين، مسابقة الملك عبد العزيز، يهتمون اهتماما بالغا حقيقة بالتجويد لدرجات عالية. مسابقات مثل مسابقة المهرة عندنا نتجوز شيئا فيه بحيث لا يقل عن المستوى المعقول، لكن نضيف الإضافة الزائدة في الأداء لأن نحتاج إلى نوعية أخرى من التقييم، وهي زيادة المهارة في تلاوة القرآن والأداء النغمي، و يعني أن تشبع التلاوة وتشبع السامع من جمال التلاوة وأدائها الصوتي. هذا الجانب جدا في غاية الأهمية.
4: يعني لا يقبل تجوزا أن يكون للمدرسة الأدائية تأثير على التجويد، أو مثلا نظرا لأنه يقرأ بهذه المدرسة فيقبل من هذا التجاوز.
6: هو يعني المدارس أو اختلافات في القواعد التجويدية في بين المدارس هذا مبني على أصول أصلا. يعني لو جينا على سبيل المثال الإدغام بغنة، يعني فيه قراءات مثلا قراءة حمزة خلف عن حمزة مثلا يقرأ بغير غنة، يعني يدغم لكن بغير غنة. على سبيل المثال مثلا بعض الاختلافات البسيطة في التفخيم والترقيق في الراء ونحو ذلك، فرق وغيرها من الكلمات، هذه اختلافات يعني لها أصول، حتى لو اختلفت المدارس تجد اختلافات هذه موجودة،
4: لها أصل علمي،
6: لها أصل علمي. حتى يعني يمكن كنا نتكلم أنا والشيخ صابر قبل فترة مسألة الغنة المفخمة والغنة المرققة في بعض المدارس مثل المدرسة الباكستانية، ما في شيء اسمهم عندهم غنة مفخمة وعندهم غنة مرققة، عندهم الغنة واحدة. فهذه مبنية على دراسات، يعني أهم شيء الواحد لا يؤلف أو يستحدث حاجة لم تأتي من يعني عن علم مسبق. هذه أهم شيء. يعني يجيك واحد يقولك والله أنا بزيد الغنة 4 حركات، أو يقولك والله أنا مد 8 حركات عشان نغمي كذا بطريقة معينة، نقولها لا يا حبيبي، أكثر مد 6 حركات معروف، فلا يزيد في شيء لم يعني يكون لديه قاعدة علمية.
7: شوف عشان نفصل في هذا الأمر عبد الرحمن، هو يعني مسألة التجويد أساسا من المهارات الأدائية التجويد العملي، حاجة نسميها مهارات التجويد العملي. تعريف التجويد اللي عرفناه قبل قليل لأننا تطرق له، التجويد هو قسمان، نظري وهو المعروف تعلمه أحكامه وكذا نظريا، هذا فرض كفاية. يعني العملي له ضربان، أصول التجويد وقواعده، وهو المعني هنا بهذه المهارة، ما يتعلق بالقسم العملي المرتبط بأصول التجويد وقواعده. فيه ثاني دقائق التجويد ولطائفه وحكم العمل به مستحسن، لأننا نتحدث عن الأول الذي لا ينفك عن وانت أشرت إليها أنه يعني
4: هو جزء من
7: هو جزء هذا الذي نتحدث عنه، يعني وأشاروا إليه المشايخ الكرام عشان نقطع
4: جميل. نعم جميل. طيب سنكمل إن شاء الله هذا الحوار في هذه الحلقة من برنامج الماهر بالقرآن.
2: الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن. مساحة مباشرة للقراء المتقنين، تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة. الماهر بالقرآن.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، معنا في هذه الحلقة وضيوفنا هم الشيخ صابر عبد الحكم، الشيخ يوسف الدوسري، والشيخ أحمد العبيدي. طيب في هذا الجزء مشايخنا الكرام يعني دعونا نستذكر بشكل يعني بشكل عام المدارس الأدائية التي لم يمكن ما مرت علينا من قبل. احنا قلنا يعني كنا قبل حلقة نتحدث عن القراءة الموريتانية وشبهها الكبير بالتلاوة النجدية واستمعنا للنماذج منها بشكل

0: شفت تكتبها بس قبل ما تكتب.
1: اي طيب انا الحمد لله متذكرها. الدكتور عبد الكريم جزاه الله خير لفت نظرنا لنقطه جدا مهمه، واضيف عليها نقطه ثانيه اللي هي كثره الامر والنهي في كثير من الاحيان تؤدي الى نفور، كثره المواعظ تؤدي الى نفور الابن
0: للنهار يعد. ومثلا في قضيه الصلاه يمسكوا نفس الرتم ونفس الاسلوب ولا لا؟
1: ايوه نفسها. هذا الشيء يولد اتجاه معاكس، يولد التيار معاكس، الابن يصير معادي او يصير عنيد واكثر عناد، وهذا الشيء خليه يتمسك. بينما قلة الأمر والنهي وأن يكون الأمر والنهي في أوقات محددة في أماكن معينة بأساليب مقننة، هذا الشيء يساعد على أن الإبن حتى لو ما طبق هذا الأمر على الأقل يستحي والله يشعر بالحياة، أنه مثلا يعني قديش
0: تعطي مساحة يفكر في الموضوع.
1: إيه تعطي مساحة يفكر
0: ما تخليه يكره
1: وأنه راجع نفسه. أما أنك على طول لأن شغال عليه ليل نهار ما شاء الله تبارك الله والله هذا الشيء فعلا هذا الشيء أحس جدا مؤثر ترى على الأبناء.
0: طيب تفضل يا دكتور.
2: أم تقول لولدها بعدما كبر وصار رجلا خط شاربه أصبح شابا يافعا، قالت له والله يا بني ما أرضعتك يوما إلا وأنا على وضوء، رجاء أن تبقى بركة هذا الوضوء في إرضاعي لك. أم أخرى تقول لولدها كنت ضعيف الاستعداد، كان الناس يهزؤون بك، لكن التزمت سجادتي والدعاء لك حتى أصبح هذا الرجل رجلا عظيما، صديق العلماء وصديق الأمراء، العلامة أبو الحسن الندوي رحمه الله. هذه الأسر التي تعلم أن مشروعها أن إخراج هؤلاء الأبناء كجواهر قادرة على صناعة المستقبل، وأنه مشروع، ومشروع أن يعطيك الله ولدا هذه نعمة عظيمة لا يقابلها أبدا إلا أن تقوم بهذا المشروع العظيم الذي هو في ناحية الدينية بينه وبين الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا الشاب لابد أن يبلغ سن الشباب وهو معتاد على طريق أهل الجنة ومتجافي عن طريق أهل النار، لابد يبلغ سن الشباب وهو يعلم ويعرف كيف يخوض غمار الحياة، كيف يتعامل مع الناس، كيف يحترمهم، كيف يكون عامل بناء وعطاء، كيف يكون بسام، يحسن تحمل المسؤولية في تعامله مع البيئة ومع الناس ومع الجمهور. أين يمكن أن يأخذ هذه المعاني الأولية إن لم تكن من بيته؟
0: جميل، خلنا نأخذ معنا الأستاذة سميرة، تفضلي.
3: مداخلتي هذه المرة أردت أن أشارك بمشاركة شخصية كنموذج حي.
0: جميل، تفضلي.
3: موضوع الأسرة، أوهل الأسرة من دعائم وبناء متين لأفرادها. الأسرة حقا هي المنطلق والمنتهى وجسر النجاح. بالنسبة لي بعد الله دون والدي دون جدي وجدتي دون إخوتي في الحقيقة ما كنت لأكون أنا. والدي يعني لم يتم مدرستهما لكنهما دفعاني طوال عمري للتعلم والتفوق. جدتي كذلك لم تدرس لكنها كانت تقف معنا بكل ما تملك لتدعمنا. قد يقول البعض هناك أسر تكون السبب مثلا في عدم وصول أي من أفرادها إلى النجاح الذي يريد بسببهم أو ما إلى ذلك، لكن هذا قليل جدا مقارنة بالأسر الداعمة. فحتى أنه لا يحتاج أن يكون الوالدان أو أي أحد يكون المربي والمقوم لأفراد الأسرة متعلم أو ما إلى ذلك. فأفراد أسرتي الذين كانوا أساسا في نجاحنا والدي وجدتي، منذ طفولتنا ونحن الأخوة تعلمنا مصطلحات التشجيع للتثبيط من أسرتنا. جدتي ووالدي أرادا أن نكون دوما على خلق وقيم ودين وعلم، فسعوا حثيثا لذلك ولم يتخاذلوا. كان يقول والدي دوما إنما أضنى لأجلكم كيما تسيروا بحياتكم قدما، ولا تلوموا والدا لم يمهد لكم السبيل. بفضل الله تخرجت من الجامعة مرتبة الشرف وفي طريقي الآن لأكون أديبة بإذن الله، وقد خصص أخي في الهندسة وأخوتي في الشريعة وحفظنا القرآن بعون الله. لكن الآن رحل والدي قبل أسبوع، رحل وقد درع فينا بذرة قوية تطمح للنضال. الآن في عزيمة أكبر لأجعل والدي يفخر بي هنا وأرفع ذكره ويفخر بي في الآخر بإذن الله. لو لم يجعل الله لي أسرة كهذه لم يكن ليكون لي هدف كبير أن أتشبث به. رحم الله والدي وحفظ لي والدتي وأسرتي.

0: آمين يا رب.
1: وشكرا.
0: شكرا لك أستاذة، شكرا. خلوني أسأل سؤال جوهري مهم، هل الأسر عندنا تبني ولا بس تركز على أن تحفظ الأولاد من بس من المفسدين، من جانب البناء إلى عمار؟
2: والله أنا أرى أن الجانب التربوي هو الطاغي لدى الأسر حقيقة. للأسف نحن ننظر من منظور شمولي، أنا ذكرت لك في بداية الحلقة لا أريد أن أكون متشائم، ولكن النظرة الشمولية تحكم علينا بأن نرى مجتمعنا من رؤية النقد. فنحن نرى أن الجانب التربوي طاغي في الأسر على جانب التزكية التي ذكرها الدكتور عبد الله. الجانب التربوي طاغي جدا، فتجد
0: تقصد به عشان المجتمع اللي يكون معنا في الصورة، ايش تقصد بالجانب التربوي؟ يعني باختصار عشان
2: الجانب التربوي كما ذكرنا يعني جانب الأساس، الأساس يعني من
0: ملبس مأكل مشرب تهيئة الأمور المادية،
2: تهيئة الأمور الحياتية الفسيولوجية الأساسية وليس الأمور السيكولوجية. يعني
0: هذه أكثر تشوفها في المجتمع طاغي؟
2: طبعا أكيد. هم يروا أن هذه، هم يروا أن التربية هي الأساس هذه، وأنها هي تكتفي على ذلك، وهم لم يصنعوا رجلا ناجحا، لم يصنعوا بنتا مؤهلة لمواجهة الحياة، وإنما يعني كما نقول جانب تنموي فقط. أنا هذا الابن نشأ في هذا البيت وترعرع، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذا لم يرى الشاب في أبيه وفي أمه قدوة له، وإن لم ترى البنت كذلك، فهي لا تستطيع أن تفعل شيء جديد. طيب. أنا لا أنتقد هنا الآباء والأمهات، ولكن أقول أنت لا تطمح أن ترى ابنك في مرتبة أعلى منك، وأنا أعلم أن ما هو من مرب وما من أب إلا ويطمع أن يرى ابنه أفضل منه. فأنت لا تطمع في هذا الأمر إذا لم تعطيه الفرصة لأن يتحرر من هذا القيد.
0: يتحرر من بالقيد. هذا
2: القيد. يعني معظم الآباء
0: يحبون
2: أن يكون أبنائهم مثلهم 100%، وهذا أمر خاطئ جدا. إذا لم يستطع الابن أن يتحرر من قيد الأسرة، وأنا يعني هنا أذكر أن مثلا أنت الآن ربيته في 7 وضربته في 10 وفي 15 أعطيته مثلا كل الجرع التربوية وصاحبته في 18، إذا ماذا تنتظر منه في 22؟
0: لا تمارس عليه دور الوصاية، دعمه، هذا كذا تقصد.
2: أيوة. لا تكون وصيا عليه،
0: خلك زي المستشار.
2: يا سلام. إنما يعني يكون له عونا، يكون له مستشارا.
0: وأنتم كانكم شباب يعني بطريقة مبطنة قاعدين تمرون هذه الرسالة، نحن نريد كذا.
2: أكيد ما من شاب إلا ويريد ذلك، ما من شاب إلا ويريد ذلك. وأنا لا أريد في ذلك أن يكون الشاب جاهز للتصادم مع المجتمع حتى يتعلم منه ويجد حاضنة تربوية غير أمه وأبيه، هذه مصيبة.
0: صح.
2: إذا رأى الشاب حاضنة غير حاضنة، لن تكون حاضنة تربوية أصلا، فأنت اجعل له الفرصة في منزله وفي مدرسته أن يكون ناقدا وأن يكون مفكرا وأن يكون حرا طليقا.
0: جميل، أرجع لك شوي بس خلنا نأخذ معنا فاطمة. تفضل أستاذة فاطمة.
3: أسعد الله مساءكم المستمعين الأفاضل،
0: حياك الله.
3: أقول إن الأسرة دائما ملهمة لفئة الشباب لديها، بل وتسعى السعي الحثيث لإسعاد أفرادها من جميع النواحي، حتى وإنها تعبد لهم طريق آمالهم إن استطاعت، وهذا إن دل على يعني وعي جليل وفكر ناضر، وهي بالدرجة الأولى من تحمل مش على البناء. وإن تواجدت بعض النماذج حقيقة الاتكالية التي تغفل عن هذا الدور الأساس وتوكيله لبعض الجهات التعليمية، بل وأحيانا لا تعير حق التعليم أي اهتمام، وأقول مع أهمية إدراك احتياجهم والتوافق معها وفهمها وتلبيتها قدر الإمكان. وإن أتيت للدور في دور الأم أو الأب، لا فرق حقيقة في الدورين، وإن تقاسمت الجوانب، يعني بعض الآباء يحمل أو بعض الأمهات تحمل أو يعني تتكفل بجانب ما، وبعض الآباء يتكفل بجانب ما، لكن الأدوار متوازية. مع أن السائد لدينا في المجتمعات أن الأم محمول على عاتقها الحمل الأكبر، لكن الأدوار متوازية كما ذكرت. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، والخيرية هنا نوطت بأفضل تعامل مع الأهل. وإن رسالتي أخيرا لكل أم وأب، أن قد حباكم الله نعمة قد حرم منها البعض، فأعينوا أنفسكم على استعمالها في خير ما يرام، فأبناؤكم نعمة وتربيتهم نعمة، وعونهم بإحسان على مهامهم كذلك نعمة.
0: جميل، شكرا لك. شكرا أستاذة فاطمة. مستمعي الكرام، دعونا نخرج إلى فاصل يسير ثم نعود إليكم.
4: جدد.

0: كل إشراقة شمس يوم جديد.
1: جدد
2: كزهر لا يغطيه الذبول.
0: من قال أن الدنيا ساكنة فربوعها تمضي بالحياة؟ فابدأ طريقك في العمل بالعزم تبلغ منتهاه. من لا يتجدد يتبدد ويتقادم من لا يتقدم.
2: فجدد في حياتك وانسى هما فإن
1: جدد مع الشيخ إبراهيم الدويش وتركي المطيري.
3: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم روح الشباب، ونحن نتحدث اليوم عن الأسر الملهمة للشباب، ومعنا الأستاذة مها العيسى. تفضل أستاذة مها.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
4: حياك الله أستاذ طلال، وحيا الله الأخوة المستمعين والمشاهدين، حياك الله.
3: يا مرحبا.
4: بالنسبة أستاذي للأسرة عندما تكون مصدر الإلهام، نعم أجل الأسرة الينبوع الأول لمصادر الإلهام للفتاة أو الشاب منذ الصغر حتى نمو مبكر، يعني ممكن أنه يبان عنصر الإلهام في الشخص بعد بلوغ سن معينة، ما كان يعني يخرج بالضرورة من سن الطفولة. طبعا من أجل ذلك هناك أسرة جعلت من تميزها عنصرا ملهما في حياة أبنائها. خذ على سبيل المثال عندما تتجذر بعض الأسر منها العديد من العناصر وكأنها تتوارث التميز، فبعضها يتوارث العلم، وبعضها يتوارث الابتكار والإبداع، وبعضها الصناعة والزراعة، وبعضها التجارة، وبعضها إيجاد كاريزما معينة في الأسرة اجتماعية بشكل كبير. كأن الإلهام جين ينتقل من جيل إلى جيل آخر.
3: جميل.
4: طبعا الأسرة تبني الفتاة والشاب على حد سواء، قليق القلة بل هم ندرة من يهتم بقضاء الحياة قبل قضاء الروح والعقل، وتجد تلك الفئات التي تهتم بالقضاء دون الاهتمام بالعقل أو النبوق الفكري للأبناء تجدهم لديهم متوارثة سمة قلة النباهة والتخلف نسبة ما وقلة الفطنة أيضا. أيهما أكبر مسؤولية عن الشباب، الأمهات أم الآباء؟ أنا أجد الأب والأم هما الاثنان مصنع ومدخر للإلهام للشباب وللفتيات. على سبيل المثال إذا خرجت الأم أو والأب فيهما بعض السمات المعينة كالشخصيات القيادية، فإننا نجد هذا الطابع يتمثل في أبنائهم سواء بنات أو شباب.
3: جميل.
4: أيضا كيف تكون الأسرة ملهمة لشبابنا وفتياتنا؟ طبعا لأتحدث أنا عن أسرتي قليلا، ما أدري ربما أن كان الحدث بسيط، يعني ما كان إلا أسبوع. طبعا الأسرة تهتم فيني كفتاة وكي أي عضوة من أخواتها وإخوانها، لكن لما تعطيني الأسرة نفسها زمام الأمور أو تجعلني في مصف الأولى وتجعلني دائما في ابتكار أشياء، أنا حرة كفتاة صغيرة يانعة أحتاج أني أنا أفرض مثلا رأيي أو أطرح مشورة أو كذا. الآن بعد هذه السنوات كلها وتحولت الفتاة إلى أم ووضعت لها يعني بصمة في المجتمع، الآن ماذا يحدث؟ العنصر الإلهام هذا اللي خرج من الوالدين خرج في هذه البذرة، الآن تلهم جيل آخر.
3: يا سلام.
4: فهي تتوارث، الإلهام يتوارث، أنا أجده وكأنه جين يلتقل من جيل إلى جيل. أيضا هناك نماذج للأسر من صنعت الشباب والفتيات، نجد بعض المشائخ وأبنائهم أحيانا تجد أنه في الأسرة قاضيان ثلاثة وأربعة، المحاميون والمستشارون اثنان ثلاثة أربعة، فهم يتوارثون الإلهام من جيل إلى جيل. وأنا أجد أن الأسرة هي البناء والنواة الحقيقية وعنصر الإلهام الأساسي في تكوين شخصية الفتاة أو الشاب.
3: جميل، شكرا لك أستاذة ما، شكرا لك.
4: يعطيك العافية.
3: خلني أخذ صويب لأنه نوعد صويب، تفضل.
5: طيب أنا والله حقيقة عندي مجموعة من النقاط لكن بعرج عليها سريعا. أعود إلى حديث الدكتور عبد الله في بداية الحلقة حينما ذكر دراسات الشباب وأنهم الدراسات أثبتت تعلقهم واهتمامهم بأسرهم. الحقيقة هذا أمر إيجابي بحد ذاته، لكن هل هذا التعلق، وهنا السؤال ومربط الفرس، هل هذا التعلق هو تعلق عاطفي واجتماعي ومسألة مشاعر، واللي هو تعلق قيم، تعلق قيمي، تعلق مبادئ، تعلق أفكار، تعلق معتقدات.
3: جاوب دكتور.
6: لا، هو تعلق اجتماعي واضح السمات من حيث يعني الولاء، يعني عظم الولاء لوالديهم وأسرهم، ويعني كانت قضايا ثلاثة، يعني موضوع الأسرة وموضوع الوطن وموضوع يعني الهوية الإسلامية، هذه كانت القضايا الكبرى في يعني تعلق الشباب في المملكة العربية السعودية.
5: لأنه دكتور في كثير من الأحيان إيش اللي بيصير؟ اللي بيصير أنه فعلا الولد يحب والده مثلا والدته، لكن يعصى أمرهم، كما يقول أنا أحب الله وأحب الإسلام، وهو مثلا أفعاله وأقواله لا تمت للإسلام بأي صلة. فهذه أحيانا عندنا إشكالية في مسألة الارتباط.
7: الفرق بين العاطفة والمبادئ يعني.
5: أيوة يا سلام.
3: يعني يعني هم يقصدون في ارتباط عاطفة، لكن ارتباط كمبادئ.
5: كمبادئ أيوة.
6: لكن لو تلاحظ معايا صور العقوق القبيحة نادرة.
5: الحمد لله. صحيح.
3: يعني لو جينا نسوي نسبة متناسبة. أيوة. مثلاً في البلد.
6: صور العقوق القبيحة نادرة. وبهذا سنطمئن على تلك النتيجة أنها بناء اجتماعي كويس.
5: أيوة.
6: هذا نحن نريد أنه مثل هذه النتائج أن نبني عليها، نبني عليها زيادة في تمتين العلاقة. مثل ما نقول للشباب يعني خطابنا في العناية ببر الوالدين ليس قليلا، منذ نعومة الأظفار ونحن نتكلم مع الأطفال في المدارس موضوع بر الوالدين، لكن الناحية الأخرى أيضا نحن نتكلم للوالدين أن يبذلوا مجهودا أكبر، أكبر مجهود. يا أخي تحمل، تحمل هذا الشاب وهو يعيش زمنا غير زمنك. بعض الأمور، وهذا كرر ابن الجوزي حتى في زمنه، يقول بعض الآباء وبعض الأمهات يغضب من ولده في تصرفات هو كان يفعلها لما كان في سنه
3: بس نسي،
6: بس نسي.
3: طيب خلنا ناخذ معنا سعيد الحمد، حياك الله يا سعيد.
8: الله يبقيك، يا مرحبا ومسهلا اخوي طلال، ومسي عليك بالخير انت وضيفك العزيز الكريم الدكتور عبد الله الطارقي ومشاهدينا ومشاهدات.
3: حياك حبيبنا. ايش رايك في موضوع الاسر الملهمه للشباب السعيد؟
8: اولا استاذ طلال، اعتقد انه هذا الموضوع مهم جدا وكبير وشائك بنفس الوقت، ايضا بعيون الجميع من العامه وايضا النقاد والمصلحين اللي باتوا اليوم الحقيقه يوما بعد يوم يشتكون ويتألمون من بسبب المشاكل الأسرية وغياب أو نقص الدور الأسرة المهم في بناء الشباب والشابات، مما يعطل مسيرة التنمية وعجلة التقدم وأيضا تطور الحياة لكثير من الدول والشعوب لأبناء هذا الجيل أو الجيل القادم حتى. قد يقول قائل بأن يهول هذا الأمر، إلا أن هذا الأمر مهول برمته وبحقيقته في الحقيقة، ولنا في تجارب الآخرين الذي سبقونا في هذا الموضوع العبرة الكافية والشافية، لأنه يعني قد قيل خذ العبرة قبل أن تكون أنت العبرة. في أتحدث حينما كان قائم النظام الشيوعي هناك في الاتحاد السوفيتي آنذاك، حاول هذا النظام بتغييب دور الأسرة وبوأد دور الأسرة في المجتمع والنسيج الاجتماعي في الاتحاد السوفيتي، ينتظروا بعد ذلك النتائج الملهمة للشباب الذي سيصنع من خلال هذه التجربة الفعلية اللي قاموا فيها، إلا أن الصدمة كانت بنتائج سلبية ورجعية ومتأخرة على كافة الأصعدة الإنسانية والفكرية والعملية والعلمية والحضارية، مما استدعى في ذلك الوقت إلى أن تهب جميع الأجندة، أجندة النظام السياسية والتربوية والإعلامية في محاولة إعادة النظم وترتيب الأوراق وتجميع هذا الركام لإعادة واسترجاع مكانة دور الأسرة في المجتمع. أعتقد أنه الاتحاد السوفيتي سقط وهو لم يكمل مشروعه في إعادة بناء المجتمع. أعتقد سيد الكريم بأنه اليوم إذا كان الفرد هو اللبنة الأساسية لبناء هذا المجتمع، فإن الأسرة هي العوامل البيئية الحقيقية والمؤثرة بشكل فعلي بتكوين هذه اللبنة الأساسية التي قد تكون فيما بعد كقادة للمستقبل حضاري وفكري وعلمي، أو حتى تقاد لمستقبل همجي ومتطرف وضائع ومتأخر. وقد يكون حتى جيل بلا قيمة، ليس شرطا أن يكون همجي ومتطرف وناقص في التعليم وغيره، إنما يكون حتى جيل بلا قيمة، يأكل ويشرب ويتنفس وكل شيء، إلا أنه يجد بأنه عديم الفائدة وبلا قيمة للمجتمع الذي ينتمي إليه، للثقافة اللي ينتمي إليها، للوطن اللي يعيش فيه.
3: جميل.
8: وأعتقد اليوم، أعتقد اليوم أنه إحنا كشباب معاصر مثالنا الأسمى والأعلى هو صاحب السمو الملكي الأمير سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اللي هذا الشاب الذي يحاول ويبرهن لنا كيفية قيادة الشباب للأمة، لدحر الفساد والقضاء عليه وللنهوض بالأمة وبالمملكة أيضا ناحية والعبور بها ناحية مصاف الدول المتقدمة من العالم الأول حضاريا وفكريا واجتماعيا، وأيضا بكافة الأصعدة لأن نظل ونكون، أو عفوا خليني أقول نسترجع مكانتنا التاريخية الإسلامية لأن نكون من المجتمعات المؤثرة على المجتمعات الدولية وكقدوة حضاريا وفكريا واجتماعيا. ولا يمكن أن تتكون هذه الأمور كلها بواسطة الأمير الفرد محمد بن سلمان لوحده، إنما يحتاج أيضا لإيقاظ شباب المجتمع للوقف والمساندة أيضا مع الأمير في بناء هذه الدولة القادمة. أيضا أتحدث عن بأن الأسرة في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث وقال في حديث الشريف ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
3: جميل.
8: فكان هذا دليل قاطع على أن الله سبحانه وتعالى لما أكمل الهيكل الجسماني والبدني والخلقي لدى الإنسان عندما خرج من بطن ورحم أمة أنه بقي دور الأسرة في تكوين وخلق الهيكل المعرفي والعلمي والأخلاقي لدى هذا الإنسان ليكون لبنة أساسية بناءة في بناء المجتمع.
3: جميل سعيد، بعد حي طبعا كما يقولها الحائل ولا لا؟
8: بعد روحي انت
3: ان شاء الله تشوفك في الاستديو معنا اذا جيت المكه ان شاء الله. شكرا يا سعيد.
8: يا بعد روحي ويشرفني كثير ومسي عليك وعلى جميع اللي عندك.
3: حياك. شكرا سعيد. دقيقه صهيب تفضل.
5: طيب على عجاله اعود الى مصطلح فاميلي اللي تكلم عنه الدكتور برضو في منتصف الحلقه وبداياتها. الحقيقه الثقافه الغربيه جعلت من غير العاقل عاقلا، حيث انها ايضا تستخدم ضمير العاقل مع الحيوانات في البيت، مثلا للكلب هي إز وللكلبة مثلا شي إز، أو للقطة وللأصل أنهم إت إز يعني له. فهذه بفسرة أنه المقاربة يعني المختلفة بين الغرب والشرق أو بين المسلمين وغير المسلمين في هذا الأمر. أيضا في حاجة قلتها أستاذ طلال اللي هو ما نطرحه أحيانا في الحلقة وما يصدر منا نحن الشباب، هو عبارة عن واقع نحن لا نريد أن نعيشه. هو طبعا هذا جزء واقع يعني نعيشه لا نريده، واقع نعيشه نريد أن نعممه عشر يعني كل غيرنا.
3: عشر ثواني.
5: طيب طيب عشر ثواني إن شاء الله ما راح أطيل فيها. الأمل ليس فقط هو من يولد العمل، بل حتى الألم يولد العمل.
3: جميل.
7: بعد أن أثني على المداخلات الجميلة الرائعة للأخت والأخ اللي تحدث قبل قليل وهم صراحة أتوا بمربط الفرس، رسالة أرسلها: نحن لا نختلف الآن على أن الكيان الأسري هو المسؤول الأول عن كل ما نتحدث عنه.
3: جميل.
7: رغم كثرة العوامل المؤثرة والمتغيرات المستجدة في عصرنا، إلى أن الكيان الأسري هو بلا شك المسؤول الأول. إذن رسالة واضحة لكل من بيده الأمر، من طبعا يعني كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. نتحدث عن كل ربي أسرة. اختلاف الأساليب في التربية واجب، ومواكبة المتغيرات العصرية والعمرية والحضارية، لابد أن تواكب أنت في تربيتك لأبنائك مع المتغيرات التي تطالهم عن طريق المجتمع وعن طريقهم، هم يكبرون والمجتمع
3: طبعاً
7: يتغير. طيب مربط الفرس أيضا تكلم عن ثلاث محاور: غذاء الجسد وغذاء الروح وغذاء العقل. غذاء الجسد عن طريق التربية الصالحة، والروح عن طريق التوعية الدينية، والعقل عن طريق التفكير والإبداع.
3: جميل. دكتور دقيقة واحدة سالة.
6: في الحقيقة تغييب دور الأسرة اللي ذكره الأخ في السوفيت هو ما حدا بغورباتشوف أن يقول فترة من فترات، يقول التحدي الذي أمام روسيا هو إخراج الإنسان اليقظ حي الضمير، وهو ما يعني موضوع إضعاف دور الأسرة ما جنى منه العالم إلا ويلات كثيرة جدا، وكثير من بقاع الأرض تعاني منه. لذلك اليابانيين إذا أخطأ تعثر الطالب في المدرسة أول من يسأل أمه، ونحن الذين نملك ثقافة أمك ثم أمك ثم أمك.
3: جميل.
6: ثم أبوه.
3: نص دقيقة.
6: إحنا نقول يعني في نقاط سريعة كيف تكون الأسرة ملهمة: اهتم بالبناء أكثر مما تهتم بعلاج الأخطاء.
3: جميل. اثنين،
6: اهتم بردود أفعالك أن تكون منضبطة ولا تقتل طموح هذا الابن الذي أمامك.
3: ثلاثة،
6: اهتم بكل صغير قبل اهتمامك بالأمور الكبيرة اللي عنده. امنح الثقة، امدح ثم اثني ثم امدح ثم اثني إلى ما لا نهاية.
3: جميل.
6: عليك بأن تستعمل المدح، واعلم أن الإكراه على الجمال لا يصنع جميلا، لكن التحفيز عليه سيصنع منه أجمل مما تتصور.
3: جميل جميل. شكرا لك الدكتور عبد الله الطارق، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي ومدير الأبحاث في مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب. شكرا لك عمار عبد الباقي، شكرا لك صهيب الشريف، امتعتونا اليوم واسعدتونا بحضوركم. ايضا شكر موصول للاخوه والاخوات المتصلين. ايضا شكر للزملاء معي من الهندسه الاذاعيه علي مدابغي وعبد المحسن الخطاب، الماستر كنترول عبد الله اسحاق، استوديو الهواء ماجد المالكي، التنفيذ ماهر ناظره، الاخراج مصطفى مستنطق، ومن الاشراف العام الاستاذ عبد الرحمن القبيسي، ومني انا طلال الزايد اجمل وارق التحايا.
9: طفشونا كل شوية يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، أبا أعرف هم أحسن مننا.
10: يا أخي أنا متخرج وأنا عند حين ما نعرف تخصص، تدري
11: يا أخي الزواج هم خلك منه.
12: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن.
13: روح الشباب روح الشباب.
14: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
15: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت دائما أخدمهم، بس ما في أحد.
16: الشباب إحنا فرصة، لازم المجتمع يستفيد.
17: لو أعطونا مجال كنا أبدعنا وسوينا فرص.
13: روح الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمة.
14: مع الدكتور عبد الله الطارقي، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي، تقديم طلال الزايد.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما زال حديثنا موصولا في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن وسائل صلاح القلوب. هناك تلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. لما كان القلب ملكا لسائر الأعضاء، كان صلاحه سببا في صلاحها، وفساد وأعمال العبد تنبئ عن فساد قلبه وتكون مؤثرة على قلبه. فإذا تكاثرت الذنوب طمست نور القلب وكونت عليه طبقة من الذنوب يقال لها الران. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وحينما تعرض الفتن على القلوب تكون طبقة يقال لها الران. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال الله جل وعلا عن صلاح الظاهر والباطن: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فصلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فالمؤمن صاحب القلب الطاهر يظهر أثر صلاحه على جسده وأعماله، ويظهر ذلك على إخلاص قلبه. من علامات إخلاص القلب أن يكون همه انتشار الخير وظهور الحق، سواء كان سببا فيه أو لم يكن له سبب. ثم من علامات إخلاص القلب أن يتصدق بالصدقة فيخفيها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والمتأمل في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يرى أنهم معظمهم كانوا يعملون في الخفاء، فهم إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فلو نظرت إلى معظم هؤلاء السبعة لوجدتهم أنهم من الذين كانوا يعملون في الخفاء، لوجدت أنهم لم يبلغوا ما بلغوا إلا بعمل جليل قد استحكم الإيمان في قلوبهم فارتقى بهم إلى أن يكونوا تحت ظل عرش الرحمن، والسبب هو صلاح قلوبهم. قال الإمام أحمد: ما رفع الله بن المبارك إلا بخبيئة كانت له. طوبى للأخفياء الأتقياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. ها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس مع أصحابه ذات يوم، فيمر رجل عليه هيبة ووقار فينظر إلى الصحابة فيقول لهم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن قال يسمع لقوله، وإن خطب ينكح. ثم مضى، وبعد هنيهة يمر رجل عليه أثر السفر ومرقع للثياب وهيئته لا تنم على ثراء ولا مال، فقال: وما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن قال لا يسمع لقوله، وإن خطب لا ينكح. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه ثم قال للصحابة: لهذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. انظروا إلى الميزان، انظروا إلى المقياس، ما وصل إلى هذا ما وصل إلى ما وصل إليه إلا حينما كان قلبه مليئا بالإيمان وظهر أثر ذلك عليه، فمدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. ولما صعد ابن مسعود على الشجرة ليأتي بالسواك للصحابة رأوا دق ساقيه فضحك الصحابة، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتعجبون من دق ساقي عبد الله بن مسعود والذي نفس محمد بيده؟ إنها في ميزان الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. ومن علامات إخلاص القلب لله أنه إذا عرض عليه أمران أحدهما يرضي الله والآخر يسخطه آثر ما يرضي الله عما سواه، فمن كسب رضا الله وأسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عليه، ومن كسب سخط الله وأرضى الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. أيها المؤمنون، إن فساد القلوب ومرضها يورث الحرمان ويمنع من الإقبال على الله ويهوي بصاحبه في الدركات ويحرمه من بلوغ الدرجات. وهناك أمور يتم بها صلاح القلب: أولها التوجه الخالص إلى الله تعالى، فلا يتعلق القلب إلا بخالقه ومعبوده، فتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى هو الذي يصلحه، وكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد عبودية لله ازداد حبا له، فلا يصلح القلب إلا الإقبال على الله جل وعلا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع إليه والفرار منه إليه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. الأمر السادس من وسائل إصلاح القلوب الإكثار من رؤية المحتضرين وزيارة القبور وذكر الموت، فهي لحظات ينكسر فيها الجبارون ويخضع فيها المتكبرون، فذكر الموت يحيي القلب ويلين ما فيه من القسوة. سابعها المجاهدة بما يصلح القلب، فيحتاج القلب إلى المجاهدة والمكابدة. قال ابن المنكدر عليه رحمة الله: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. أما ما يفسد القلب ويؤدي إلى قسوته ومرضه وهلاكه فالذنوب والمعاصي وكل ما حرم الله يفسد القلب. قال ابن المبارك عليه رحمة الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وأعظم مفسد للقلوب الشرك بالله وتوجه القلب عبوديته لغير الله، والفضول من كل شيء، ففضول الأكل والشرب والمجالسة والمخالطة، فإذا زاد شيء من هذه الأشياء أثر على القلب، فإذا فسد القلب ومرض حلت به عقوبة الله المهلكة ضنكا في العيش ووهنا في العبادة وسخطة في الرزق. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين. وإلى لقاء قريب في حلقات قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلى

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: التفاسير القرآنية.
2: التفاسير القرآنية.
1: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب، ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف، ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات.
2: التفاسير القرآنية.
1: التفاسير القرآنية.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلى

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الإخلاص من قصار سور المفصل، وهي تعدل ثلث القرآن، وتكثر قراءتها في الصلوات والأذكار. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها، فعند وصل الآيتين الأولى مع الثانية تكون القراءة هكذا:
3: قل هو الله أحد الله الصمد.
2: أحد الله بكسر نون التنوين وحذف همزة الوصل وترقيق لام لفظ الجلالة. وعند قراءة الآيتين مفصولتين، وذلك بالوقف على الأولى والابتداء بالثانية، تكون القراءة بتفخيم لفظ الجلالة مع فتح همزة الوصل هكذا:
3: قل هو الله أحد الله الصمد.
2: وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة كفواً، فهي تقرأ بضم الفاء هكذا:
3: كفواً ولم يكن له كفواً أحد.
2: ومن الخطأ قراءتها بتسكين الفاء هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ومن الخطأ كذلك قراءتها بتشديد الواو هكذا:
3: كفواً ولم يكن له كفواً أحد.
2: ولكن الصحيح هكذا:
3: ولم يكن له كفواً أحد.
1: وأن أتلو القرآن.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. قيمة التواضع. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصا بكفه فرماهم ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي. رواه مسلم. وعن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ رواه مسلم. وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا ما كذا، حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ رواه مسلم. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: رحلة سلوك.
1: هذا أوان برنامجكم
0: رحلة سلوك، برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
2: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
0: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مردان.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حاجتها حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا وقعت الواقعة

0: شروط التوبة: 1- الإخلاص لله. 2- الإقلاع عن الذنب فورا، فإن كان ترك واجبا بادر إلى فعله، وإن كان فعل محرما بادر إلى تركه، وإن كان ظلم آدميا بادر إلى إعادة الحق إليه واستسماحه. 3- انكسار القلب والندم على فعل الذنب والعزم ألا يعود إلى الذنب مستقبلا. 4- أن تكون التوبة في وقت القبول، القبول العام قبل طلوع الشمس من مغربها، والقبول الخاص قبل حضور الأجل.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.

فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين.

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

صبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: مواقف قرآنية.

0: الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. في يوم من الأيام دخل معاوية رضي الله تعالى عنه على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جميعا، فقال معاوية الصحابي الجليل يخاطب ابن عباس فيقول: لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة، فعرفت فيها أني لا أجد لها خلاصا إلا بالله ثم بك. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى: وما هي هذه الأمواج؟ فقال أي معاوية: أيظن نبي الله أن الله لن يقدر عليه؟ يقصد من؟ يقصد نبي الله يونس عليه السلام، حينما قال الله سبحانه وتعالى وتحدث عنه وقال عنه كلاما كما لا يخفى عليكم، قال أن لن نقدر عليه، فأجابه ابن عباس. لكن دعوني سأذكر لكم هذه الإجابة بعد أن نستعرض شيئا من موقفنا لهذا اليوم في قصة نبي الله يونس، وبإذن الله تعالى سأجيبكم، لست أنا بما أجاب عليه ابن عباس رضي الله عنه معاوية حينما قال وظن أن لن نقدر عليه. نبدأ. يونس عليه السلام نبي كريم له ثلاث مراحل في حياته التي ذكرها القرآن الكريم. ذكر القرآن الكريم يونس عليه السلام قبل النون وأثناء النون وبعد النون. لعلكم تسألوني ما هو النون؟ لم يعبر القرآن الكريم بهذا الاسم إلا مع هذا النبي الكريم، حينما قال الله سبحانه وتعالى وذنوني أي يونس بن متى عليه السلام وذنوني. أما يونس قبل النون فقد أرسله الله تعالى إلى أقوام دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، رفضوا بالبداية، نبههم حذرهم لكنهم لم يستجيبوا، ثم وعدهم إن لم يستجيبوا خلال زمن معين سينزل عليهم العذاب. إلى هنا الموقف لا يزال كما هو مع غالب الأنبياء، لكن يونس عليه السلام استبطأ ثم خرج دون أن يأتيه أمر من رب العالمين أن اخرج من قومك. خرج يونس عليه السلام وهو مغاضبا لقومه، وهو غاضب أيضا، ولذلك يعبر القرآن الكريم مغاضبا وذنوني إذ ذهب مغاضبا، أي أغضب قومه وأغضب نفسه. خرج يونس عليه السلام وركب في البحر مع قوم معهم سفينة التي هي تسمى النون، والنون كلمة عبرانية وقيل سريانية والله تعالى أعلم، لكنها ليست عرب، ولذلك تجد القرآن الكريم لم يتعامل مع هذه الكلمة إلا مع يونس عليه السلام، باعتبار أن هذا حدثت في ذلك الزمن حينما كانت اللغة العبرانية هي لغة أولئك القوم. فإذا ذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. الآن نحن مع يونس عليه السلام قبل النون، ركب البحر مع قوم في السفينة فإذا بالأمواج، واستمعوا إلى رب العالمين وهو يصف هذا الموقف الكريم، يقول وإن يونس لمن المرسلين. انتبهوا، فإن ما حصل مع يونس عليه السلام يبقى هو نبي كريم بل من المرسلين. نعود إلى الآية وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى خرج عاصيا، العبد الذي يخرج عن طاعته.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: سيده يسمى العبد الآبق، إذ أبق إلى أين؟ إلى الفلك المشحون، فيه شحنة، فيه عملية وزن، انتقل إلى ذلك الفلك. الآن نحن إلى الآن مع يونس قبل، فيقول الله سبحانه وتعالى: فساهم فكان من المدحضين. هو لماذا ساهم؟ أغلب أهل العلم رحمهم الله تعالى يقول أن السفينة بدأت تموج وبدأت تتحرك وبدأت تضطرب، فعرف أولئك أن ثمة بينهم رجل لا يجب أن يكون على ظهر هذه السفينة، حتى قال بعضهم أن بيننا رجل عاص، يعني عاص لله سبحانه وتعالى. حينما تحركت السفينة في مكان المفروض أنها لا تتحرك، فقالوا: دعونا نقترع، نساهم، من الذي سنرميه حتى يخف الثقل على هذه السفينة؟ حينما سمع هذا قال يونس عليه السلام: أنا المقصود. قالوا: لا، أنت رجل صالح. فاستهموا فوقع على يونس عليه السلام، أدرك يونس عليه السلام أنه هو المقصود. حركة الأمواج وحركة البحر وخروجه ثم ركبه في هذا الفلك المشحون، كل هذه الموقف وكل هذا حتى يحصل ما أراده الله سبحانه وتعالى، كما سيحصل مع هذا النبي الكريم. فساهم فكان من المدحضين، أي من الخاسرين، خسر في عملية الريان، فبالتالي أدرك الآن أنه هو المقصود، ويلقى بنبي كريم يونس عليه السلام بعلم الله سبحانه وتعالى، يلقى من الفلك. إلى أين يا ترى؟ يقول القرآن الكريم بعد أن قال فساهم فكان من المدحضين، مباشرة يأتي حرف الفاء، لكنني قبل حرف الفاء سأترككم وأعود إليكم بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
2: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
1: أهلا بكم أحبتي من جديد. فساهم فكان من المدحضين، قدرة الله سبحانه وتعالى ليس لها حدود. يقول الله سبحانه وتعالى: فالتقمه الحوت. الله، الحوت لم يأخذه، التقمه، ابتلعه ابتلاع حتى لا يتأذى يونس عليه السلام. فليس المقصود التعذيب، وليس المقصود عملية كسر العظام، إنما لحكمة ربانية سيشير القرآن الكريم إلى بعض هذه الحكم. فالتقمه الحوت وهو مليم، أي ملام، بدأ يلوم نفسه وبدأت عملية العتاب حينما أدرك أنه فعل فعلا كان الأولى ترك هذا الفعل. ولندخل الآن إلى الجزء الثاني. يونس عليه السلام في بطن النون، وإن شئتم قولوا في بطن الحوت، ماذا سيفعل؟ استمعوا إلى القرآن الكريم حينما يعبر عن ذلك، فيقول: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ذاك في سورة الصافات. إذن القرآن كيف التقمه الحوت وهو مليم لم يذكر ما الذي حصل بالتفصيل في داخله، لكنك ستعرف هذا الكلام في آية أخرى في سورة الأنبياء، ودعونا نقراها ثم نخرج منها ماذا فعل يونس عليه السلام في بطن النون. الله سبحانه وتعالى يقول: ولذلك والله تعالى ذكر الله سبحانه وتعالى اسم النون في هذه الآية التي سأتلوها، فقط في الآيات الأخرى ذكر الحوت لأن فيها تفصيل ما الذي فعله يونس عليه السلام داخل هذا النون. يقول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى. الله، لم يقل فقال، فنادى، والمنادى رفع الصوت، فنادى في الظلمات، وكأن رفع الصوت تعينه على الاستقرار النفسي والهدوء الذي يطلبه من الله سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات، ماذا قال نبي كريم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فنادى في الظلمات، ظلمة البحر، ظلمة الليل، ظلمة بطن الحوت، عدوا ما شئتم من الظلمات. فقال، أي يونس عليه السلام، فنادى في الظلمات، ماذا قال؟ ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله، اعتراف. سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا ما فعله يونس عليه السلام في بطن الحوت، أصبح يلوم نفسه ملوم، نادى في الظلمات، عرف أنه قال كلمات يقول الله سبحانه وتعالى عنه بعد ذلك مباشرة، يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. الله، بطن الحوت. لكن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل كما نتعامل نحن، فالله سبحانه وتعالى الأمور مكشوفة لديه تماما واضحة، لا تحتاج أن تكون هناك إنارة، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. فاستجبنا له، هذه واحدة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ونجيناه من الغم. الله، الغم والحزن الذي كان يعيشه. ثم قال وكذلك ننجي المؤمنين. سمعتم أيها المؤمنون، سمعنا هذه رسالة إلى الجميع، وكذلك ننجل بنفس الطريقة التي نجينا فيها يونس عليه. ليست بالضرورة أن تكون في ظلم وفي حوت، لا لا لا، قد تكون في أي أزمة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هل انتهينا الآن؟ هذا في بطن الحوت. ماذا حصل خارج، وهو الجزء الثالث؟ فيقول الله سبحانه وتعالى للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء، أرض ما فيها زرع ما فيها شيء، وهو سقيم. الإنسان حينما كان في بطن الحوت كانت فيه مرض، كانت فيه آلام، كانت فيه أوجاع، الجسد أصبح ضعيف. يقول الله سبحانه وتعالى وأنبتنا عليه. الله، أنبتنا، أوجدنا له. حتى قال بعض أهل العلم أن هذه الشجرة لم تكن معروفة، إنما أنبتها الله تعالى ليونس. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، ذهب الغم، ثم أخرج من بطن الحوت، ثم إذا هو سقيم فإذا برب العالمين ينبت له شجرة من يقطين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك رقم أربعة وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، عدد غير قليل. ولأول مرة القرآن الكريم يتعامل مع الأعداد المرسل إليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك منة أخرى منه على يونس لصدقه ولعلم الله سبحانه وتعالى بنبوته ورسالته، فيقول فآمنوا. عادة أغلب الأقوام لا يؤمنون معهم، لكن من منن الله على يونس عليه السلام فآمنوا. هل انتهوا؟ لا، قال لا، ومتعناهم يونس عليه السلام ومن معه، ومتعناهم إلى حين. فما أعظمك يا رب، وما أحلمك يا رب أيها العاصون. إنها التوبة، إنها التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا حدث مع يونس عليه السلام، قبل الله سبحانه وتعالى رجوعه، ثم نجاه من بطن الحوت، ثم أنجاه من الغم، ثم أنبتنا إليه الشجرة من يقطين، ثم أرسله إلى 100,000 أو يزيدون، ثم آمنوا به، ثم متعناهم إلى حين. فأي نعمة أكثر من هذا، وأي فضل هذا؟ لاحظوا، مع أن يونس عليه السلام ترك فعل الأولى في البداية كما ذكرنا في بداية القصة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يجعلنا نردد. نعود إلى إجابة ابن عباس رضي الله تعالى، كيف يقول نبي الكريم يونس فظن أن لن نقدر عليه؟ فأجابه ابن عباس رضي الله تعالى، قال هذه من القدر وليس من القدرة. ألم تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه

0: تحب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا تنسوا أن نكرر دائما دعاء يونس عليه السلام حينما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله مع الشيخ صالح.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أحسن الله إليكم مع الشيخ صالح. هذا سائل يقول: هل على بهيمة الأنعام زكاة؟ فأنا أملك أنعاما وبعضها قد نويته للبيع وبعضها الآخر قد نويت أن آكل من لحمها وأن أشرب من لبنها، فما الحكم؟ بارك الله فيكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، بهيمة الأنعام فيها زكاة بشرط أن تكون سائمة، أي راعية الحول كله من المباح أو أكثر الحول. فإن كان يعلفها كل الحول أو أكثر الحول فليس فيها زكاة، لأنها ليست سائمة، إلا إذا كان يعدها للبيع ويتجر بالمواشي، فإن هذه عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها وهي ربع العشر. نعم.
3: المستمع أحمد يسأل: هل يجوز الاستدلال بالشمس والقمر والنجوم للاستدلال على القبلة، أم أن هذا غير ممكن؟ بارك الله فيكم.
4: لا بأس بالاستدلال بالشمس والقمر في معرفة اتجاه القبلة ومعرفة اتجاه السير وما أشبه ذلك، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وعلامات، وبالنجم وهم يهتدون. وخلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. نعم.
3: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: هل التوحيد يختلف بين الناس وهم درجات فيه؟
4: بلا شك، هناك من هو مخلص للتوحيد، وهناك من عنده بعض النقص في توحيده، وهناك من ليس عنده توحيد وإنما عنده شرك والعياذ بالله. الناس يتفاوتون، ما في شك في التوحيد. الذي حقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما في الحديث. نعم.
3: أحسن الله إليكم ونفع بكم. المستمع سعد يسأل فيقول: أنا نذرت أن أضرب وأن أعتدي على أحد الأشخاص إن فعل أمرا أكرهه، وقد فعل هذا الأمر، وعندما أردت أن أفعل ما نذرت به قال لي أحدهم: لا يجوز أن تعتدي على أخيك المسلم، ونذرك غير صحيح لأن فيه معصية، فما الحكم في هذا؟ بارك الله فيكم.
4: لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولكن يكفر كفارة يمين. نعم.
3: فهد بعث بسؤاله يقول: ذهبنا لأداء صلاة الجنازة على أحد الأقرباء، وتذكر أحد الأشخاص أنه لم يصلي العصر، فهل يجوز له أن يصلي العصر ونحن في المقبرة، أم يجب أن يخرج منها؟ بارك الله فيكم.
4: لا يجوز إلا صلاة الجنازة فقط، ولا تجوز الصلاة في المقبرة ولا عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم.
3: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا السائل يقول: هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
4: نعم الحديث صحيح، زواله المشارق والمغارب، وسيبلغ ملك أمته ما زواه الله له منها، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإن ملك الأمة انتشر في المشارق والمغارب، انتشر دين الإسلام وانتشر ملك الأمة المحمدية على المشارق والمغارب، سقطت دولة الفرس والروم تحت راية الإسلام. نعم
3: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول في قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يسأل عن الجبت والطاغوت لو وضحتموها بارك الله فيكم.
4: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، هذا الفرق بينهما. الجبت هو السحر كما فسره عمر رضي الله عنه بذلك، والطاغوت هو الشيطان مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، نعم في غير طاعة الله. نعم
3: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول هل خلق الله سبحانه وتعالى 7 سماوات و7 أراضين؟
4: الله جل وعلا خلق 7 سماوات وهذا في القرآن، وخلق 7 أراضين كما قالت جل وعلا ومن الأرض مثلهن. نعم
3: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذه إحدى الأخوات تسأل فتقول أريد أن أعرف من هو المكلف في الحج عني، أبي أم زوجي بارك الله فيكم.
4: لا لا لا والدك ولا زوجك مكلف بذلك، إنما هذا واجب عليك أنت، إذا استطعت بمالك وجب عليك الحج، وإن لم تستطيعي بمالك فليس عليك حج، وإن استطعت بمالك ولم تستطيعي ببدنك فإنك تحججين من ينوب عنك بحجة الإسلام إذا كان عذرك دائما، أما إذا كان في وقت محدد ويزول فإنك تنتظرين حتى يزول العذر ثم تحجين. نعم
3: لؤي يسأل فيقول أريد الحج هذا العام لكنني أريد الزواج وأنا قادر على أحدهما، فما هو الأولى لي تقديمه بارك الله فيكم.
4: إذا كنت تخاف على نفسك من العنت فإنه يجب عليك أن تبدأ بالزواج لأجل حماية نفسك من الوقوع في الحرام، فتقدم الزواج على الحج. أما إذا كنت لا تخاف على نفسك من الوقوع فيما حرم الله فإنك تقدم الحج، هذا إذا كان عندك ضائقة مالية ما تتسع للحج وللزواج، أما إذا كان وسع الله عليك فإنك تحج وتتزوج ولا حرج عليك في أي تبدأ به منهما. نعم
3: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول ما هي البدعة وكيف يعملها الشخص؟
4: البدعة في العمل، إذا عمل الإنسان عملا ليس عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله فهو بدعة مردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم إحداث شيء لم يأتي به الرسول من الدين أو من العبادات. نعم
3: سائل يقول هل الماء له حالتان فقط طاهر ونجس أم أن هناك أنواع للمياه تختلف في الشرع أحسن الله إليكم.
4: الفقهاء رحمهم الله قسموا الماء إلى 3 أقسام، طاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، وطهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والثالث النجس الماء النجس. وبعض العلماء يقسمه إلى قسمين فيقول الماء طهور أو نجس، طهور أو نجس، فيدخل الطاهر في قسم الطهور. نعم.
3: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: في قول الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، هل يصح القول أن الأنعام من النعم التي خلقها الله وسخرها للإنسان؟
4: هذه الآية في أول سورة النحل التي تسمى سورة النعم، ومن نعم الله سبحانه هذه المركوبات التي خلقها الله لمنفعة العباد، لحملهم وركوبهم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. والخيل معروفة، والبغال جمع بغل، وهو ما تولد من الحمار والفرس، ما تولد من بين الحمار والفرس هذا يقال له البغل. الخيل والبغال والحمير لتركبوها، خلقها الله لكم لتركبوها وزينة، لما في الخيل من الزينة، الخيل المسومة والأنعام فيها الزينة والأبهة. ثم قال: ويخلق ما لا تعلمون. قال بعض العلماء كأنه إشارة إلا المركوبات الحديثة من الطائرات والسيارات والمراكب البحرية. نعم.
3: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا هذا سائل يقول: في ماذا نزل قول الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون؟
4: سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قوم ولعنهم من المشركين لما أضروا بالإسلام والمسلمين، الله نهاه عن ذلك وقال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقد تاب الله عليهم، تاب الله على هؤلاء الذين أساءوا إلى المسلمين، فتاب الله عليهم وتابوا إلى الله وأسلموا. نعم.
3: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل حب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من الخير والزيادة في الإيمان؟ وما هي الطريقة التي أستطيع من خلالها تحقيق ذلك؟
4: نعم، الطريقة أن تحبه أكثر مما تحب نفسك وولدك والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال له عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر رضي الله عنه: والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. نعم.
3: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، في كتاب الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، يقول: على من نزلت هذه الآية؟
4: نعم، ما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيمه، وهو الخالق لكل شيء، وهو مالك الملك ذو الجلال والإكرام، فيقدر حق قدره بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه والخوف منه سبحانه وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الجميع، جميع الأرض بطبقاتها تكون في قبضة الله يوم القيامة، فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ نعم.
3: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: في قصة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة، هل نهاه الله على أن يأكل منها؟
4: نعم، الله جل وعلا نهى آدم عن الأكل من الشجرة، عن الأكل من الشجرة، ولكن الشيطان زينها له ورغبه في الأكل منها وسماها شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهذا تزيين الشيطان لآدم عليه السلام وزوجه حواء. فالله جل وعلا حذرهم من ذلك، ولكنهما خالفا وعصيا ربهما فأكلا من الشجرة. فتبع ذلك أن انكشف عوراتهما، انكشفت عوراتهما وكانت مستورة، سترها الله سبحانه وتعالى، ولما أكلا من الشجرة عاقبهما الله، انكشفت عوراتهما، ولكنهما تابا إلى الله، تاب الله عليهما، عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم.
3: أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تسأل عن الحلي المعد للاستعمال، تقول هل عليه زكاة؟ وهل قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، عن زكاة الحلي لو وضحتم ذلك بارك الله فيكم.
4: نعم، هذا الحديث صحيح، واستدلوا به على وجوب الزكاة في الحلي، زكاة في الحلي من الذهب أو الفضة تلبسهما المرأة، وهذا قول لبعض المحققين من أهل العلم، وبه يفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يفتي بوجوب زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة، والجمهور من أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، لأنه من المستعملات، لأنه من المستعملات مثل الملابس وغيرها. نعم.
3: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول متى نزلت سورة المسد على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
4: هذه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، فصعد الصفاء عليه الصلاة والسلام وقال وصباحا، فاجتمع القوم أهل مكة حوله ينظرون ماذا سيقول، لأن هذا استنفار، فقال عليه الصلاة والسلام لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي قوم، يعني معناه سيغيرون على أموالكم، هل تصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني لكم نذير مبين. فقال أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. نعم.
3: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد ولك الشكر بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد أكمله، ولك الثناء أجمله، ولك القول أبلغه، ولك العلم أحكمه، ولك السلطان أقومه، ولك الجلال أعظمه. يا رب، لك الحمد من ضعيف يطلب نصرتك، لك الحمد من فقير يطلب غناك، لك الحمد من ذليل يطلب عزك، لك الحمد ما دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلا ثقة فيك، وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك، فاللهم لك الحمد. إلهي، سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم يا فتاح يا كريم، افتح لنا أبواب فضلك، سهل لنا كل عسير. اللهم إنا نسألك يا ودود يا ودود، يا ذا المن والجود، يا ذا العرش المجيد، نسألك بنورك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك بقدرتك على سائر خلقك، نسألك بعزك الذي لا يضام، وبملكك الذي لا يرام، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء،
أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ما
1: مستمعين الكرام، كنا مع تلاوة بصوت القارئ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر له من سورة الفرقان.
2: الاتفاق على سداد الدين بعملة أخرى له عدة صور، فإذا كان الاتفاق سابقا فهذا محرم لأنه بيع وشراء عملة بعملة بالآجل، وهذا يجب فيه القبض يدا بيد في مجلس العقد. وإذا كان الاتفاق بينهما أن يكون السداد بالعملة نفسها، لكن عند حلول الأجل اتفقوا أن يكون السداد بعملة أخرى، فيجوز بثلاثة شروط: الأول أن يكون قضاء الدين بقيمة العملة في نفس يوم السداد، الثاني وأن يسلمه المبلغ في المجلس لا بعده، الثالث وألا يبقى من الدين شيء، فيجب أن يسدده كاملا بالعملة الأخرى.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري والنسائي. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وعن مالك رحمه الله أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيها إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيها إياه. قالت: ففعلت. فلما أمسينا أهدى لها أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لها شاة وكفنها، فدعتها عائشة فقالت: كلي من هذا خير من قرصك. قال مالك: وبلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطيه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب. فقالت عائشة رضي الله عنها: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. ذكره في الموطأ هكذا بلاغا بغير سند. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد: فكان أبو الخير مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو بصلة. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله

0: محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالاستصناع هو أن يطلب إنسان من شخص آخر أن يصنع له شيئا على صفة معينة، وهو جائز لأنه من البيع بالصفة ولا جهالة فيه. وعقد الاستصناع على القول الراجح ليس سلما، بل هو عقد مستقل بذاته لا يشترط فيه قبض الثمن عند العقد، بل يجوز أن يكون الثمن فيه مؤجلا. ومن أمثلة عقد الاستصناع أن يأتي إنسان إلى نجار أو حداد أو نحوه فيقول له: اصنع لي بابا صفته كذا وكذا. ومن أمثلته أن يأتي إلى خياط مثلا ويقول له: فصل لي ثوبا على الصفة الفلانية، ويكون القماش من الخياط. وأما إذا كان القماش من الإنسان نفسه فهذا عقد إجارة، كما لو أتى إلى الخياط بقماش وقال له: فصل لي هذا الثوب على صفة كذا، فهذا عقد إجارة وليس استصناعا. نعم،
1: جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك، هذا سائل يقول: شيخ سامي حفظكم الله، كيف يكون التأصيل في طلب العلم بحيث يكون طالب العلم مؤصلا؟
0: العلم الشرعي من أفضل الطاعات وأجل العبادات، وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة ببيان فضله وشرفه، وأنه نوع من الجهاد في سبيل الله. والأمة الإسلامية في حاجة، بل في ضرورة، إلى علماء عندهم فقه في دين الله ورسوخ في العلم وسعة اطلاع وحكمة في توجيه عباد الله وفي دعوتهم، لأن بالعلم في دين الله والفقه فيه يعرف العبد كيف يعبد ربه وكيف يسير إلى الله عز وجل في نور العلم. إذا انعقدت غيوم الجهل والفتن، وبه يكون العبد سراجا في أمته، يهديهم الصراط المستقيم ويبين لهم النهج القويم. بالعلم يستنير العبد في حياته وبعد مماته، فالعالم حي بعد مماته، والجاهل ميت في حياته، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. والعالم والفقيه في الدين هو الذي يعلم الأحكام الشرعية ويعمل بمقتضاها، وأما من لا يعمل فهو قارئ وليس بفقيه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ وإن بعض طلبة العلم تمضي عليه الأوقات الطويلة بل السنوات، ومع ذلك لا يحصل من العلم ما حصله غيره، ومن ثم يمل وربما ترك طلب العلم. والسبب في ذلك أنه لم يسلك في طلبه للعلم الطريق القويم والمنهج المستقيم الذي سار عليه أهل العلم قبلنا حتى صاروا علماء نفع الله تعالى بهم الأمة. فمن أسباب تحصيل العلم أولاً إخلاص النية لله عز وجل في طلبه للعلم، لأن العلم عبادة، والعبادة لا بد لقبولها ولتوفيق الله تعالى لصاحبها أن يكون مخلصاً لله تعالى في طلبه، فيقصد بطلبه للعلم أولاً امتثال أمر الله تعالى، لأن الله تعالى أمر بالعلم، وثانياً أن يقصد رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله تعالى على بصيرة وعلم، ولأجل أن ينال خشية الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثالثاً أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ورابعاً أن ينوي بطلبه للعلم حفظ الشريعة، فإن شريعة الله تعالى تحفظ بشيئين: الحفظ في الصدور، والكتابة في المسطور. وخامساً أن ينوي بطلبه للعلم الدعوة إلى الله تعالى، لأن الدعوة إلى الله لا تتم بدون علم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثانياً من الأسباب أن يبذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، فلا بد من العزيمة ومن الصبر والمصابرة والمثابرة لينال أجر الصابرين، ولتكون له العاقبة الحميدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثالثا من الأسباب أن يختار لطلب العلم الأوقات التي يكون فيها صفاء الذهن وقوة الفكر ونشاط البدن، وأن يكون فارغاً من الشواغل. رابعاً من الأسباب البداءة بالأهم فالأهم فيما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه ودنياه، فإن ذلك من الحكمة والرفق. وقد قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومن الحكمة والرفق في طلب العلم ألا يروم العلم جملة، فإن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب على مر الليالي والأيام. خامساً من الأسباب أن يحرص على الحفظ، فإن الحفظ من أعظم طرق تحصيل العلم، وطالب العلم في حاجة إلى حفظ المتون التي يحوز بها الفنون ويضمن بها الوصول، ليكون راسخا متمكنا من العلم، سالكا في ذلك ما سلكه من قبله من أهل العلم رحمهم الله. وأما من لم يعتني بحفظ المتون ولم يهتم بها، بل ربما زهد في حفظها، فلا يرفع بها رأسا ولا يرى في تركها بأسا، فإن هذا سرعان ما ينسى العلم سريعا، وتمضي عليه الأوقات ولم يحصل شيئا، كما قيل: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. واعلم أن حفظ المتون له فوائد كثيرة، فمن فوائده أولا أنه الذخر النافع والخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يأخذ منها في أي وقت شاء، فيستحضر المسائل والعلوم بيسر وسهولة. وثانيا أنه أعون على بقاء المعلومات في الذهن. وثالثا أنه يتمكن من معرفة المسائل وأحكامها عند فقد الكتاب أو فقد بصره أو ضعفه. ورابعا أنه إذا حفظ متنا في فن من الفنون سهلت عليه كتب هذا الفن، وصار له ملكة تامة في معرفتها. والحفظ له أسباب تعين عليه، فمن أهمها أولا إخلاص النية لله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. ومن أسباب الحفظ تقوى الله تعالى، فإنها سبب لزيادة العلم والفهم والحفظ. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومنها أيضا أن يلجأ إلى الله عز وجل بأن يعينه على ما أراد من الحفظ، وأن يستعين بالله تعالى على ذلك. ومن أسباب الحفظ أن يتعاهد ما حفظه، إما مع نفسه بأن يكرر ما حفظ، أو مع غيره بأن يختار من إخوانه من يستذكر معه المحفوظات، بحيث يكون معينا له على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وليحرص عند حفظ متن أو مختصر في فن من الفنون أن يكون هذا المختصر معتمدا عند أهل الفن، وأن يكون محررا، وأن يكون مخدوما بالشروح والحواشي ليرجع إليها عند الإشكال. ومن أسباب تحصيل العلم الحرص على القواعد والضوابط والأصول، لأن دقيق المسائل وفروعها وتفاصيلها لا حصر لها. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. فمعرفة القواعد والأصول لها فوائد عظيمة، منها أنها تجمع منثور المسائل في سلك واحد وتقيد الشوارد، ومنها سهولة حفظ الفروع بحيث يستغني بهذه القواعد والأصول عن حفظ جزئيات المسائل وفروعها. ومن فوائدها أنها تجنب الفقيه التناقض في الأحكام بحيث يكون كلامه مضطرداً لا تناقض فيه. ومن فوائدها أيضاً أنها تربط أبواب الفقه بعضها ببعض، مما يعين على حفظ المسائل. ومن فوائد معرفة القواعد والأصول أنها تنمي الملكة الفقهية، فيعرف حقائق الفقه ومداركه ومآخذه، ويتمهر في فهمه وفي استحضاره. ومن فوائدها أنها تعين على معرفة الحكم فيما يستجد من المسائل، وهي ما يسمى بالنوازل الفقهية، وذلك بالنظر إلى ما يشبهها من المسائل. ومن أسباب تحصيل العلم أن يحرص طالب العلم على المذاكرة والضبط، إما مع نفسه وإما مع غيره. ومنها أيضاً أن يحرص على السؤال عما يشكل عليه، فلا يمنعه الحياء من السؤال. ومن أسباب تحصيل العلم أن يقرأ ما ورد في فضل العلم وأهله لتزداد همته ونشاطه، وليحرص على أن يلازم من زملائه من طلبة العلم من يحثه على العلم ويقوي همته ويساعده على البحث والاطلاع والمناقشة. ومتى أحسن طالب العلم النية وعلم الله تعالى منه صدق الإرادة والقصد وبذل جهده وصبر، فإنه بإذن الله ينال العلم حتى يكون العلم له سجية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للصلاح، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم،
1: جزاكم الله خير يا شيخ، الله يرزقنا وإياكم مستمعي الكرام العلم النافع والعمل الصالح. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وجزاكم الله أيضا أنتم خير الجزاء مستمعين الكرام لحسن متابعتكم. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الدخان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز عكاشة وما تيسر له من سورة الحج.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز عكاشة، وقد تلا ما تيسر له من سورة الحج.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: التفاسير القرآنية.
2: التفاسير القرآنية.
1: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات.
2: التفاسير القرآنية.
1: التفاسير القرآنية.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: كيف نعظم الوحي؟ 1. الإيمان والتصديق التام بنصوص الوحي من القرآن والسنة الصحيحة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ 2. فهم نصوص الوحي وتعقلها وفقهها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. 3. اتباع نصوص الوحي والعمل بها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 4.

تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. 5. نشر الوحي وتبليغه. 6. الدفاع عن نصوص الوحي ضد من يهاجمها.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم، وإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي. رواه ابن ماجه من طريق علي بن يزيد عن القاسم عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي. رواه أبو يعلى وأحمد ولفظه قال: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه شيء، ورواته ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزمت السواك حتى خشيت أن يدرد فيا. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح، ورواه البزار من حديث أنس ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد. الدرد سقوط الأسنان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة بغير سواك. رواه أبو نعيم في كتاب السواك بإسناد جيد. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. رواه أبو نعيم أيضا بإسناد حسن. وعن أبي أيوب يعني الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حبذا المتخللون من أمتي. قال: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: المتخللون في الوضوء، والمتخللون من الطعام. أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام فمن الطعام، إنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي. رواه الطبراني في الكبير، ورواه أيضا هو والإمام أحمد كلاهما مختصرا عن أبي أيوب وعطاء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبذا المتخللون من أمتي في الوضوء والطعام. ورواه في الأوسط من حديث أنس. وروي عن واثلة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنتهكن الأصابع بالطهور أو لتنتهكنها النار. رواه الطبراني في الأوسط مرفوعة، ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد، والله أعلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: تلاوة وتفسير، برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، تنفيذ إسماعيل البهيجان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

0: أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في تعداد نعم الله على خلقه وقدرته تعالى على كل الكون وفضله على المخلوقات، خص الآدميين بشيء دون سائر المخلوقات، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، تحقيق وتوكيد منه تعالى على تكريم بني آدم وتشريفهم على سائر الخلق، فقد أعطاهم الله تعالى العقل الذي يميزون به بين الخلائق، والفكر الثاقب والإدراك الكامل والهيئة الكاملة المتميزة على غيرها، فهم أسوياء في وقوفهم ومشيتهم، يمشون على رجلين ويأكلون بأيديهم، ويمشي غيرهم على أربع ويأكل بفمه، وهم يسخرون المخلوقات الأخرى والمصنوعات لخدمتهم وأداء حوائجهم وإيصالها لما يريدون، وهم يأكلون أنواعا فاخرة من الطعام، ويشربون العذب من المياه واللذيذ من المشروبات، وهم يلبسون الملابس النظيفة الفاخرة، وهم يتكلمون ويعبرون عما في أنفسهم، وغيرهم لا يستطيع ذلك. وقد سخر الله لهم ما في السماوات وما في الأرض، وفضلهم الله تعالى بالأسماع والأبصار والأفئدة والأخذ والعطاء والنسل وكل ما فيهم، وذلك أنه اصطفاهم لعبادته فهيأهم لذلك، وخصهم بالتكاليف الشرعية فأعطاهم ما يتمكنون به من فهم العبادة ومن معرفة حق الله تعالى، وقد نسب التكريم إليه تعالى، وهذا فيه تشريف وإشادة بقيمة بني آدم. ثم قال تعالى: وحملناهم في البر والبحر. ومن تكريم الله لبني آدم أنه سخر لهم ما يحملهم في البر من الأنعام والمصنوعات الكبيرة القوية التي تحمل الناس وأمتعتهم مهما ثقلت وكبرت، ومن السفن التي تجوب البحار حاملة ما يحتاجه الآدميون من كل ما خلق الله في الأرض، ولولا تسخير الله لما استطاعوا أن يركبوا البحر بأي وسيلة من الوسائل. ورزقناهم من الطيبات. ومن تفضيله تعالى للآدميين أنه هيأ لهم أرزاقا طيبة في الأرض تنبت وتثمر من أجلهم، أحلها الله لهم وحرم عليهم الخبائث، فهم كرام يتغذون بالكريم الحلال. ومن يأكل أو يشرب من الخبائث فقد خالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وخالف الإرادة الكونية القدرية التي أرادها الله لعباده، واتبع الشيطان وأهدر كرامته بيده، وأذهب ما فضله الله به من العقل والفكر والبعد عن كل ما يسيء إلى العقل أو البدن. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا تفضيل عام بعد التفضيل الخاص المفصل، ليعم غالب المخلوقات التي خلق الله تعالى، وليستشعر الآدميون هذا التفضيل فيعبدوا الله وحده دون سواه، ويكثروا شكر نعمته ولا ينسوه لحظة واحدة، فهو الذي فضلهم وحفظهم ويسر لهم حياتهم في كل شأن من الشؤون. وعلى العقلاء من العباد أن يدركوا ذلك ويؤدوا الشكر الذي ينبغي ويليق بجلال الله وعظمته حتى يستبقوا النعم، فإن كفرها وعدم شكرها يذهب بها ويزيلها. وقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يذكر الله عز وجل ما سوف يكون في يوم القيامة، ويذكرهم بعد أن أشاد بهم وفضلهم على من سواهم، فبمقابل ذلك كانت عليهم التكاليف، فعليهم أن يحسبوا حساب يوم القيامة حين يجتمع الخلق فينادي كل أمة بكتابها، وتنادى كل أمة بكتابها الذي أنزل الله على نبيها، فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فيقال: يا أهل القرآن، ويدعى أهل التوراة بالتوراة وأهل الإنجيل بالإنجيل، وهكذا. ويكون نبي كل أمة شاهدا على أمته، هل أطاعت أم عصت، وهل آمنت أم كفرت. ويؤتى كل إنسان كتابه إما بيمينه إن كان من أهل الإيمان، وإما بشماله إن كان من أهل الكفر والعصيان. قال تعالى: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. السعداء الذين آمنوا بما أنزل الله وصدقوا رسوله واتبعوه وعملوا بما شرع الله وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يسرون إذا استلموا كتبهم يقرؤونها فرحين مستبشرين، لأن كتبهم تحمل الخير والبشارة بالنعيم المقيم، ولا يظلمون فتيلا. ومن كرم رب العالمين أنه يدخر أعمال العباد فلا يضيع ولا ينسى منها شيئا ولا يشذ منها شيء، وهذا من فضل الله عز وجل. ولا يضيع من هذه الأعمال مقدار الفتيل، وهو الحبل الصغير في وسط النواة، لأن الله هو العدل وهو أحكم الحاكمين، يضاعف الحسنات ويدخرها لعباده ويزيدها من فضله. وبضد ذلك أصحاب الشقاوة الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وأما من عمي عن الحق في الدنيا وفقد البصيرة القلبية فضل عن الحق ولم يقبل وحي الله ولم يؤمن برسوله، فسيكون في الآخرة أعمى البصر وأعمى البصيرة، وسيكون طريقه إلى النار، فهو في ضلال في الدنيا والآخرة. وهذه حقيقة نزلت بها الكتب وبلغت الرسل أممها، أنهم سينتهون إلى نهاية إما إلى جنة أو نار ليس غير، وعلى كل إنسان أن يختار لنفسه إحدى النهايتين. والناس أيها الإخوة في هذا على نوعين: نوع أدرك الحق وآمن بالله وعمل بدينه واتبع نبيه واجتهد في العبادة وكأنه يرى منزله في الدار الآخرة، فهو يعمل له ليل نهار وقد اطمأن قلبه وخضعت جوارحه لربه والتذ بعبادة الله تعالى، فهو لا يلوي على شيء ولا تهزه البلوى ولا يفتن عن دينه ولا يتعلق ويتهالك على الدنيا، لأنه موقن أن ما عند الله خير وأعظم، ويعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة، فهو يزرع ليحصد ويكد ليرتاح ويتعب ليستريح. ونوع آخر ران الشيطان على عقله فأضله عن سبيل الله وفتن بالدنيا، فهو يعمل لها ليل نهار ولا يعمل للآخرة، لا يعمل للآخرة ساعة من ليل أو نهار، وقد اكتفى بهذه الدنيا الفانية عن الآخرة الباقية، فهو لا يفكر في الآخرة ولا يعمل لها، وهذا مصيره إلى النار، قد اختار النهاية بإرادته ورغبته. وويل له إذا لقي نهايته حيث لا ينفع الندم ولا يمكن أن يعود للدنيا ليعمل صالحا. ويوجد قسم ثالث لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما هم كالأنعام أو هم أضل، يأكلون ويشربون وينامون ولا يفكرون فيما سوى ذلك. وهؤلاء يعيشون على هامش الحياة، وهم حيوان أقل من مرتبة الحيوانات، لأن الله رفع عن الحيوانات التكاليف. وقد امتهن هؤلاء أنفسهم وأفسدوا فطرة الله التي فطرهم عليها، وهي تكريم بني آدم وتفضيلهم على غيرهم، فانحطوا بإنسانيتهم إلى أسفل سافلين. وهؤلاء لا وزن لهم في الدنيا ولا في الآخرة، وربنا تعالى قد بين كل شيء بكتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا عذر بعد ذلك لأحد أن يقول لم أعلم أو جهلت أو لا أدري ما سأقول إليه، لأنه لم يبق جهل بدين الله تعالى، وكل البشر يعرفون الخير والشر، والله عز وجل غني عن العباد، لا تنفعه الطاعات ولا يضره العصيان، وإنما هي أعمال العباد يحفظها الله تعالى ثم يوفيهم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تلاوة وتفسير برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، تنفيذ إسماعيل البهيجان.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا: تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال: أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها، وفي رواية: وتحللتها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع، ألا هل بلغت؟ مرتين. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي آل عمران والنساء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة ابن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد، فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبيان، فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني من صف، أي خادم، فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة فقيل لي: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثنا في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: وقفات مع دعاء الأنبياء.
5: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام:
6: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
5: ومثل ذلك ما حكاه الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه قال:

وهذا يؤكد أن الاعتراف بالذنب وظلم النفس مفتاح لإجابة الدعاء ومغفرة الذنب. قيل إن آدم عليه السلام سعد بخمسة أشياء: اعترف بالذنب، وندم عليه، ولام نفسه، وسارع إلى التوبة، ولم يقنط من رحمة الله، فهذه خمسة. وشقي إبليس بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب، ولم يندم عليه، ولم يلم نفسه، بل أضافه إلى ربه تعالى فقال: ربي بما أغويتني. والنتيجة أنه قنط من رحمة الله، وأن الله سبحانه لم يتب عليه. فما أحرانا أن ننتهج نهج الأنبياء عليهم السلام في دعائهم وصلتهم بربهم تبارك وتعالى، فهم القدوات لنا وخير البشر. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.

0: مهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة هود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة هود.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء المنتشرة ترك إسباغ الوضوء والغسل، ومعنى إسباغ الوضوء إعطاء كل عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل حقه، بحيث يعم المتوضئ والمغتسل كل عضو بالماء حتى يصل إليه كاملا. وعلى ذلك فإن المتوضئ إذا غسل يديه إلى المرفقين فإنه يبدأ من أطراف الأصابع إلى أن يدخل المرفقين في الغسل. ومن ذلك أن العلماء جعلوا من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأجل أن يعم المتوضئ العضو كاملا. وذلك أن إسباغ الوضوء فيه ما ذكرنا من وجوب إعطاء أعضاء الوضوء أو الغسل حقها كاملة. وبناء على هذا فلو كان على بعض أعضاء الوضوء أو الغسل شمع أو عجين أو أي شيء له جرم فالواجب أن يزال حتى يصل الماء إلى البشرة. أما إذا كان الموجود على العضو مجرد لون لا جرم له كالحبر ونحوه فإن ذلك لا يضر، إنما الذي يضر ما كان طبقة مانعة من وصول الماء إلى البشرة. ومثل ذلك في الأخطاء لو غسل الوجه ولم يعمه بالماء كاملا، فإن حدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فالواجب أن يعم الماء كل ذلك. ومثل ذلك في الأخطاء عدم تعميم الماء للرجلين، فالواجب تعميمهما بالغسل بحيث يغسل ظهر القدم وأسفلها إلى الكعبين ويدخل في ذلك الكعبين. وقد روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. فحذر صلى الله عليه وسلم المتساهل في تعميم قدمه بالماء من النار، وشمل ذلك تعميم القدم سواء من جهة أعلاها أو أسفلها إلى العقب، وهو العظم الذي في مؤخر القدم. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعجل بعض أصحابه في وضوئهم فكانت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء قال: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.

0: قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة العنكبوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد